انا اكون بفتح قلبي وافتح بيتي وافتح حياتي كده مشاع لكل الناس، لكن معناها اني اكون محب بس اكون واعي لخبث الناس اللي حواليا او لسوء نيتهم، او اني اكون زي ما الكتاب قال كده اني اكون حكيم كالحيات لكن وديع وبسيط زي الحمام، واكون واعي يمكن لتفاصيل حياتي. لكن حقيقة الخبر الاول او القصة الاولى اللي معانا النهاردة لملك اتعرف عنه ان هو كان طيب لدرجة السذاجة، الشعرة عنده هنا اتقطعت. القصة اللي معانا دلوقتي او القصة معانا هي عن ملك فرنسا الاخير قبل الثورة الفرنسية. دي قصة الملك لويس الستاشر. المؤرخين وصفوا الملك لويس الستاشر بانه كان شخص طيب جدا جدا جدا، ودي كانت طبعه الشخصي او دي كانت الصفة اللي بتميزه، ان هو كان شخص لين، شخص طيب، شخص بسيط، ما كانش شخص شرير ولا شخص قاسي ولا شخص عنيف، وكان يعني بمحبة بيتمنى لشعبه ان هو يكون بيعيش سعيد ومبسوط ومرتاح، لكن كان بيفتقد تماما للذكاء السياسي او للصلابة في الحكم. وبسبب طيبته الزيادة ديت اللي تحولت لسذاجة وضعف في الشخصية، كان بيصدق المستشارين بتوعه في أي حاجة تتقلوا. عارفين كده أحيانا بقى فيه للحكام على مر التاريخ نسمع القصص دي، بقى فيه مستشار فاسد أو ليه نية مش سليمة أو نفسه يكون بيسعى ويوصل هو للحكم، فبتدي كده إيه يهمس في ودن الملك بحاجات غير حقيقية. وده اللي حصل مع الملك لويس الستاشر بسبب ضعف شخصيته، فكان المستشارين بتوعه بيهمسوا في ودنه بحاجات مش حقيقية، ضعفت أكتر ملكه أو حكمه، ما كانش بيقدر إن هو يكون بياخد أي موقف حازم أو حاسم ضد الفساد اللي بيحصل في البلاط الملكي، وكان بيخاف ياخد أي قرارات قوية علشان يصلح بيها الفساد أو الاقتصاد، خوفا من إن هو يكون حد بيتضايق منه أو حد بيزعل منه. بس كانت النتيجة إيه؟ كانت النتيجة إن البلد انهارت منه والدنيا فرطت خالص، وقامت الثورة الفرنسية وانتهى بيه المطاف على المقصلة. فالطيبة هنا ما كانتش هي المنجي ليه، لان الطيبة هنا كانت من غير حكمة، كانت من غير وعي، هو سلامة نيته وتعاطفه مع الشعب وتعاطفه مع الاخرين وتعاطفه وسلامة نيته مع المستشارين والمحيطين بدون وعي وبدون قدرة على انه يكون بيقول لأ او انه يكون بياخد قرارات حاسمة، ضيعت منه الدنيا. لما كان محتاج في وقت من الوقت انه يكون بياخد قرارات حازمة ويقف كده بشدة في وجه الحاجات اللي هو معترض عليها، ما عملش كده بسذاجة. كان متخيل ان ده نوع من انواع انه بيحافظ على علاقاته مع الناس، مش عايز يزعل حد، لكن النتيجة كانت ايه؟ النتيجة انه يعني الثورة قامت وهو مات خلاص، يعني ملك وشلناه ويلا بقى قامت الثورة زي ما بيحصل في اي دولة بيصور فيها الشعب على الحكم. لكن هنا محتاجين نفرق انه الطيبة هنا محتاجين نتعلم زي يكون ليها حدود. عارفين كده اي حاجة عايز ان انا اكون بحافظ عليها ببني حوالين منها سور، فانا محتاج ان انا اكون الطيبة بتاعتي دي مطعمة بالحكمة اللي بتبني سور حوالين حياتي عشان تحافظ عليه. الطيبة ان انا اكون مدرك انه في ذئاب برا، بس انا بختار ان انا اكون طيب، بس طيب بحكمة، طيب بوعي، وانا عارف ازاي هتعامل مع الذئاب اللي برا دي. فده فرق ما بين الطيبة والسذاجة. الملك لويس هنا ما كانش قادر يعمل كنترول ما بين الاتنين، او ما كانش عارف او ما كانش قادر يعمل فرق ما بين الاتنين، فكانت النتيجة انه فقد حياته. الحقيقة ان دي مش القصة الوحيدة اللي كان

جميلة. طيب، نانا بتقول نسيت سماعاتي وأنا في الشغل لا أسمعك جيدا. طب في حد معاكي في المكتب يا نانا؟ انت شاركتينا قبل كده المرة اللي فاتت لما نسيتي السماعات، يعني حظنا كان حلو ان كنتي قاعدة لوحدك فكنتي عارفة تعلي الصوت براحتك، فطمنينا كده سامعانا ولا مش سامعانا، يعني وجودك من الحاجات المميزة ومشاركاتك دايما كده بتكون مميزة ومبهجة، فيعني نتمنى كده ان انت تكوني سامعانا دلوقتي يا نانا وتقدري ان انت تكوني بتشاركينا اكتر وتقدري كده تقوليلي او تحكيلي على صفات من وجهة نظرك كده هنقول ان هما الوجهين لعملة واحدة. احنا قلنا لحد دلوقتي ايه؟ يمكن من اللي قلناه ومن اللي طلع من الصندوق من قصص قلنا الطيبة والسذاجة، ونعتبر اننا قلنا مثلا صبر واستسلام او صبر وانتظار، فايه تاني يا جماعة؟ هما حاجات نقيض او حاجات عكس بعض، محتاجين كده نتعلم نفرق ما بينهم. لكن خلوني كده ارجع تاني لحاتم. حاتم بيشاركنا بيقول زيادة الصفات الحميدة عن حدها يحولها إلى نقيضها، فبدلا من جلب المنفعة تصبح مصدرا للضرر والاستنزاف النفسي. إليك أبرز هذه الصفات وكيف تنقلب أثارها عند المبالغة فيها. الكمال والمثالية، السعي للتمييز جيد لكن المبالغة فيه تخلق معايير مستحيلة تؤدي إلى التسويف، القلق المستمر والجلد الدائم للذات. دي نقطة. الكرم والعطاء محمود ولكن إذا زاد عن الحد فإنه يؤدي إلى الاستنزاف المالي والعاطفي واستغلال الآخرين لحاجة الشخص الدائمة لإرضاء للإرضاء. تالت صفتين، التواضع. التواضع أعتقد بقى الاتضاع والتواضع. التواضع مطلوب لكن الإفراط فيه يتحول إلى ضعف في الشخصية وانعدام الثقة بالنفس مما يسهل على الآخرين تهميش دورك وحقوقك. التنظيم والترتيب، الحرص على النظام يرفع النتيجة إلا أن الهوس به يتحول إلى اضطراب نفسي قصري يمنع الشخص من الاسترخاء ويعيقه عن إنجاز المهام إذا لم تكن مثالية. الثقة بالنفس، الثقة تدفع للنجاح لكن تجاوزها للحد يولد غرور وتعالي مما ينفر الناس ويبعدك عن تقبل النصيحة أو التعلم من الأخطاء. التضحية والإيثار، مساعدة الآخرين من شيم الكرام لكن إهمال الذات لإرضاء الجميع يؤدي إلى الاحتراق النفسي وضياع الحقوق الشخصية. الله عليك يا حاتم. حاتم أنا عايزة أعلق على كل نقطة من دول، يعني حقيقي حاسة كده أن كل نقطة من دول نقدر نحن نعمل عنها حلقة كاملة لوحدة. طب أقول لكم على حاجة، خلينا نطلع مع بعض فاصل سريع جدا ونرجع بعد الفاصل نصبح على بهاء. يا بهاء صباح الخير والبركة. بعد الفاصل هقول لك الأرقام ديت ونكمل باقي تعليقاتكم وناخد نقطة نقطة من مشاركات حاتم، لأن حاسة أن كل نقطة فيهم نقدر نحكي فيهم كتير جدا ونفرق ما بين الصفات اللي المفروض انها صفات محمودة كده زي ما حاتم بيقول لكن بتتقلب الناحية التانية. النهاردة مش عايزين نتكلم عن الابيض والاسود، صفة حلوة وصفة وحشة. النهاردة عايزين نتكلم عن الشعر، المنطقة الرمادي اللي ما بين الابيض والاسود، الخيط الرفيع جدا اللي بيفصل ما بين الصفة اللي بتجمل حياتنا ونقدها، الصفة اللي ممكن تهد حياتي، تهد سلامي، تهد طاقتي. القاعدة بتقول انه اللي بيزيد عن حده بيتقلب ضده. النهاردة كده عايزين نشوف ايه هو الحد او ايه هي الشعرة عشان نفضل في حالة الاتزان او حالة الاعتدال من غير ما نفقد التوازن دوت. حاتم خليك معانا، خليكم معانا، هنطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا، ما تروحوش في اي حته.

0: كلنا عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول:
1: قد تستطيع أن تغسل وجهك بالماء، لكنك لا تستطيع تطهير عينيك من النظرات النجسة. قد تستطيع أن تغسل رأسك بالماء، لكنك لا تستطيع تطهير عقلك من الأفكار النجسة. وقد تستطيع أن تغسل قدميك بالماء، لكنك لا تستطيع تطهير سلوكك وتصرفاتك. تستطيع أن تغسل يديك بالماء، لكنك لا تستطيع تطهير يديك من أخذ ما لا يحل لها. ناس كتيرة قوي مهتمة إنها تطهر نفسها من برة، تكون طاهرة وشها ورأسها وإيديها ورجلها، لكن هل يا ترى عمرك فكرت إن عينيك محتاجة تتغسل من جوه، ورأسك محتاجة تنضف من جوه، ورجليك محتاجة تسلك بطهارة، مش مجرد بالمية اللي من برة لكن بالمية اللي من جوه؟ بدعوك النهاردة إنك تيجي للشخص المكتوب عنه إنه مختبر القلوب وفاحص الكلى، الله اللي مفيش حاجة تخفى عليه، إلا مهما اتطهرت من برة لكن من جوه نجس، هيفضل شايفك وعرفك.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. ليك لازم أرني على راديو سما.
2: رجعنا ليكو مرة كمان، لسه كده مكملين وقتنا ومكملين يومنا مع بعض في صباح سما. لسه مستنياكو تشاركوني كده من وجهة نظركو ايه الصفات اللي تعتبر صفات عكس بعض، صفات نقيض لبعض لكن هما ظاهريا شبه بعض. الحقيقة قبل الفاصل حياتي مشاركنا بصفات كتيرة جدا، عايزة كده أمسكهم صفة صفة نفصصهم مع بعض، لكن الأول كده خلوني أرجع عليه بهاء وصبح عليه مرة كمان، وبهاء كان بيختار من الصندوق رقم 7 ورقم 11. خلونا كده نشوف رقم 7. رقم 7 النهاردة يا بهاء رسالة بتقول لك: التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب في أحرج الأوقات. في أكتر وقت كده الدنيا مقلقة وصعبة والجو متنشن والامتحانات مش أحسن حاجة واللجنة شدة، يعني أمين كده تكون الدنيا حلوة، لكن رسالتك النهاردة بتقول لك التفاؤل هيديك هدوء أعصاب. والتفاؤل هنا ثقة يا رب أن أنت معايا، أن أنت هتكمل، أن أنا عملت عليا وأنت هتكون بتكمل. كمان رقم 11، رقم 11 برضو رسالة، ما فيش حد منشن على الألعاب النهاردة يا جماعة، ماشي. رقم 11 النهاردة رسالة بتقول: قم بواجبك وأكثر قليلا وسيأتي المستقبل من تلقاء نفسه. دي علامة يا مارد بقى، دي رسالة ليك النهاردة، يعني حقيقي ده اختيار، كماليش دعوة. رسالتك النهاردة بتقول: قم بواجبك وأكثر قليلا، اعمل اللي عليك وزيادة شوية. عارف كده ماما تيجي تقولك اعمل اللي عليك وزيادة، اعمل اللي عليك وزيادة والمستقبل سيأتي من تلقاء نفسه. فأمين كده ربنا يكون دايما محسسك ان هو معاك وان هو في ظهرك يا بهاء، بيقولك بس اعمل انت اللي عليك وملكش دعوة بالنتيجة، ملكش دعوة بالباقي، المستقبل ده بتاعي انا. كمان نانا بتختار رقم 31 وبعدها رقم 22 ليا، ده الدلع دوت. طيب خلينا كده نشوف 31 الاول وربي بقى سؤال بقى. طيب رقم 31 سؤال، رقم 31 النهاردة سؤال بيقول: ايه اغرب مكان لقيت فيه حاجة ضايعة منك كنت بتدور عليها بقالك سنين؟ الناس اللي بتضيع حاجات كده، عارف كده احيانا بتحط حاجة في مكان وترجع تدور عليها ما تلاقيهاش. فالنهاردة كده رقم 31 بتسألك يا نانا: ايه اغرب مكان ضيعتي فيه حاجة ولقيتيها، واللي هو قعدتي تسألي ايه جابها هنا، انا مضيعها في الحتة الفلانية مثلا، ايه جابها هنا او جات هنا ازاي؟ فاحكي لنا كده موقف حسيتي فيه او سألتي فيه نفسك السؤال ده، ايه اللي جابها هنا او ايه اغرب مكان ضيعتي فيه حاجة. لكن رقم 22 كمان رسالة، ماشي رسالة، رقم 22 دي ليا صح؟ رقم 22 رسالة بتقول: ليست الحرية غياب الالتزامات، إنما هي القدرة على اختيار ما هو أفضل لي وألزم نفسي بي. يمكن كل سنة بنحكي الحلقة اللي فاتت في فكرة الحرية ديت، وإنه قلنا إنه اختياري للمسؤوليات وتحملها ده اعظم انواع الحرية. فأمين كده ربنا دايما يدينا القوة ديت اننا نختار مسؤولياتنا ونختار التزاماتنا ونكون قادرين على اننا نكون بنلتزم بيها فعلا. دي رقم 22 يا نانا، يا رب تكوني كده سمعانا ومتابعة معانا وتشاركينا اكتر. كمان بهاء بيشاركنا بيقول يوما، يا بهاء انا لمحتك، طيب يعني هدور عليه تاني بس. نانا بتقول من فضلك اكتبي تعليقاتك مقطع مقطع، هذا طويلة جدا. ايوه ده هي بتشارك حاتم. طيب بصي ما تلاقيش، انا هفصصها لك دلوقتي، هفصص انا مشاركة حاتم دلوقتي واحكيها لك صفة صفة، لانه حاتم فعلا مشاركنا بصفات كتيرة جدا وكلها حقيقية جدا، كلها لو جينا ركزنا فيها كده هنلاقي ان هي الصفة ولو ما بتزيد عن حدها بتتقلب ضدها. طب خلينا كده نبتدي نفصص الصفات اللي حاتم شاركنا بيها. حاتم بدأ معانا بالكمال والمثالية وقال ان السعي للتميز جيد لكن المبالغة فيه تخلق معايير مستحيلة تؤدي الى التسويف والقلق المستمر والجلد الدائم للذات، وده من الحاجات الحقيقية جدا. فكرة ان انا لما باجي اعمل الحاجة انا عايزها تطلع perfect، انا عايزها تطلع مثالية، انا عايزها تطلع مفهاش غلطة. بس في فرق ما بين المثالية وفرق ما بين ان يكون عندي هوس بالكمال. المثالية مفهومها الايجابي هي ان انا يكون عندي رغبة بان انا اكون بقدم افضل ما عندي، لكن الهوس بالكمال هو اني ارفض اي حاجة غير انها تكون 100% انها تكون بيرفكت. وده فعلا مش هيعمل اي حاجه غير انه يخليني طول الوقت مش راضي عن نفسي، طول الوقت تعيس. فالخط الرفيع هنا او الشعر الرفيع هنا ان انا محتاج اتقبل نفسي بامكانياتي وبحدود مجهودي. المثاليه معناها ان انا هجتهد اني اقدم افضل ما عندي بافضل جوده ممكنه، لكن الهوس بالكمال ان الحاجة لو ما كانتش بيرفكت 100% فانا فاشل، او الحاجة دي ما تنفعش، او الحاجة دي غلط. كتير بنضيع حياتنا في انتظار ان الحاجة تبقى 100% او ان اللحظة تكون مثالية او ان الشغل يبقى بيرفكت، لدرجة اننا اوقات كتيرة بنقع في الفخ اللي حاتم بيقول عليه التسويف، بنخاف نبدأ. الهوس بالكمال هو سجن بيمنعنا من الاستمتاع بالبساطة وبالجمال وبالمتاح ونستمتع بإمكانياتي اللي ممكن يكون فيها بعض العيوب الصغيرة، والعيوب الصغيرة دي ما هياش عيب على فكرة. طيب ايه تاني؟ حاتم شاركنا بحاجات كتير هي الحقيقة. طب بصوا اقولكم على حاجة، نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نحكي اكتر في باقي المشاركات اللي حاتم بيشاركنا بيها. خليكم معانا ما تروحوش في اي حته.

0: امسك ورقة وقلم وابدأ خطط. خطط أحلامك وأفكارك، حتى لو أحلام مش منطقية ولا عقلانية وممكن يتقال عليها تعجيزية. اغلط على الورق في التخطيط والأحلام، وبعدين فلترها وعدل فيها، وبعد ما تنتهي منها هتبدأ تشوف ايه اللي ينفع يتحول لأهداف قابلة للقياس وينفع تتحقق في فترة زمنية معينة. كل دقيقة تخطيط بتوفر 4 في التنفيذ. خطط واكتب واحكم.
1: غني بالتسبيح والحمد على راديو سم.
2: رجعنا ليكم مرة كمان، لسه مكملين مع بعض كده في صفات لو زادت عن حدها يعني ربنا يستر ما تقلبش ضدها. وصلنا كده اخر حاجة مع حاتم كان بيشاركنا، قلنا هنفصص كده كل النقط اللي حاتم شاركنا بيها. كان بيشاركنا اول حاجة عن الكمال والمثالية، وحكينا قد ايه لما المثالية بتزيد عن حدها بتوصل ان انا بفقد متعة الحاجة. كمان حاتم كان بيشاركنا بالكرم وقال ان العطاء محمود، لكن اذا زاد عن الحد فانه يؤدي الى الاستنزاف المالي والعاطفي واستغلال الآخرين لحاجة الشخص الدائمة للإرضاء. أوقات كتيرة فعلا في ناس كتيرة بتقع في الفخ دوت، إن أنا متخيل إن أنا عايز أكون شخص كريم، عايز إن أنا أكون شخص معطاء، شخص اللي الناس بتقول عليه شخص كريم، فأفضل أدي أدي أدي وأنا متخيل إن أنا كده يعني مفيش مني. الكرم أو العطاء لما بيكون من فيض النعمة بقلب فرحان بقلب حكيم عايز يدي بجد، ده بيكون زي ما حاتم كان بيقول كده بيكون عطاء محمود. لكن لما بيزيد عن حده بيتحول لنوع من الاستنزاف، أو ممكن يتحول لنوع من أنواع التبذير. أنا مش بقيت هنا بدي لأني عايز أدي، أو بدي وأنا مش قادر أعمل كنترول فبستنزف، لا، ده واحدة من مشاكل العطاء الزيادة أو الكرم الزيادة اللي بدون حكمة لما شعرة التوازن بتتقطع، إنه أنا كمان بتحول لشخص مبذر مش شخص معطاء أو مش شخص كريم. والمبذر هنا بيبقى عنده رغبة في الظهور أكتر من إنه هو يكون زي ما حاتم كان بيشاركنا هنا رغبة في استجداء رضا الناس. هو أنا مش بس عايز أرضيهم، لا، ده أنا عايزهم كمان يشوفوني، أنا عايز أظهر كده قدام الناس بأن أنا شخص المعين، الشخص المعطي. فالشعرة هنا النية، أنا نيتي إيه واللي قدامي محتاج لحد فين. فممكن نقول الشعرة هنا النية والاحتياج. العطاء أو العطاء المحمود أو الكرم هو أن أنا أدي المحتاج وشارك اللي حوالين مني من النعم والبركات اللي معايا أو من رزقي زي ما بنقول، لكن هحافظ على التوازن. إن أنا مثلا مش هاخد من احتياجات بيتي علشان أروح أدي ببزخ للناس عشان بس الناس يقولوا علي إن أنا شخص كريم أو إن أنا شخص معطاء. ده العطاء الحكيم. لكن العطاء لما بيبقى رغبة في الاستجداء أو العطاء لما بيتحول لنوع من التبذير، فأنا هنا بدي ببزخ لا يرضي الله ولا الناس محتاجاه، أنا بس عايز أدي عشان يتقال إن أنا بدي، أو أنا بدي علشان يحبوني. ده بزخ أو ده تبذير. وأحيانا الشخص دوت بيدي من حاجة هو مش بيملكها أساسا، هو بيدي لأنه أنا بس عايز يتقال إن أنا بدي أنا معطاء. الكرم صفة حلوة، اني اكون شخص كريم او ان انا اكون شخص معطاء او العطاء المحمود زي ما حاتم كان بيشاركنا كده، ده صفة حلوة، صفة جميلة وصفة الهية على فكرة، العطاء او الكرم. لكن صفة التبذير دي صفة استهلاكية. الشخص الكريم بيدي لانه حابب ان هو يكون بيدي، او الشخص المعطي حابب ان هو يكون بيدي من فيض محبته ومن فيض قلبه بيدي بيعطي. لكن المبذر بيصرف بس عشان يتقال عليه فلان كريم، او علشان يستجدي زي ما حاتم كان بيقول يستجدي محبة الناس. شتان ما بين الكرم او العطاء المحمود وما بين العطاء الاستجداء ارضاء الاخرين او العطاء الرغبة في الظهور. انا محتاجة افرق ما بين الاتنين. خليني احكي لكم كده قبل ما نسيب النقطة ديت قصة قريتها من فترة، يا رب بس افتكر تفاصيلها صح. كانت بتحكي عن الفرق ما بين التبذير والكرم. انا مش فاكره القصه دي يعني ابطالها كانوا منين بالظبط، لكن هي كانت عن شخصية مشهورة جدا في الأدب اليوناني. تقريبا كان بطل القصة اسمه تيمون، لو أنا فاكرة اسمه صح يعني. المهم إن تيمون ده كان واحد من أثرياء المدينة، الناس بتعليهم كده عليا تقوم الأغنية، كان غني. أعتقد كانت في أسينا، أحداث القصة دي كانت في أسينا. وكان شخص غني جدا، ومعروف أنه هو غني جدا، وكان شخص معطاء جدا جدا جدا جدا جدا. كان اي حد يروح يطلب منه فلوس يدي، اي حد يطلب منه ان هو يسدد له ديونه يسدد له ديونه، اي حد يطلب منه معونه يطلب يديله معونة، اي حد بقى قريب غريب صديق عدو اي حد، كان راجل طيب وراجل جميل وراجل معطاء ما بيزعلش حد. لحد ما وصل في يوم ان فلوسه وثروته كلها خلصت، يعني خلاص ما يعني بيقول لك خد من التل يختل تقريبا او حاجه كده، قال له خلاص عمال بياخد من الثروه بتاعته لحد ما خلصت، لحد ما يعني خلاص جاب اخرها. ولما خلصت الديانة ابتدوا يظهروا، وديونه فضلت تكتر وتكوم، فابتدى انه يكون بيلجأ لاصحابه والحبايبه والحشيه اللي كانت حوالين منه، اللي هو اوريدي اداهم ببذخ، اداهم عطاء مش محمود بقى هنا، عطاء زعلان، عطاء غير حكيم. فابتدى ان هو يكون بيطلب منهم مساعدات زي ما هو ساعدهم، لكن كلهم رفضوا، كلهم قفلوا ابوابهم في وشه. وكانت النتيجة ايه؟ النتيجة انه في نهاية القصة يعني اتقال ان هو مات وحيد بحسرته ومديون، يعني مات وحيد ومديون الاثنين. احنا محتاجين نتعلم نفرق فعلا ما بين ان انا اكون شخص كريم، شخص معطاء، عطاء حكيم، وبين اني اكون الشخص اللي مبذر او بيستنزف زي ما حاتم كان بيقول. كمان من الحاجات اللي حاتم شاركنا بيها هي التواضع، والتواضع دي نقطة كبيرة جدا، فخلينا كده ايه ناخد تعليق كمان قبل ما نرجع كده نكمل مع حاتم. طيب احنا وصلنا لحد فين؟ طيب بهاء، لقيتك يا بهاء، انا لمحتك في الاول بس انت جريت مني، لقيتك. بهاء بيقول يوما ما رأيت خادم يهان من مخدوم لدرجة اني اتضايقت لأجله وهو ساكت، فكنت اعتقد انه ضعيف للغاية، ولكن عندما كبرت وتذكرت الموقف اكتشفت انه قوي جدا. القوة قوة الصبر والاحتمال وليس قوة بدنية، ودي نقطة مهمة جدا. شكرا جدا ليك يا بقى. طب احكي لنا اكتر كده، مش عايزين نعرف تفاصيل الموقف لو مش حابب تكون بتشارك، لكن احكي لنا كده النقطة اللي حسيت فعلا فيها انه عدم الرد في اللحظة دي ده كان قوة. اوقات كتير فعلا بنبقى متخيلين انه عدم الرد ده ضعف، او ان السكوت ده ضعف، بس في فرق برضو ما بين اني اكون ساكت، ويمكن ساكت بتواضع او بالتضاع، ويمكن دي من النقطة اللي حاتم كان بيشاركنا بيها نحكي عنها دلوقتي، وما بين اني ساكت لاني مغلوب على امري. شاركنا كده من وجهة نظرك يا بهاء، الفرق ده ممكن يبان في ايه. كمان نانا بتقول الحزم والقسوة كلاهما يظهر بالقوة، ولكن الحزم يحمي والقسوة تدمر. الله عليك يا نانا، دي واحدة من النقط المهمة جدا جدا جدا، اللي فعلا اوقات كتيرة بنخلط ما بينهم، ان انا متخيل ان انا كده شخص حازم، والحزم صفة حلوة، لكن انا في الحقيقة انا اتحولت لشخص قاسي. الحزم هو ان انا، ونركز مع بعض لان دي واحدة من الصفات اللي محتاجين نتعلم نفرق ما بينهم، لانه فعلا في ناس كتيرة قوي بتخلط ما بينهم، وبقول على نفسي ان انا شخص حازم وانا شخص قاسي. الحزم الصح هو ان انا يكون عندي القدرة ان انا اقول لأ في الوقت المناسب او في الوقت الصح، واتمسك باللأ ديت، واتمسك برأيي، واتمسك بوجهة نظري من غير تنازل، ده حزم. لكن الأسوأ ان انا اقول لأ بس عشان انا عايز كلمتي تمشي، او اقول لأ بس عشان انا عايز اجرح الشخص اللي قدامي، او هقول لأ بس عشان انا عايز اكثر بخاطره وبين كده ان انا صاحب الكلمة الاولى والاخيرة، وان انا صاحب السلطة. الشعرة ما بين الاتنين هنا هي الهدف من الموقف. الهدف من الموقف ايه؟ الحزم هدفه ان انا احمي نفسي، احمي مبادئي، احمي الحاجة اللي انا بدافع عنها. عكس الاسوأ هدفها بس فرض سيطرة، فرض هيمنة، او ان انا حسسك ان انا اعلى، او ان انا عايز حسسك بنوع من الذنب مثلا ان انت مش هتعرف توصل للحاجة دي، او حسسك بالدونية. الحزم بيخلي الناس تحترم الشخص دوت لانه متمسك بمبادئه، متمسك بارائه، لكن الاسوأ تخلي الناس تبعد عني، تنفر مني، تهرب من التعامل معايا. الشخص الحازم ممكن لما يجي يقول لي لا يقول لي لا وهو مبتسم بموده، وهو عنده يمكن احساس او لين في التعامل معايا، هو متمسك برايه لكن هو مش قاسي معايا، عكس الشخص القاسي اللي ملامحه هتلاقيها متحجره او فيها نوع من الشماته، ولا انا كلامي انا اللي هيمشي. فشتان الفرق ما بين القسوه والحزم، انا محتاجه افرق ما بينهم علشان ما ارجعش اقع في الفخ ده واقول انا بس كنت شخص حازم في قراراتي. فانت حازم ولا قاسي؟ كتير مننا بيقع في الفخ دوت. فبرافو عليكي جدا. يا نانا ايه تاني، ايه تاني ممكن يكون فروق ما بين صفات الفرق ما بينهم شعره، انا محتاج كده اتعلم افرق ما بينهم، او محتاج كده اعرف الفرق ما بين الاثنين. يلا قبل ما ارجع كده لمشاركه حاتم، كنا وصلنا للتواضع، بهاء كان بيشاركنا عايز من الصندوق رقم واحد. طيب خلينا نشوف رقم واحد النهارده فيها ايه. رقم واحد النهارده تحدي. حلو التحدي ده، لعبه تحدي. بص بقى ركز معايا، السؤال بيقول او التحدي بيقول: هل تستطيع ان تكتب لنا جمله طويله جدا ولكن تكون كل كلماتها متشابهه، حتى وان كانت جمله مش مفهومه ولكن كلها تبدا بنفس الحرف؟ صعب صعب التحدي ده، بس ما تغشش يعني، ما تروحش كده تقول للشات جي بي تي ولا جوجل اكتب لي جمله، ما تغشش ماشي، حاول كده اجتهد على قد ما تقدر وادينا جمله قدر الامكان مفهومه، يعني تكون كل كلماتها متشابهه او تكون بتبدا كلها بنفس الحرف. فعارف كده زي ايه، كان في العاب كده بيلعبوها احنا صغيرين اللي هو ايه، ارنبنا في منور انور، عارفين لا او حاجات كده اللي هو كلمات تحس ان هي كلها شبه بعضها او تكون كلها بتبدا بنفس الحرف. فيعني يلا العب، ده التحدي بتاعك دلوقتي، وهستناك كده تشاركني. طيب خلينا كده قبل ما نكمل في التعليقات نرجع لتعليق حاتم، وكنا وصلنا للتواضع. او التواضع ده كارثه، التواضع دوت انتوا عارفين ان التواضع دوت انا بحس ان هو مش ليه وش واحد، يعني هي التواضع ونقيد، ولا انا بحس انه ليه اكتر من نقيد. لكن حاتم كان بيشاركنا بيقول ان التواضع مطلوب لكن الافراط فيه يتحول الى ضعف في الشخصيه وانعدام ثقه بالنفس، مما يسهل على الاخرين تهميش دورك وحقوقك. وده واحده من الحاجات الحقيقيه، انا كنت متخيل ان انا شخص متواضع فالناس هتحبني والناس هتقول ان انا مش متكبر او مش مغرور. لكن زي ما حاتم بيقول هنا كده، التواضع لما بيزيد عن حده بيتحول لنوع من انواع ضعف الشخصية او ضعف الذات. مفيش حد فينا ما بيحبش ان يكون شخص متواضع او يتقال عليه شخص متواضع، بس الفرق ما بين التواضع وما بين اني اكون بسمح ان انا اوصل للحالة اللي حاتم بيشاركنا بيها ديت، او اني اوصل ليه نوع من المزلة، بس انت انا كنت فاكر ان انا كده متواضع بس انا سبتهم يدوسوا عليا، فتبقى نوع من ذل النفس كبير جدا. الشخص المتواضع هو شخص واثق من نفسه، ممكن يكون الشخص اللي بهاء كان بيشارك بيه من شوية، الخادم اللي كان بيحكي عنه من شوية، ده تواضع. انا مش محتاج اثبت لحد حاجة، انا مش محتاج اثبت لحد ان انا اقوى، او مش محتاج اثبت ان انا ذو مكانة. تعال اتفرج كده على المشاهير او المتميزين او العلماء في اي مجال، تلاقي دايما كده اعلى واحد في المجال ده هو مش محتاج يثبت ان هو اعلى واحد، مش محتاج يثبت ان هو مهم، اعماله انجازاته هي اللي بتتكلم عنه، فهو مش محتاج يثبت ان هو عظيم. فالخط الفاصل هنا ما بين التواضع وان انا اسمح ان انا اوصل لحالة انعدام الثقة بالنفس ديت، هي ادراكي لكرامتي وادراكي لمكانتي. التواضع عمره ما كان معناه اني اسمح بالاهانة او ان انا اتعامل بنوع من المهانة. المسيح كان متواضع، المسيح واحدة من الصفات اللي اتقالت عنه ان هو وديع ومتواضع القلب، متواضع لدرجة ان هو نزل غسل ارجل تلاميذه. وغسل الأرجل ده يا جماعة اللي يرجع عليه التفاصيل اليهودية زمان، كانت بتبقى وظيفة أصغر وأقل خادم في البيت، أقل لو البيت مفهوش خدم تبقى وظيفة الابن الأصغر في البيت، اللي هو الشخص اللي ملوش كلمة، الشخص اللي ملوش سلطان، الشخص اللي ملوش مكانة. فالمسيح كلية القدرة وكلية الكرامة تواضع ونزل غسل أرجل التلاميذ، لكنه كان قوي، كان قوي لدرجة أنه هو صرخ في الباعة والصيارفة وطردهم من الهيكل لما الحدود اتخطت. ف ففي فرق ما بين ان انا اكون متواضع وان انا اكون ضعيف او اني اكون بسمح للمهانة. التواضع الحقيقي هو قوة في توب وداع. المسيح قال عنه كده ان هو وديع ومتواضع. كتير مننا بيفتكر ان التواضع معناه اني اقول حاضر ونعم وتحت امرك على كل حاجة واسمح للناس ان هي تدوس عليا، وده غلط. ده عمره ما كان حقيقي، ده عمره ما كان مكان تعريف التواضع. التواضع هو ان انا اكون عارف حجمي ومكانتي الحقيقية بس مش منفوخ. انا عارف حجمي ومكانتي الحقيقية قدام نفسي وقدام الله وقدام الناس اللي بتفهم، فانا مش محتاج حاجة تانية او مش محتاج اكثر حد عشان ابان ان انا كبير، مش محتاج ان انا افرش نفسي عشان ابان ان انا ذو مكانة، مش محتاج ان انا استعرض عضلات. لكن لما حد يتخطى حدوده معايا اقدر اقف قدامه واقدر اقول له لا، واقدر اقول له انت بتتخطى، اقدر احفظ لنفسي مكانتها وكرامتها. مش تكبر لكن احترام للنفس اللي ربنا ادهاني، المكانة اللي ربنا ادهاني. انا ما بحاولش ان انا اكون حاجة تاني مش انا. فده الفرق ما بين التواضع. والحقيقة ان في فرق برضو، في شعر ما بين التواضع، ولما كده ايه انسى التواضع توصل لتكبر. هنا ده النقيض التاني خالص بقى. بس خليني كده ايه قبل ما احكي لكم على الفكرة ديت وقبل ما اكمل في باقي تعليقات او النقط اللي حاتم شاركنا بيها، عايزة كده ارجع للتعليقات. وصلنا لحد فين يا جماعة؟ وصلنا لحد بهاء كان بيختار رقم واحد. خلاص كمان نانا بتقول لماذا بختي دائما في السؤال. طيب 31 هي بتقول على 31 دي كانت بتقول ايه؟ ايوه فهمتك، بتقول ليه دايما بختي في النوعية دي من الاسئلة. السؤال كان بيقول ايه اغرب مكان لقيت فيه حاجة ضايعة منك كنت بتدور عليها بقالك سنين. نانا بقالها فترة كده بيطلع لها سؤال، لو تخيلتي نفسك مكان غريب هتعملي ايه؟ لو شنطتك فيها حاجات غريبة هتكون ايه؟ احكي لنا بقى. بصي انت حظك جاي في الحاجات الغريبة، يلا قولي لنا بقى ايه اغرب مكان ضيعت فيه حاجة. طيب كمان نانا بتشاركنا بتقول الثقة بالنفس والغرور. وانا حاسة ان هي دي نقدر نقول عليها كده ايه الشعر ما بين التواضع واللي بتقلب ناحية تانية بقى ان انا كنت متواضع وتقلب ناحية تانية بقى ايه غرور او تفاخر. وهنا فعلا دولت ممكن نعتبرهم عملة موازية ليها. يعني لو قلنا انه التواضع ممكن تتحول لمهانة، بس التواضع لما بيتلغي بيبقى نوع من انواع الغرور كده، فممكن نقول ان الغرور هو الشعرة ما بينه وبين الثقة في النفس، هي او الوجه التاني للعملة. كلاهما يبدو واثقا ولكن الثقة ترفع صاحبها والغرور يسقط. انت عارفة فكرتيني بالثقة ترفع صاحبها والغرور يسقط. فكرتيني بقصة مين؟ قصة شاول. مين فاكر معايا كده قصة شاول؟ شاول الملك مسيح الله اللي ربنا اختاره كده انه ده هيكون الملك، اول ملك اتمسح على شعب اسرائيل. اللي يرجع كده لقصة شاول، شاول كان الابن الصغير اللي لما جم يدوروا عليه كده ويختاروه سموئيل، لما جه يدور عليه كده كان مستخبي من كتر ما هو لا ده انا الصغير ده انا. بس في فرق ما بين ان انا اكون بقى صغير كده ومتواضع وجميل، بس نجاح ورا نجاح ورا نجاح، كرامتي بتتبني وثقتي بنفسي بتتبني. الثقة بالنفس بقى اللي نانا بتحكي عنها هنا، وتبدأ عزة النفس وتبتدي تدخللني كده الاضواء. انا حاسة ان نوعا ما ده اللي حصل مع شاول، بدأ متواضع جميل صغير لكن نجاح ورا نجاح ورا نجاح وثقة بالنفس. ابتدى ثقة النفس تتحول لنوع من الغرور والكبرياء، انا اقدر، انا اعرف، انا اعمل، لدرجة انه تخطى حدوده وابتدى انه يكون بيقدم ذبيحة ما يستناش الكاهن ويقولك انا اللي هقدم الذبيحة، مش دورك، مش ده اللي مطلوب منك. فانا محتاج افرق ما بين ان انا واثق من نفسي وان انا الغرور ملاني. والشعرة هنا او الخط الرفيع هنا الاعتراف بحدودنا والاعتراف بمحدوديتي. انا بني ادم، المشكلة ان انا يكون عندي حدود؟ المشكلة ان انا اعترف ان انا عندي محدودية؟ طول ما انا عارف ان انا قوتي مش مني او شطارتي مش مني او نجاحي مش مني، انا هفضل في دايرة الثقة بالنفس، انا هفضل انا بنجح وواثق من نفسي، بس انا عارف ان قوتي مش مني. يعني باختصار الثقه بالنفس او عزه النفس هنا هتبقى هي الصون للكرامه من ان انا اكون بقع في فخ الكبرياء او في فخ الغرور او في فخ تضخيم الانا. الكبرياء بيبدا لما بنسى ان النجاح مش من عندي، او انه النعمه مش انا اللي مصدرها، النعمه جايه من فوق، او انه نجاحي ده فضل من الله مش استحقاق، مش لان انا شاطر، مش لان انا برافو عليا، مش لان انا تعبت وذاكرت واجتهدت فانا نجحت. لا ده استحقاق، لان انا ممكن اذاكر واتعب وبرضو منجحش، بس لان الله ليه خطة تانية، ليه مشيئة تانية ليه. فبرافو عليك يا نانا. ايه تاني؟ طيب احنا خديني كده، ايه انا اخد تعليق من التعليقات ونقطة من عند حاتم، تعليق ونقطة من عند حاتم. مستنياكم انتوا كمان تشاركوني كده. ولسه مكملين مع بعض لعبة في الصندوق يا جماعة، اوعوا تنسوا، لسه مكملين مع بعض لعبنا في الصندوق. اختار رقم من 1 لـ50 كده ونشوف هيطلع لك ايه النهاردة. ممكن يطلع لك رسالة، نصيحة، لعبة كده. طيب كمان نرجع تاني كده، حاتب كان بيشاركنا التنظيم والترتيب، وكان بيقول الحرص على التنظيم يرفع الإنتاجية، إلا إن الهوس به يتحول إلى اضطراب نفسي قصري يمنع الشخص من الاسترخاء ويعيقه عن إنجاز المهام إذا لم تكن مثالية. وحسن شوية دي شبه الكمالية، الكمالية والمثالية، إن أنا محتاج أخلي بالي إنه أوقات كتيرة بنقعد نقول إيه، أنا هرتب المكتب بعد كده ذكر، أنا هروق الأوضة وبعد كده هعمل، أنا هنظيم. حلو إن أنا أكون شخص منظم، حلو إن أنا أكون شخص مرتب، لكن أخلي بالي من إنه ده ما يوقعنيش في نفس فخ الكمالية، إنه طب لما أعملها طب لما زبطها، لما رتبها، لما حضرها، لما. كمان كان بيشاركنا بيقول الثقة بالنفس، اعتقد دي حكينا عنها مع بعض دلوقتي، الثقة تدفع للنجاح لكن تجاوزها للحدود يولد الغرور والتعالي مما ينفر الناس ويبعدك عن تقبل النصيحة والتعلم من الأخطاء. الثقة بالنفس مش بس ممكن توقعني في الغرور اللي يخليني أتخطى حدودي، لكن ممكن يخليني برضو أسد وداني فعلا زي ما حاتم بيقول عن المساعدات والنصايح والتنبيهات اللي ممكن يكونوا اللي حواليا بيحاولوا ينبهوني ليها، بيحاولوا يلفتوا نظري ليها، فده حقيقي جدا. كمان التضحية والإيثار، مساعدة الآخرين من شيم الكرام، لكن إهمال الذات لإرضاء الجميع يؤدي إلى احتراق النفسي وضياع الحقوق الشخصية. فاكرين لما كنا بنحكي عن الشخص المتاح باستمرار، الشخص اللي وقت ما تطلبه هو موجود؟ في فرق ما بين ان انا اكون شخص خدوم معطاء متاح، وما بين ان انا اكون بسيب نفسي اتعرض للاستنزاف. الشخص المتاح باستمرار هو شخص مستهلك، هو شخص مستنزف، فمحتاجين نخلي بالنا من الموضوع دوت. كمان برجع تاني كده للتعليقات، ونانا كانت بتشاركنا بتقول الرحمة والشفقة الزائدة كلاهما نابع من قلب، لكن الرحمة تنقذ والشفقة غير المنضبطة قد تؤذي. وده من الحاجات كمان، او دي من العقول اللي كتير بنقع فيها. انا متخيل ان انا قلبي عطوف رحيم، تخيل كده، ايه حد متخيل ان هو انا بتمتع بصفة الرحمة او الشفقة الحلوة، فهساعد ده وهخدم دوت وهحتوي ان دوت، انا شايل عاتق العالم كله على كتفي، بس دي مش الرحمة. الرحمة ان انا برضو في حكمة في الموضوع، كلاهما نابع من القلب زي ما نانا كانت بتقول، لكن واحدة فيهم بتقودها الحكمة والتانية بيقودها القلب، المشاعر. فالشعرة هنا ما بين دي وما بين دي، انا مين اللي بيقودني، مين اللي بيحركني. هحكي معاكي اكتر يا نانا، لكن عايزة ارجع كده ليه التعليقات، عشان عايزة اصبح على صديقتنا الجميلة المختفية بقالها حلقتين، بقالي حلقتين بحالهم يا مجدة ما شفتكيش. صباح الخير وصباح البركة، وحشانة جدا يا مجدة، طمنيني عليكي كده وعلى اخبارك، وطمنيني كنتي مختفية فين الحلقتين اللي فاتوا، ما شفتكيش حلقة يوم الخميس، ما شفتكيش حلقة يوم الاثنين، ينفع كده اتخدتي غياب؟ طمنيني عليكي دي اول حاجة، لكن كمان متحمسة جدا اسمع رأيك وتشاركينا كده، تقوليلي من وجهة نظرك ايه الصفتين اللي ظاهريا بيبانوا شبه بعض لكن باطنيا وهم عكس بعض تماما. فكري كده، لكن حالا اشوف لك رقم 5 ورقم 9. طيب رقم 5 الاول، رقم 5 النهاردة سؤال حلو قوي. ما هي تفاصيل اول 3 ساعات في يومك النهارده؟ ايه او شوفي النهارده كده صحيتي الساعه كام يا ماجده، واحكي لي تفاصيل اول 3 ساعات في يومك. دي رقم 5 النهارده. كمان رقم 9 رساله بتقول عندما لا تتفائل يتسوس الذكاء. هنا رساله اليوم او حكمه اليوم ربطت لك التفاؤل والرجاء والسعاده بالذكاء، فخليكي متفائله، خلي عندك دايما رجاء وثقه كده عشان تفضلي كده متمتعه بذهن وذكاء حاضر. دي رقم 9 النهارده، استناكي تشاركينا اكتر يا ماجده وتطمنينا عليكي وعلى اخبارك. كمان نانا بتختار رقم 40 وبتقول ارجوكي يا رقم 40 لا تساليني السؤال. واضح كده ان انت عايزه تزوغي من اجابه رقم 33. ماشي، يعني معني حاسه سهله، يعني قولي لي فكري كده، دي مش حاجه تخيليه بقى، فكري كده انت ايه الحاجات اللي ضيعتيها واغرب مكان لقيتي فيه حاجه مضيعاها. عارفه كده زي الناس اللي بتقعد تدور على مثلا الموبايل وتلاقيه في المطبخ، او تلاقيه على ودانها، انا بدور على الموبايل وهو على وداني، او ريموت التلفزيون الاقيه في الثلاجه، عارفه الحاجات اللي زي دي كده يعني. فقولي لي كده، قولي لي ايه اغرب حاجه كانت ضايعه منك ولقيتيها في مكان غريب. لكن حالا اشوف لك كده رقم 40 وان شاء الله يبقى سؤال، انا عايزه يبقى سؤال وبس يكون سؤال سهل مش سؤال. ماشي فلت يا نانا فلت. ماشي رقم 40 رساله بتقول تبلغ مرتبه النضج عند اكتسابك القدره على الصبر. النهارده كده رقم 40 بتقول لك يا نانا هتوصلي للنضج لما تكوني فاهمة وقادرة تكوني بتميزي الصبر. وأمين كده يكون صبر حكيم، الصبر اللي بسعي مش الانتظار السلبي اللي حكينا عنه كتير قبل كده. طيب نانا استناكي كده تجاوبي على السؤال ما تزوغيش بتاع 31 وتشاركينا أكتر كده صفات مش قادرة أقول عكس بعض، لكن هما مراية، هما نقيدين، هما وجهين لعملة واحدة. فهستناكوا كده تفكروا معايا وتشاركونا. كمان مجدة بتطمننا عليها بتقول عندي ضيوف من الخارج. طب احنا واخدينك من ضيوفك دلوقتي، اي ممكن تجيبي ضيوفك ونقعد مع بعض كلنا، لكن خلاص يعني سامحناكي على الغياب يا مجدة، واهم حاجة ان انتي تكوني بخير. طيب فكري معايا كده يا مجدة، ايه الصفات ممكن نكون بنتعامل معاهم على اساس ان هم صفات حلوة جميلة محمودة كده، لكن لما بيزيدوا عن حدهم بنكتشف ان هم صفات سلبية، او بيتحولوا للجانب السلبي، او بيتحولوا للجانب اللي زي عارفة كده المثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتتقلب ضدها. فالصفة دي لما بتزيد عن حدها بنكتشف ان هي ممكن تكون بتتقلب ضدها، او بتتقلب للسلبي منها. احنا قلنا صفات كتيرة جدا، احنا قلنا العطاء وقلنا الكرم وقلنا الثقة بالنفس وقلنا الغرور وقلنا حاجات كتيرة جدا. لكن حاسة ان برضو من ضمن الحاجات اللي كتير مننا بيقع فيها هي فخ ان انا اكون شخص بيخطط لبكرة، وما بين ان انا شخص قلقان على بكرة. انا بحس ان دي من اكتر الفخاخ اللي بنقع فيها. كتير مننا بيخلط ما بين الاستعداد للي جاي وما بين الخوف من اللي جاي. الاتنين ظاهريا بيكنزوا لبكرة، او الاتنين ظاهريا بيستعدوا لبكرة. فالتخطيط لبكرة او الاستعداد لبكرة هو ان انا اعمل اللي عليا، انا بعمل اللي عليا واستعد وبحضر، لكن القلق ان انا بعيش في هم بكرة النهاردة، انا شايل حمل بكرة النهاردة، وافضل اسأل نفسي طب لو حصل كذا، طب لو حصل كذا، طب هعمل ايه، طب هو انت ضمنت ان ده اللي هيحصل؟ في فرق ما بين ان انا استعد لو حصل وما بين ان انا عايش في قلق لو حصل. التخطيط هو، او خلينا نقول ايه، الخيط الرفيع ما بين الاتنين هو التخطيط السليم او التسليم، ان انا يا رب انا هعمل اللي عليا، هو خطط بس انا مسلم ليك انت القيادة. التخطيط ان انا هعمل اللي في ايديا بس انا مسلم الباقي لربنا، انا هستعد. يعني زي مثلا كده ايه، ايام الكورونا في 2020 في بداية الهوجة ديت، كل الحكومات في كل الدول كانت بتحس او بتشجع المواطنين بتوعها حاولوا تحوشوا اكل علشان ما تضطروش ان انتوا تنزلوا للسوبر ماركت كل شوية، اي مشاوير مش مهمة حاول تستغنى عنها، حاول ان انت اقتصد وقنن وقلل فان انا استعد، فان انا او التخطيط في او الاستعداد بتخطيط هنا ان انا هعمل اللي عليا، هحوش اكل او هحاول ان انا اطلب طلباتي من غير ما ان انا اكون بنزل، ده استعداد. لكن القلق اللي ملا ناس كتيرة بقى من بكرة انه طب هنعمل ايه، طب لو الموضوع طول، طب لو كملنا حياتنا كده، طب فرق كبير ما بين ان انا بخطط لانه دي الدعوة او ده التشجيع اللي اتقال دلوقتي اعمل اللي عليك، وما بين الناس اللي كانت بتجيلها نوبات هلع طب احنا هنكمل حياتنا ازاي. فالتخطيط ان انا هخطط بس انا هسلم يا رب ليك النتيجة او التكملة، هسيب الباقي عليك. القلق بقى من اللي جاي ان انا شايل هم كل الاحتمالات، طب لو عينا، لو اتصابنا، لو كملنا حياتنا كده، لو ما الدنيا ما فتحتش تاني، ما برضاش اسيب الدنيا لربنا يدبرها بمشيئته. التخطيط بيديني نوعا ما احساس بالامان لان انا عملت اللي عليا، لكن القلق بيسحب مني الامان بتاع دلوقتي ويسحب مني الراحة في بكرة. فلو حسيت ان انت بتفكر في لو اكتر ما بتفكر في دلوقتي، او بتفكر في بكرة اكتر ما بتفكر في دلوقتي، اعرف ان انت في الاغلب كده قطعت الخيط الرفيع ما بين الاتنين، وقعت في القلق، وقعت في الفخ دوت. ففكروا معايا كده ايه تاني فخاخ ممكن نكون بنقع فيها. برجع تاني كده ليه نانا بتقول امين وشكرا، ماشي رقم 40 اهو طلعت، يعني رسالة مش سؤال، بس كملي لعب معايا يا نانا، وعايزاكي تكملي لعب كمان في السؤال بتاع 31 وراكي فكري كده ايه اخر حاجة ضيعتيها فين. كمان ماجدة بتقول الصبر وطول الأناة، ده حقيقي يا ماجدة، يمكن من أول الحاجات اللي حكينا عنها النهاردة الصبر بمعناه الصح، واللي هو يعتبر نوع ما طول أناة، وما بين الصبر بسلبية أو الانتظار بسلبية. كمان بتقول نرمي بكرة على ربنا عشان نقدر نعيش النهاردة. سبقتك يا ماجدة، دي لسه الفكرة اللي كنت بحكي عنها حالا دلوقتي، قريتي أفكاري يمكن قبل ما أقولها، لكن فعلا فكرة أني أكون برمي بكرة على ربنا وركز في أن أنا أعيش في النهاردة، وما بين أن أنا عايش في بكرة، أنا عايش بقلق بكرة، مش سايب بكرة في حاله. على النقيض بقى للقلق كمان، عكس القلق إيه؟ الهدوء. مين فينا ما يحبش يعيش في هدوء؟ اعتقد كلنا نحب اننا نكون بنعيش في نوع ما هدوء كده، بس في فرق برضو ما بين الهدوء والانعزال. الاتنين ظاهريا شخص قاعد لوحده، بس في واحد بيسعى للهدوء وواحد بيسعى للانعزال. الهدوء هو احتياج نفسي او احتياج روحي للسكينة وللبعد عن الدوشة والصخب والتنطيط، لكن الانعزال نوعا ما هروب، انا عايز اهرب من المسؤوليات، عايز اهرب من الناس، عايز اهرب من العالم. فنقدر نقول ان الشعرة هنا او الخيط الرفيع هنا هو الهدف. انت بتنعزل او انت قاعد لوحدك دلوقتي ليه؟ الهدوء انا ببعد علشان انا عايز اشحن طاقتي، او علشان عايز كده ايه ارجع كده ايه اريح شوية عشان اعرف ارجع لالتزاماتي لمسؤولياتي لحبايبي. لكن الانعزال انا عايز ابعد لان انا مش عايز اشوف حد، ولا عايز حد يشوفني، ولا عايز اتكلم، انا عايز انسحب من الحياة واللي فيها. الهدوء صفة ايجابية هتخليني، يمكن هتساعدني ان انا اتزن، ان حياتي تبقى متزنة مش كلها تنطيط وصخب لكن الانعزال معناه ان انا عايز اكون وحيد، ده مرض، عايز اكون وحيد ده مرض. فالخيط هنا هو التوازن في الوقت، انت بتقعد قد ايه في هدوء، انت بتقعد قد ايه لوحدك. فانت بتسعى للهدوء ولا انت بتسعى للانعزال؟ ان انا اقعد مع نفسي دي حاجة حلوة، لكن ان انا عايز طول الوقت قاعد مع نفسي بس، لا خلي بالك ده ممكن يتحول لانعزال. وعارفين كده حتى بيقولك ان الانسان ما يعرفش يعيش من غير ناس، بيقولك جنتك من غير ناس ما تنعاش. فأنا محتاج أخلي بالي برضو أن أنا مش هدفي أن أنا أكون بنعزل عن الناس. فكروا معايا كده، طيب إيه تاني صفات محتاجين كده أننا نكون بنفرق ما بينها؟ أيوة بقى، أخيرا نانا جاوبت على السؤال، بتقول لقيت عقد بتاعي تحت إسفنجة في عبوة الأساور، الأساور في دولابي. طيب مش ده مكان في العادي ما كنتش هتدوري فيه، يبقى مكان غريب صح؟ شفتي الموضوع سهل ازاي؟ اديكي جاوبتي على السؤال اللي كان كنت همسكهولك، يعني انا كل حلقة كده كنت اقولك جاوبي على السؤال. ماشي يلا اللي بعده بسرعة بقى ونشيني على سؤال. فلتي في رقم 40 هو طلعت رسالة، يلا نرجع تاني بقى كده ايه للأسئلة. لكن فكروا معايا كده، ايه تاني ممكن نعتبره صفتين صفتين توأم لكن هما عكس بعض تماما؟ انتوا عارفين واحدة من الصفات اللي دايما بنخلط ما بينهم العفوية والتهور، نقول ده شخص متهور او ده شخص عفوي. ايه الفرق ما بين الاتنين؟ ما الاتنين عايشين حياتهم، الاتنين منطلق، الاتنين بيجروا، الاتنين منطلقين، الاتنين وريني هتجيبهم ازاي. لكن العفوية هي ان انا اكون على طبيعتي، ان انا اكون بتصرف من قلبي بأريحية وقلبي مفتوح، ده شخص عفوي. لكن الشخص المتهور هو اللي بياخد قرارات مصيرية من غير تفكير، من غير ما يفكر في العواقب، من غير ما يفكر في هيعرف مش ولا مش هيعرف، من غير ما يفكر في تأثير ده ايه. فنقدر نقول ان الفرق ما بين العفوية اللي من القلب وما بين التهور اللي من العقل من غير تفكير هو العقل. العفوي ما بيلغيش عقله رغم انه بيتصرف من قلبه، لكن المتهور بيلغي عقله. العفوية هي ان انا اتحرك بقلبي واضحك من قلبي وانطلق بقلبي، واني اعبر عن مشاعري بصدق واعبر عنها بعفوية في الوقت المناسب، في الوقت المناسب. عكس التهور، التهور مثلا انا قمت الصبح حسيت ان الشغل ده جاي عليا فانا هقدم استقالتي، او ان انا في لحظة غضب اقول لصديقي اللي اختلفت معاه احنا هنقطع علاقتنا، قرارات بدون حساب، ده التهور. العفوية بتبقى موزونة شوية. العفوية، سمعت حد مرة بيقول العفوية زينة الشخصية، عجبتني الجملة بصراحة. لكن التهور، التهور هنا السوسة او الآفة اللي بتهد الشخص وبتهد علاقاته، يمكن تهد مستقبله لو متهور كمان في شغله. فأنا محتاج أفكر هنا القرارات اللي أنا باخدها بعفوية دي وأنا بقول إن أنا شخص عفوي كده وتلقائي، هي بتأذيني ولا هي بتحافظ على صورتي وكرامتي ومكانتي وحياتي واحترامي قدام الناس؟ فكر معايا، فكروا معايا كده. صفات كتيرة جدا أنا محتاج أتعلم أفرق ما بينها. إحنا اتكلمنا يمكن عن الكرم والتبذير، لكن في الحاجات اللي ليها علاقة بالفلوس برضو، بما انه دي لغة العصر النهاردة، اني اكون شخص بخيل جلدة ما بين ان انا اكون شخص حريص برضو في حتة العطاء والفلوس. فرق كبير جدا ما بين ان انا اكون شخص حريص ما بين ان انا اكون شخص بخيل وانا مش حاسس. الحرص على فلوسي، على مواردي، على العطايا اللي معايا دي حكمة، لكن البخل هو الخوف من بكرة فاقتناء اللي معايا دلوقتي ونقفل عليه. البخيل هو أفقر الناس لأنه مش عارف يعيش حياته، مش عارف يستمتع باللي معاه، هو عايش في سجن ممتلكاته. أنا عمال بحوش بس ما بعيشها، لا. فالخيط الرفيع هنا، تخيل مفاجأة، الخيط الرفيع هنا ممكن يكون العطاء. الشخص اللي بيعرف يدي وبيعرف يصرف، يصرف هو شخص موزون وشخص مؤمن ومصدق انه العطاء من عند الله. فانا هكون حريص، حريص في الاماكن اللي انا هصرف فيها، في الاماكن اللي انا هاعطي فيها. لكن الشخص البخيل هو شخص بيحاول يحبس البركة، والبركة لما بتتحبس بتفسد. الحرص هو ادارة للنعمة اللي ما بين ايديا، عكس البخل اللي خوف من بكرة ومحاولة ان انا امنه بايديا. البخيل بيفقد حريته وبيفقد استمتاعه باللي في ايده لانه بيعيش حارس لممتلكاته ما بيستخدمهاش. عارفين كده عامل زي الغني الغبي، فاكرين مثلا الغني الغبي اللي فضل يكنز ويبني في مخازن ويقول لنفسه خلاص عيش يا نفسي وانبسطي، لكن ربنا قال له يا غبي نفسك تطلب منك اليوم، استفدت ايه بعد ما اكنزت؟ الانسان اللي بيعيش خايف على رزقه ومحرص لدرجة البخل بيخسر سعادته في السكة، بيخسر راحته في السكة. لكن العطاء بيخلي البركة تتحرك وتروح وتيجي. والنفس السخية بتثمن، ده اللي الكتاب قاله مش من عندي، لانها مصدقة ومؤمنة ان المصدر مش من ايديها، المصدر من ربنا. فمحتاج افرق قبل ما اقول ان انا شخص حريص. خلي بالك انت حريص ولا بخيل. صفات تانية كتيرة الحقيقة لو جينا دورنا كده هنلاقي ان هي عكس بعض رغم ان هما ظاهريا شبه بعض. انا محتاج اتعلم افرق ما بين الصفة الحلوة وتوأمها السلبي قبل ما اقع في فخ النسخة السلبية قبل ما يجي أقول إن أنا طيب. خلي بالك أنت طيب حكيم ولا ساذج، قبل ما أقول إن أنا حريص أنت حريص فعلا ولا الموضوع وصل للبخل، قبل ما أقول إن أنا شخص حازم أنت حازم فعلا ولا وصلت للأسوأ، قبل ما أقول أنا بحافظ على عزة نفسي وكبريائي أنت بتحافظ فعلا على كبريائك ولا أنت وصلت للغرور. فخلي بالك، لأن الصفة لما بتزيد عن حدها بتفقد معناها، بتقل.

مولاتي، وعشان اعرف انا فين، انا في الجانب الحلو ولا في الجانب السلبي من اي صفة انا متخيل ان انا متمتع بيها. راجع مشاعرك، راجع افكارك، واسأل نفسك هل الصفة اللي فيا ديت او الصفة اللي انا بدافع عن نفسي بيها او ان انا بقول انه لا ده انا في الجانب الحلو مش في الجانب الوحش، هل هي لسه بتقدمني للناس بالصورة اللي انا متخيلها، ولا لا ده انا صورتي ابتدت تتشوه عند الناس، ولا بدأت تتحول لحاجة تانية بتأذيني، انا نفسي بقيت بأذي نفسي. فراجع نفسك النهاردة ايه الصفة اللي انت محتاج تكون بتوزنها. احنا محتاجين نخلي بالنا كويس قوي من الصفات وعكسها، لان ابليس اذكى من ان هو يكون بيزرع فينا الصفة السلبية بشكل واضح او بشكل مباشر. هو بيعمل ايه كده؟ بيدس السم في العسل، بيخلي الفريسي يفكر نفسه بار في حين انه كان متكبر. الكتاب قال انه نزل، هو اللي نزل مديون والعشار نزل مبرر. فمحتاجين نخلي بالنا من ده. صفة تانية يمكن بنقع فيها احنا باوقات بتخلينا برضو

نتخيل انه لما حاجة تحصل وحشة لحد من الناس اللي حواليا ابقى متخيل شماتة بالك من القطع بتوه السبل. فمحتاجين الشعرة اللي ما بين الصفات. فأمين كده ربنا يدينا الحكمة, نصلي كده يا رب ادينا الحكمة عشان نميز الخيط الرفيع ما بين الصفة وعكسها, ما بين التواضع والمهانة, ما بين عزة النفس والغرور, ونفضل دايما كده في منطقة التوازن. دوني كده أمثلة تاني, هستنى أقرأ باقي تعليقاتكم ومشاركاتكم حتى بعد نهاية الحلقة. للأسف إحنا وصلنا لنهاية وقتنا. طيب تعليق أخير كده, نانا بتقول الصبر والاستسلام قد يبدوان متشابهان, لكن الصبر يقاوم والاستسلام ينهي الفرص. شكرا جدا ليكي يا نانا, واستمتعت جدا معاكي ومع كل حد كان معانا النهاردة. كان نفسي أشارككم بصفات أكتر, لكن أمين كده ربنا دايما يكون بيفتح عينينا على الفرق ما بين الصفات, ونتعلم الشعرة, نشوف الشعرة اللي ما بين الوجه ده والوجه دوت من نفس العملة. هتوحشيني جدا لحد ما أشوفكم الأسبوع اللي جاي. دلوقتي أقول لكم إلى اللقاء.

أهلا بيك في انبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. في مرات أمور في حياتنا بتاخد لأجل إعدادها فترات كتيرة قوي، لكن استمتعنا بيها بيخلص بسرعة. على سبيل المثال، في بعض الأكلات بيتبذل فيها مجهود كبير قوي قوي قوي، ست البيت تقعد تعمل فيها وقت طويل، ومجرد ما تتحط على السفرة تخلص في ثواني. الحقيقة أوقات كتيرة بنبقى محتاجين ندرك المفهوم الحقيقي للوقت. هل يا ترى في أمور في حياتنا وقتها مستمر للأبد ولا ليها نهاية؟ خليني أقرأ معاك آية في كورنثوس الثانية أصحاح 4 وعدد 17. الكتاب بيقول: لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. الكتاب المقدس بيعلمنا أنه في ضيق خفيف. هذا الضيق مهما كان حجمه، مهما كان تقله، الحقيقة بالمقارنة بالمجد يقول عنه ثقل مجد أبدي. هذا الضيق اللي بالنسبة لنا إحنا تقيل، هو بالمقارنة بالمجد اللي هنستقبله في السماء يعتبر ضيق خفيف. لكن كمان في نفس الكلمات بيقول الكتاب المقدس أنه خفة ضيقتنا الوقتية. جميل قوي التعبير ده. الرب بيقول أنه الضيق وقتي. الضيق وقتي، يعني إيه وقتي؟ يعني له وقت، ليه بداية وليه نهاية. عشان كده مرات كتيرة إبليس بيحارب في الحتة دي قوي، فيجي يقولك أنه واضح إن

إن الضيق بتاعك مش هيخلص، ويرمي كذبه ويقول لك إنه واضح إنك هتكمل حياتك بهذا الشكل، واضح إنه حياتك هيستمر فيها الضيق والمعاناة بهذا الشكل. النهاردة ربنا جاي يقول لكل حد فينا إنه مهما كان هذا الضيق كبير أوي أوي أوي، مهما كان هذا الضيق من وجهة نظرك ضخم جدا، رب شاعر بيك والرب شاعر بمعاناتك، وجاي علشان يقولك إنه هذا الضيق هو مؤقت، هذا الضيق ليه بداية وليه نهاية. الحقيقة الرب بيتكلم في سفر الرؤيا يقول كده لبعض الناس إنه ليكم ضيق 10 أيام. يعني 10 أيام؟ يعني وقت محدد جدا. مرات كتيرة بنظن إنه الضيق مكمل وإنه الموضوع بدون نهاية، لكن النهاردة رب جاي يتكلم لكل حد فينا ويقولك إنه هذا الضيق هو ضيق مؤقت. ممكن تكون فكرت إنه أنا مكمل في المعاناة وأنا مكمل في التعب، لكن النهاردة صوت الرب ليا وليك، هل تقبل النهاردة هذا الإعلان وهذا الإدراك اللي من كلمة ربنا إنه خفة ضيقتنا الوقتية؟ هي إدراكنا لأنه هذا الضيق مؤقت مرتبط بالجزء الثاني من الآية اللي فيها بيقول ينشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. المجد أبدي، المكافآت أبدية، المجد اللي هنحصل عليه في السماء أمام كرسي المسيح في المكافآت هو مجد أبدي، يعني ملوش نهاية. فقدام كل ضيق في الأرض مؤقت، الرب بيوعد أنه لينا مجد أبدي. عشان كده ترخص قوي الضيقات قدام عينينا ويبان وقتها ونكتشف حقيقتها انها قد ايه مؤقتة ووقتها محدود جدا. لما ندرك حقيقة المجد الابدي، فكر معايا لحظات يعني ايه مجد ابدي؟ يعني ايه اني هستمر الى الابد مع الرب؟ يعني ايه اني هستمر بدون نهاية أبدية لا تنتهي وأنا في السماء مع المسيح؟ إدراكي للمجد وإدراكي للمكافآت على كل حاجة عملتها لأجل مجد الرب وبدافع محبتي للرب. اوعى تنسى إنه كل تعب قدام الرب ليه منفعة. كتاب يقول لكل تعب منفعة، وإن كانت هذه الآية بتتكلم كمان على أتعاب في الحياة بنعملها ونحصد مكافآتها أو منفعتها، لكن قدام كل تعب لأجل الرب، قدام كل معاناة لأجل الرب، قدام كل تمن بتدفعه لأجل تبعيتك للمسيح، اعرف كويس جدا إنه في مجد أبدي. في كل مرة قررت إنك تغفر فيها الحد، في كل مرة قررت إنك تسامحي وتغفري وتقبلي انه فلان يفضل دايس عليكي والرب شايف لانك مش عارفة تعملي حاجة، وكمان لانك قررتي انه لأجلك يا رب انا هفضل سكتة. الرب مقدر ده، الرب مقدر تعبك. في كل مرة قررت انك تقبل لأجل المسيح انك تدفع الثمن، كل مرة قررت انك تضحي لأجل المسيح، اعرف كويس جدا انه في ثقل مجد ابدي، في مجد ثقيل ينتظرنا احبائي. عشان كده ابليس مخادع، التوقيت مهم جدا جدا. الضيق خفيف والضيق مؤقت، لكن الحقيقة المجد ثقيل والمجد ايضا ابدي. يا رب اشكرك لأجل المجد الابدي. يا رب افتح عينينا على الابدية، اجذب قلوبنا النهاردة، ساعدنا نعيش ناظرين للسماء، بنفكر في السماء، بنقيم الأمور بمنظور سماوي، ساعدنا نحبك. يا رب أنا بصلي النهاردة إنك تيجي بنعمة خاصة وبمعونة خاصة لكل حد شاعر إنه وقت الضيق طول. يا رب أنا بصلي إنك تحتضن حياتنا، بصلي من أجل نعمة جديدة، بصلي يا رب النهاردة من أجل معونة خاصة لكل حد طولت معاه قوي. يا رب كل حد حاسس إنه ملهاش نهاية، لا يا رب، لا، اعلن في قلوبنا النهاردة إنه هذا الضيق مؤقت بالمقارنة بالمجد الأبدي. شكرا يا رب لأنك سامع الصلاة، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين.

أهلا بيك في انبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. في مرات أمور في حياتنا بتاخد لأجل إعدادها فترات كتيرة قوي، لكن استمتعنا بيها بيخلص بسرعة. على سبيل المثال، في بعض الأكلات بيتبذل فيها مجهود كبير قوي قوي قوي، ست البيت تقعد تعمل فيها وقت طويل، ومجرد ما تتحط على السفرة تخلص في ثواني. الحقيقة أوقات كتيرة بنبقى محتاجين ندرك المفهوم الحقيقي للوقت. هل يا ترى في أمور في حياتنا وقتها مستمر للأبد ولا ليها نهاية؟ خليني أقرأ معاك آية في كورنثوس الثانية أصحاح 4 وعدد 17. الكتاب بيقول: لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. الكتاب المقدس بيعلمنا أنه في ضيق خفيف. هذا الضيق مهما كان حجمه، مهما كان تقله، الحقيقة بالمقارنة بالمجد يقول عنه ثقل مجد أبدي. هذا الضيق اللي بالنسبة لنا إحنا تقيل، هو بالمقارنة بالمجد اللي هنستقبله في السماء يعتبر ضيق خفيف. لكن كمان في نفس الكلمات بيقول الكتاب المقدس أنه خفة ضيقتنا الوقتية. جميل قوي التعبير ده. الرب بيقول أنه الضيق وقتي. الضيق وقتي يعني إيه وقتي؟ يعني له وقت، ليه بداية وليه نهاية. عشان كده مرات كتيرة إبليس بيحارب في الحتة دي قوي، فيجي يقولك أنه واضح أنه الضيق بتاعك مش هيخلص، ويرمي كذبه ويقولك أنه واضح أنك هتكمل حياتك بهذا الشكل، واضح أنه حياتك هيستمر فيها الضيق والمعاناة بهذا الشكل. النهاردة ربنا جاي يقول لكل حد فينا أنه مهما كان هذا الضيق كبير أوي أوي أوي، مهما كان هذا الضيق من وجهة نظرك ضخم جدا، رب شاعر بيك والرب شاعر بمعاناتك، وجاي علشان يقولك أنه هذا الضيق هو مؤقت، هذا الضيق ليه بداية وليه نهاية. حقيقة الرب بيتكلم في سفر الرؤيا يقول كده لبعض الناس أنه ليكم ضيق 10 أيام. يعني 10 أيام؟ يعني وقت محدد جدا. مرات كتيرة بنظن أن الضيق مكمل وأنه الموضوع بدون نهاية، لكن النهاردة رب جاي يتكلم لكل حد فينا ويقولك أنه هذا الضيق هو ضيق مؤقت. ممكن تكون فكرت أنه أنا مكمل في المعاناة وأنا مكمل في التعب، لكن النهاردة صوت الرب ليا وليك، هل تقبل النهاردة هذا الإعلان وهذا الإدراك اللي من كلمة ربنا أنه خفة ضيقتنا الوقتية؟ هي إدراكنا لأنه هذا الضيق مؤقت مرتبط بالجزء الثاني من الآية اللي فيها بيقول ينشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. المجد أبدي، المكافآت أبدية، المجد اللي هنحصل عليه في السماء أمام كرسي المسيح في المكافآت هو مجد أبدي، يعني ملوش نهاية. فقدام كل ضيق في الأرض مؤقت، الرب بيوعد أنه لينا مجد أبدي. عشان كده ترخص قوي الضيقات قدام عينينا، ويبان وقتها ونكتشف حقيقتها أنها قد إيه مؤقتة ووقتها محدود جدا. لما ندرك حقيقة المجد الأبدي، فكر معايا لحظات يعني إيه مجد أبدي؟ يعني إيه أني هستمر إلى الأبد مع الرب؟ يعني إيه أني هستمر بدون نهاية أبدية لا تنتهي وأنا في السماء مع المسيح؟ إدراكي للمجد وإدراكي للمكافآت على كل حاجة عملتها لأجل مجد الرب وبدافع محبتي للرب. اوعى تنسى أنه كل تعب قدام الرب ليه منفعة. كتاب يقول لكل تعب منفعة، وإن كانت هذه الآية بتتكلم كمان على أتعاب في الحياة بنعملها ونحصد مكافآتها أو منفعتها، لكن قدام كل تعب لأجل الرب، قدام كل معاناة لأجل الرب، قدام كل تمن بتدفعه لأجل تبعيتك للمسيح، اعرف كويس جدا إنه في مجد أبدي. في كل مرة قررت إنك تغفر فيها الحد، في كل مرة قررت إنك تسامحي وتغفري وتقبلي إنه فلان يفضل دايس عليكي والرب شايف لأنك مش عارفة تعملي حاجة، وكمان لأنك قررت إنه لأجلك يا رب أنا هفضل سكتة. الرب مقدر ده، الرب مقدر تعبك
في كل مرة قررت إنك تقبل لأجل المسيح إنك تدفع الثمن، كل مرة قررت إنك تضحي لأجل المسيح، اعرف كويس جدا إنه في ثقل مجد أبدي، في مجد ثقيل ينتظرنا أحبائي. عشان كده إبليس مخادع، التوقيت مهم جدا جدا، الضيق خفيف والضيق مؤقت، لكن الحقيقة المجد ثقيل والمجد أيضا أبدي. يا رب أشكرك لأجل المجد الأبدي، يا رب افتح عينينا على الأبدية، اجذب قلوبنا النهاردة، ساعدنا نعيش ناظرين للسماء، بنفكر في السماء، بنقيم الأمور بمنظور سماوي، ساعدنا نحبك يا رب. أنا بصلي النهاردة إنك تيجي بنعمة خاصة وبمعونة خاصة لكل حد شاعر إنه وقت الضيق طول. يا رب أنا بصلي إنك تحتضن حياتنا، بصلي من أجل نعمة جديدة، بصلي يا رب النهاردة من أجل معونة خاصة لكل حد طولت معاه قوي يا رب، كل حد حاسس إنه ملهاش نهاية. لا يا رب، لا، اعلن في قلوبنا النهاردة إنه هذا الضيق مؤقت بالمقارنة بالمجد الأبدي. شكرا يا رب لأنك سامع الصلاة، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين.

صباح الخير. عايز احكي لك عن احتفالية رهيبة اتعملت في سنة من السنين وما اتعملش احتفالية زيها نهائي. والاحتفالية دي بتاعت مولود جديد. المولود الجديد ده ملك عظيم جدا جدا، فدعا كل الناس، وفي ناس مشهورة كتير وفي ناس كبيرة قوي راحت الاحتفالية دي. وأول ما دخلوا القصر قاموا الناس اللي واقفين بره بيدخلوا الناس قالوا لهم لا لا لا مش من هنا. فالناس افتكرت ان ممكن يكون مثلا من مكان فيه البوفيه، او مثلا ممكن يكون في جنينة القصر. فالناس ابتدوا يوجهوهم قالوا لهم اتفضلوا يا فندم على الزريبة. فلك ان تتخيل يعني ان انت رايح تحضر احتفالية بمولود عظيم جدا مفيش زيه، فيقول لك اتفضل يا فندم الاحتفالية بتاعتنا موجودة في الزريبة. وهي أنا مش بكدب عليك، لأني أنت لما بتحتفل بميلاد الرب يسوع أول حاجة بتعملها وبتحب تزينها في البيت عندك هو المزود. وطبعا إحنا بنخلق لنفسنا مصطلحات يعني أشيك شوية من كلمة زريبة، بس أنا عايز أقولك على حاجة، إحنا بنقولها كده لأن هي كده المكان اللي إحنا بنحط فيه البهايم والمواشي، هو المكان اللي بيتقال عليه زريبة. المكان ده هو كمان اللي ممكن ما تعملوش يعني تهوية كويسة، المكان ده اللي ممكن مليان بالرطوبة، المكان ده اللي ريحته وحشة، المكان ده اللي ممكن يكون الاهتمام بيه مش كبير، المكان ده اللي ممكن يكون ما بيزرهوش غير الراعي اللي جاي بيحط أكله وخلاص. فده مكان يعني مش ده المكان اللي نتكلم فيه عن الاحتفالية. وعايز أقولك على نفسك وعلي، أوقات كتير بنقول كده أنا المكان ده، أنا الزريبة، إزاي الرب يكون بيرضى إنه يتولد في المكان ده؟ وكأني بكذب الاحتفالية العظيمة اللي بسببها بقى في شعار كبير كده ومكان كبير قوي انت بتروح كل مرة الكنيسة او بتروح في كل مكان وفي كل احتفالية عشان تتفرج على المكان الجميل المقدس المتزين اللي هو الزريبة. وعايز اقولك ده خلى ناس كتير بسبب انه قبلوا الرب يسوع في حياتهم انه يتولد، وقبل انه يكون بيخش الزريبة دي ويحولها المزود مليان بالزينة، مليان بالاحتفالية، مليان بالفرح، مليان بالأمل، مليان بالجديد. هم كمان اختاروا ان هم يكونوا مش خدام برضو زي الزريبة والمزود، اختاروا ان هم يكونوا خدامين. يمكن احنا اوقات كتير قوي بنقول على الخادم خادم، لكن هو في الحقيقة خدام. فكل واحد اتقابل مع الرب يسوع وقبل انه يكون الرب بيتولد في المكان ده ويحوله لمكان مفيش زيه ولا ليه مثيل، مكان العيد، مكان الفرح، مكان القداسة، كان بعد كده بيعيش بقية عمره خدام لهذا الملك العظيم. يستحق ان انت تكون بتديله زريبة وتقوله خليها مكان جميل. يمكن انت بنفسك ما تعرفش تتصرف في المكان ده ولا توضبه ولا تعمله شكل جديد، لكن الوحيد اللي عاد تشكيل هذا المزود وهذا المكان عشان يخليه مكان كمان اعظم من كل جنة واعظم من كل مكان حلو هو الرب يسوع نفسه. هل تقبل النهاردة؟ عارفين لما بيتكلم هو جه كان بيقول كده الروح السيد الرب عليا لانه مسحني لأبشر المساكين، ارسلني لأعصب منكسري القلوب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق، لأنادي بسنة مقبولة للرب عشان يدي دهن فرح عوض عن النوح، رداء تسبيح عوض عن الروح اليائسة. والنهاردة هل ترضى أن الرب يسوع زي ما المزمور كده بيقول يجعل القفر غدير ماء والأرض اليابسة مخارج مياه؟ هل ترضى أن النهاردة الرب يكون بيقول لك أنا بخرج من الأسر لفلاح بيعرف يعمل كده؟ هل ترضى النهاردة ان الرب يكون لو انت حزين بسبب انك حاسس اني الاجواء بتاعتي اجواء زريبة ان تكون كده بتسمع الكلمات دي حولت نوحي الى رقص لي حللت مسحي منطقتني؟ واقرا معايا الكلمات دي اللي موجودة في اشعياء 62، من اجل صهيون لا اسكت ومن اجل اورشليم لا اهدأ حتى يخرج برها كضياء وخلاصها كمصباح يتقط، فترى الامم برك وكل الملوك مجدك وتسمين باسم جديد يعينه فم الرب. عارفين الاسم الجديد ده كان المزود، فبقى اسم لمكان جميل. النهارده الرب يقدر يديلك اسم جديد ويغير من الرماد يخليه جمال.
وتكونين إكليل جمال بيد الرب وتاجا ملكيا بكف إلهك. لا يقال بعد لك مهجورة، مش هيتقال نفس الكلمة ونفس اللفظ على المكان، ولا يقال بعد لأرضك موحشة، بل تدعين حفصيبة وأرضك تدعى بعولة، لأن الرب يسر بك وأرضك تصير ذات بعل. محدش عارف يعملها في التاريخ، إنه يغير أسماء الأماكن وحلاوتها، إنه يغير تاريخها، إنه يخلي حاجات شعار للريحة اللي مش حلوة، للمكان اللي محدش بيسكنه، إنه يكون مكان شعار لولادة ملك عظيم، شعار للحياة، شعار للخلاص. اقبل النهاردة أن رب يكون بيخش المكان ده، فالمكان ده يكون مزين، واقبل النهاردة أن ربنا يكون بيقول لك الذي يسر بك، لأن أرضك ما تكونش مهجورة ولا محاشة بعد كده.

افتح باب قلبك النهاردة لأنه قبل أنه يكون موجود في أقل الأماكن عشان يزينها ويخليها أماكن للتاريخ يقدر يقلب المشهد بالكامل. ارفع ايدك النهاردة وقول يا رب أنا بقبل أنك تيجي لمزود قلبي مهما كان قلبي مزود حقير أنت تقدر تخليه مولود فيه ملك الملوك ورب الأرباب. تعال النهاردة نقول يا رب غطي كل رماد بجمال اديني جمال جديد يا رب. والمسيح بيتولد النهاردة العيد الحقيقي مش بس في ميلاد المسيح لكن وقت ما يتولد في قلبك تسجل الميعاد وتقول ده الوقت اللي أنا فتحت فيه باب مزودي وتقول يا رب تعالى بدل بدل الروح اليأسة قوم النهاردة ترج الله الحي الساكن فيك اللي قبل انه يتولد علشانك وعشان يغير المشهد. قوم النهاردة لان ربنا بيقولك انا بصرتي بيك مصرتي

شكرا لأجل المزود اللي قبلت تتولد فيه، شكرا لأجل كل تحويل يلي بتبدل الأحوال، شكرا لأنك أنت لوحدك اللي بتعرف تعمل ده. فرحتنا بميلادك، ومقرر أنك تفرح ناس كتير يتولدوا يا رب بميلادك، ويقبلوا السيد أن يكون بيتولد في قلوبهم. ليه كل المجد.

صباح الخير. عايز احكي لك عن احتفالية رهيبة اتعملت في سنة من السنين وما اتعملش احتفالية زيها نهائي. والاحتفالية دي بتاعت مولود جديد. المولود الجديد ده ملك عظيم جدا جدا، فدعا كل الناس، وفي ناس مشهورة كتير وفي ناس كبيرة قوي راحت الاحتفالية دي. وأول ما دخلوا القصر قاموا الناس اللي واقفين برا بيدخلوا الناس، قالوا لهم لا لا لا مش من هنا. فالناس افتكرت ان ممكن يكون مثلا من مكان فيه البوفيه، او مثلا ممكن يكون في جنينة القصر. فالناس ابتدوا يوجهوهم، قالوا لهم اتفضلوا يا فندم على الزريبة. فلك ان تتخيل يعني ان انت رايح تحضر احتفالية بمولود عظيم جدا مفيش زيه، فيقول لك اتفضل يا فندم الاحتفالية بتاعتنا موجودة في الزريبة. وحقيقة أنا مش بكدب عليك، لأني أنت لما بتحتفل بميلاد الرب يسوع أول حاجة بتعملها وبتحب تزينها في البيت عندك هو المزود. وطبعا إحنا بنخلق لنفسنا مصطلحات يعني أشيك شوية من كلمة زريبة، بس أنا عايز أقولك على حاجة، إحنا بنقولها كده لأن هي كده المكان اللي إحنا بنحط فيه البهايم والمواشي، هو المكان اللي بيتقال عليه زريبة. المكان ده هو كمان اللي ممكن ما تعملوش يعني تهوية كويسة، المكان ده اللي ممكن مليان بالرطوبة، المكان ده اللي ريحته وحشة، المكان ده اللي ممكن يكون الاهتمام بيه مش كبير، المكان ده اللي ممكن يكون ما بيزرهوش غير الراعي اللي جاي بيحط أكله وخلاص. فده مكان يعني مش ده المكان اللي نتكلم فيه عن الاحتفالية. وعايز أقولك على نفسك وعلي، أوقات كتير بنقول كده، أنا المكان ده، أنا الزريبة، إزاي الرب يكون بيرضى إنه يتولد في المكان ده؟ وكأني بكذب الاحتفالية العظيمة اللي بسببها بقى في شعار كبير كده ومكان كبير قوي. انت بتروح كل مرة الكنيسة او بتروح في كل مكان وفي كل احتفالية عشان تتفرج على المكان الجميل المقدس المتزين اللي هو الزريبة. وعايز اقول لك ده خلى ناس كتير بسبب انه قبلوا الرب يسوع في حياتهم انه يتولد، وقبل انه يكون بيخش الزريبة دي ويحولها المزود مليان بالزينة، مليان بالاحتفالية، مليان بالفرح، مليان بالأمل، مليان بالجديد. هم كمان اختاروا ان هم يكونوا مش خدام برضو زي الزريبة والمزود، اختاروا ان هم يكونوا خدامين. يمكن احنا اوقات كتير قوي بنقول على الخادم خادم، لكن هو في الحقيقة خدام. فكل واحد اتقابل مع الرب يسوع وقبل انه يكون الرب بيتولد في المكان ده ويحوله لمكان مفيش زيه ولا ليه مثيل، مكان العيد، مكان الفرح، مكان القداسة، كان بعد كده بيعيش بقيت عمره خدام لهذا الملك العظيم. يستحق ان انت تكون بتديله زريبة وتقوله خليها مكان جميل. يمكن انت بنفسك ما تعرفش تتصرف في المكان ده ولا توضبه ولا تعمله شكل جديد، لكن الوحيد اللي عاد تشكيل هذا المزود وهذا المكان عشان يخليه مكان كمان أعظم من كل جنة وأعظم من كل مكان حلو هو الرب يسوع نفسه. هل تقبل النهاردة؟ عارفين لما بيتكلم هو جه كان بيقول كده، الروح السيد الرب عليا لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسري القلوب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق، لأنادي بسنة مقبولة للرب عشان يدي دهن فرح عوض عن النوح، رداء تسبيح عوض عن الروح اليائسة. والنهاردة هل ترضى ان الرب يسوع زي ما المزمور كده بيقول يجعل القفر غدير ماء والأرض اليابسة مخارج مياه؟ هل ترضى ان النهاردة الرب يكون بيقول لك انا بخرج من الأسر لفلاح بيعرف يعمل كده؟ هل ترضى النهاردة ان الرب يكون لو انت حزين بسبب انك حاسس اني الاجواء بتاعتي اجواء زريبة، ان تكون كده بتسمع الكلمات دي حولت نوحي الى رقص لي حللت مسحي منطقتني؟ واقرأ معايا الكلمات دي اللي موجودة في اشعياء 62، من اجل صهيون لا اسكت ومن اجل اورشليم لا اهدأ حتى يخرج برها كضياء وخلاصها كمصباح يتقط، فترى الامم برك وكل الملوك مجدك وتسمين باسم جديد يعينه فم الرب. عارفين الاسم الجديد ده كان المزود، فبقى اسم لمكان جميل. النهاردة الرب يقدر يدي لك اسم جديد ويغير من الرماد يخليه جمال، وتكونين اكليل جمال بيد الرب
وتاجا ملكيا بكف إلهك. لا يقال بعد لك مهجورة، مش هيتقال نفس الكلمة ونفس اللفظ على المكان، ولا يقال بعد لأرضك موحشة، بل تدعين حفصيبة وأرضك تدعى بعولة، لأن الرب يسر بك وأرضك تصير ذات بعل. محدش عارف يعملها في التاريخ، إنه يغير أسماء الأماكن وحلاوتها، إنه يغير تاريخها، إنه يخلي حاجات شعار للريحة اللي مش حلوة للمكان اللي محدش بيسكنه، إنه يكون مكان شعار لولادة ملك عظيم، شعار للحياة، شعار للخلاص. اقبل النهاردة أن رب يكون بيخش المكان ده، فالمكان ده يكون مزين، واقبل النهاردة أن ربنا يكون بيقول لك الذي يصر بك، لأن أرضك ما تكونش مهجورة ولا محاشة بعد كده.

افتح باب قلبك النهاردة لأنه قبل أنه يكون موجود في أقل الأماكن عشان يزينها ويخليها أماكن للتاريخ يقدر يقلب المشهد بالكامل. ارفع ايدك النهاردة وقول يا رب أنا بقبل أنك تيجي لمزود قلبي، مهما كان قلبي مزود حقير أنت تقدر تخليه مولود فيه ملك الملوك ورب الأرباب. تعال النهاردة نقول يا رب غطي كل رماد بجمال، اديني جمال جديد يا رب. والمسيح بيتولد النهاردة، العيد الحقيقي مش بس في ميلاد المسيح لكن وقت ما يتولد في قلبك تسجل الميعاد وتقول ده الوقت اللي أنا فتحت فيه باب مزودي وتقول يا رب تعالى بدل، بدل الروح اليأسة قوم النهاردة ترجي الله الحي الساكن فيك اللي قبل انه يتولد علشانك وعشان يغير المشهد. قوم النهاردة لان ربنا بيقولك انا بصرتي بيك، مصرتي بيك، انا

شكرا لأجل المزود اللي قبلت تتولد فيه، شكرا لأجل كل تحويل يلي بتبدل الأحوال، شكرا لأنك أنت لوحدك اللي بتعرف تعمل ده. فرحتنا بميلادك، ومقرر أنك تفرح ناس كتير يتولدوا يا رب بميلادك، ويقبلوا السيد أن يكون بيتولد في قلوبهم. ليه كل المجد.

أهلا وسهلا بكم في الموسم الخامس من برنامج صباحكم خير، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي. أرحب بمستمعينا ومتابعينا من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستمعينا من سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن والعراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، من أستراليا، أمريكا، ألمانيا، كندا والسويد، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. وأرحب أيضا بمتابعينا ومستمعينا على راديو السماء، أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأينما حللتم. هنا إذاعة صوت الأمل لنشر المحبة والسلام. في رحلتنا نحو الكمال لا يكتمل البناء إلا إذا تزين القلب بأحجار ثمينة لا ترى بالعين بل تلمس بالروح. فبعد أن نتدرب على الإيمان والفضيلة والمعرفة وضبط النفس والصبر، نصل إلى أعماق أسمى بكثير، حيث تتجلى التقوى ويسكب فينا سر المحبة. التقوى ليست خوفا من الله، بل حياة شركة حية معه، قلب يسير في حضرته ويشتاق إلى رضا في كل حين. أما المحبة فهي تاج لكل الفضائل، هي لغة السماء وصورة الله فينا، لأن الله محبة. هذه هي المرحلة من الرحلة، لا نعود نسعى للكمال بقوتنا، بل نستسلم لنعمة الله التي تشكلنا في كل يوم من الداخل، فنصير أشبه بالحبيب يسوع المسيح، نحيا بالتقوى ونفيض بالمحبة على الآخرين. ماذا لكي نعكس نور السماء في حياتنا على هذه الأرض؟ لأن الكمال الحقيقي ليس أن نكون بلا ضعف، بل أن نكون ممتلئين بحضور الله، عاملين بالمحبة وسالكين في تقوى في كل يوم جديد، مسبحين اسم الرب يسوع المسيح، قائلين محبة أبدية.

أهلا وسهلا بكم في سلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية ضمن برنامجنا صباحكم خير بموسمه الخامس. نبدأ وإياكم بترنيمة المحبة، محبة أبدية، مع المرنمين صموئيل فاروق ومينا كرياكوس. ابقوا معنا، لا تذهبوا بعيداً.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: نعم، لا شكاية ولا كثرة، بصليبه كسر اللعنة، بررنا حررنا، شل إثمنا ووجعنا. نعم، هذه هي المحبة العملية الفعلية من إله حي يحب شعبه وأولاده، السيد الرب يسوع المسيح. أهلا وسهلا بكم مرة جديدة أحباء المستمعين والمتابعين، بعد أن افتتحنا وإياكم بهذه الترنيمة الرائعة جدا، محبة أبدية مع المرنمين صموئيل فاروق ومينا كرياكوس. أرحب بجميع الذين انضموا الآن إلينا للبث الحي والمباشر ضمن سلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية. ترتكز رسالتنا في هذا اليوم على عدة آيات من الكتاب المقدس، وخاصة من رسالة بطرس الثانية وسفر المزامير، وذلك من خلال هذه السلسلة التي نخوض بها معا برحلة روحية لمعرفة المزيد حول موضوع الكمال وتطبيقه ومعنى كونوا كاملين، وهي وصية من أبسط الوصايا في كلماتها التي أعطانا إياها الرب يسوع المسيح، وخاصة للمؤمنين باسمه، ولكنها بالتأكيد ليست سهلة التنفيذ على أرض الواقع إلا بإيماننا بالرب يسوع المسيح، وأيضا تطبيق وصاياه. لذلك يوضح لنا الكتاب المقدس أن الكمال والنضج الروحي بينهما ارتباط وثيق جدا، لذلك نتعرف أكثر على هذا الارتباط ونكتشفه معا من خلال بعض العناصر الأساسية في طريق الكمال، لإضافة كل منها لحياتنا الروحية العملية والكنسية بقوة الروح القدس. قد تحدثنا في الجزء الأول من هذه السلسلة ضمن برنامجنا صباحكم خير، فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل، وأيضا تطرقنا إلى أهمية هذه الوصية وماذا تعني وكيف نعمل بها. أكملنا فيما بعد بالجزء الثاني من هذه السلسلة حول تبدأ النعمة الإلهية من حياتنا حيثما تنتهي القدرة البشرية والاتكال على الذات، وفي الجزء الثالث تطرقنا حول الأحجار الروحية الثمينة ومفاتيح جديدة لبناء حياة المؤمن في المعرفة والتميز وضبط النفس. وفي الجزء الرابع أمس قد أكملنا معا وتعرفنا أكثر على باقي الأحجار الروحية الثمينة والمفاتيح الجديدة لبناء حياة المؤمن من خلال ضبط النفس والصبر، هما بوصلة لطريق الكمال والنضج الروحي بالمسيح يسوع. أما اليوم في الجزء الخامس من هذه السلسلة سنكمل بهذه الأحجار الثمينة لبناء حياة كل مؤمن من خلال التقوى وأيضا المحبة، لنتحدث حول حين تلتقي التقوى الحقيقية بالمحبة الإلهية يتجلى تاج الفضائل وتسمع لغة السماء، لغة السماء التي تملأ الأرض بالمحبة الإلهية. عندما نعود معا إلى رسالة بطرس الثانية والعدد السادس من الإصحاح الأول، ونحن نسير نحو بناء الكمال ونتقدم معا بإعلان الحجارة التي تقيم هذا البناء وأيضا تعليه، فنصل إذن إلى التقوى وهو الحجر الخامس في بناء الكمال. وفعلا هذا البناء الذي يقودنا إلى التقوى. نعم، في الصبر هنالك تقوى،

علمنا اليوم إلا قليلا. فعندما نتعامل مع شخص يعيش حياة تميزها حياة التقوى، فهو يجعلك إذن تفكر في الإله الحي. هذا هو تعريف الشخصي. كما قلت أيضا لكلمة التقوى أن حضور الله هو يكون معلن في حياة هذا الشخص، ولذلك عندما نعيش حياة التقوى فإننا نعكس صورة المسيح في حياة التقوى والمعرفة والتميز والصبر وأيضا محبة الآخرين. وهنا نعكس إذن حضور وصفات يسوع المسيح ملك الملوك ورب الأرباب. لذلك هذه الصورة نعكسها من خلال حياة التقوى لكل من يعيش التقوى بحسب الكلمة المقدسة. وهذا أيضا ما يؤكد لنا في رسالة تيموثاوس الأولى الإصحاح الرابع والعدد السابع والثامن، ويعلمنا هنا الرسول بولس: أما الخرافات الدنسة العجائزية فارفضها، وروّد نفسك للتقوى، لأن الرياضة الجسدية نافعة لقليل ولكن التقوى نافعة لكل شيء، إذ لها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة. وهنا نقول أننا نصل إلى النمو في التقوى. كيف إذن؟ آتي بكم أحباء المستمعين والمتابعين إلى نقطة مهمة يعلنها لنا الرسول بولس إلى تيموثاوس، وهي أن التقوى تحتاج إلى تمرين. يقول لنا من خلال الآية: روّد نفسك للتقوى. وأظن فعلا أن معظمنا يعرف ما هي التمارين التي يمارسها، فأنت تستيقظ في الصباح تمارس بعض التمرينات الروتينية، البعض طبعا لا يمارس أي تمرينات، لكن دعني عزيزي المستمع أضيف لك خبرة في هذه الحياة، لأن السنين فقط هي التي تعلم الإنسان أنك إذا أهملت الاهتمام بجسدك فقريبا أو بعيدا سيظهر هذا في صحتك بطريقة ملحوظة. وما أريد أن أقوله لك اليوم إن التقوى يمكن أن تتحقق في حياتك بالتمارين، أي من خلال أيضا علاقتك اليومية في قراءتك في الكتاب المقدس. لذلك عليك أن تبدأ كل يوم كل صباح بكلمة الكتاب المقدس، أن تتأمل بها، أن تلهج بها ليلا ونهارا، لكي فعلا يكون ذهنك مباركا، تفكيرك مباركا، خطواتك تكون مباركة على هذه الأرض. لذلك عزيزي المستمع، أي من خلال إيمانك وعلاقتك ومدى طاعتك لكلمات الرب يسوع المسيح، فهذا يصنع منك تقيا عظيما يعكس الحضور الإلهي إيمانا أينما كنا وأينما حللنا. هذا الإيمان نعكسه في كل دوائر حياتنا. لذلك عزيزي المستمع، أيضا سنتعرف الآن إلى بعض الخصائص والتمرينات التي أيضا قد تركت هذا السؤال معكم يوم أمس، حول كيف فعلا نحن نحتاج أن نمارس هذه التمرينات لكي نمتلك قوة في التقوى. خطوات عملية يحتاجها كل مؤمن في حياته الروحية والعملية. لذلك أضع أمامكم الآن هذه الخطوات الخمس معا، وهي الصلاة ودراسة الكتاب المقدس، حفظ آيات الكتاب المقدس، التأمل والصوم. فالصلاة هو تمرين مهم جدا الذي يقودك إلى التقوى. دعني أقدم لك عزيزي المستمع نصيحة عملية جدا في هذا اليوم، لأن هذا هو أحد أهم منابع القوة التي تريدها للحياة مع المسيح. صرح أحد الكتاب البريطانيين وهو واعظ متجول قائلا: انتهيت للتو من قراءة كتاب يتحدث عن الثورة الجديدة في الصين، واسم الكتاب الكنيسة في الصين، لذلك إنه كتاب رائع ومشبع للغاية. وأوضح الكاتب نقطة مهمة جدا: تحت تأثير الاضطهاد الذي صاحب الثورة المجتمعية في الصين، تمت مصادرة كل الكتب المقدسة هناك، وتم سحب كل المؤمنين إلى السجون للتعذيب وللموت. لكن هؤلاء من انقادوا للسجن والتعذيب ونالوا القوة والاستمرار في الإيمان هم من حفظوا أجزاء من الكتاب المقدس، وكانوا فعلا يرددونها هناك بالإيمان. لكن الآخرين من أنكروا الإيمان المسيحي وأضلوا وأعثروا تابعيهم من المؤمنين، أصابهم الاكتئاب في السجن وأنهوا حياتهم بالانتحار.
للأسف. لكن من استمدوا قوة الصمود أمام الاضطهاد هم هؤلاء من حفظوا كلمة الله ورددوها ولهجوا بها ليلا ونهارا.

أعلنوا في حياتهم بالإيمان قوة وفاعلية الكلمة المنطوقة من خلال كلام الكتاب المقدس، لأن كلام المقدس والكتاب المقدس فعلا أمضى من كل سيف ذي حدين، وهذا ما قاله أيضا هذا الكاتب. وفعلا افترض عز المستمع أننا قد تعرضنا لذلك العقوبة ولمدة طويلة، لا ننسى أننا فعلا نعيش في عالم متوحش يقوده إبليس، لكنك تمتلك كتابا مقدسا معك، فكم يكون رصيدك من كلمة الله في عقلك في ذهنك بعد أول عام؟ من يعرف كم سنتعرض أنا وأنت إلى نفس هذا الاضطهاد أو إلى نفس هذا الضغط النفسي أو البدني في هذا الموقف المشابه؟ لا تقول إن هذا مستحيل حدوثه، لأنه يمكن أن يحدث بالفعل، ولكن فعلا على كل واحد أن يحصن نفسه، أن يحصن بيته وأولاده، يحصن عائلته بدم الحمل، بدم يسوع المسيح. لأننا نرى اليوم في كل الأخبار اليومية التي نسمعها من قتل ودمار وأمور رهيبة جدا تفوق العقل والخيال البشري، لذلك علينا فعلا أن نحصن بيوتنا، حياتنا بقوة الدم الثمين. لذلك تتبع هذه التمارين لامتلاك التقوى في حياتك عزيز المستمع، لذلك كما قلنا من خلال الصلاة وأيضا من خلال دراسة الكتاب المقدس وحفظ وتطبيق آيات الكتاب المقدس، أيضا هنا من خلال التأمل. فبعد أن تحفظ آيات الكتاب المقدس أدعوك إلى التأمل فيها، لذلك عزيزي المستمع كن حريصا أنه خلال صلاتك، فهي الصلاة التي تقودك فعلا بقوة الروح القدس لكي تتعلم دراسة الكتاب المقدس، وذلك من خلال الأقنوم الثالث وهو عمل الروح القدس، أن يرشدك، أن يفهمك، يعلمك، وبذلك تلقائيا أنت تحفظ آيات الكتاب المقدس وترددها وتطبقها أيضا على أرض الواقع في جميع دوائر حياتك. إذن الصلاة، دراسة الكتاب المقدس، وأيضا حفظ وتطبيق آيات الكتاب المقدس هي متعلقة معا، لا يمكن أن تفصلهم عن بعضهم البعض. لذلك يأتي فيما بعد التأمل. فبعد أن تحفظ آيات الكتاب وأيضا تطبقها، أدعوك إلى أن تتأمل بها بكل كلمة وبكل آية بكل سطر. ابحث عن العناوين الرئيسية لهذه الآيات واقرأ بتمعن هذه الوعود الثمينة المقدمة لي ولك عزيزي المستمع، مقدمة لنا كمؤمنين في كلمة الله من خلال يسوع المسيح، مقدمة بوضوح تام. لا يمكنك التأمل في آيات لم تقرأها ولم تحفظها في عقلك حتى يمكنك أن تتأمل فيها وتفهم بكامل تفاصيلها، لماذا؟ لكي تستطيع أن تطبقها على أرض الواقع. لذلك أن تتأمل بكل كلمة وبكل معنى، لأنه ليس عبثا وجود هذه الآيات هنا، وليس عبثا وجود أي كلمة مطابقة فعلا تكون لحياتك. فهذا هو إرشاد الروح القدس لك، إن كان من خلال التقوى، المحبة، العمل، في الخدمة، في أي شيء كان لحياتك الروحية ولرفعتك الروحية، يكون هذا بعمل الروح القدس وإرشاده لك في هذا اليوم. كيف ولا أيضا لا ننسى الصوم، التمرين الخامس الذي يقودنا لكي نصوم، لكي فعلا نأتي ببركات عظيمة جدا. سورة أخرى هنا من التلمذة، وأثق أنه أمر كتابي جدا، هو الصوم. دعني لذلك أؤكد لك عزيزي المستمع أن يسوع المسيح لم يقل لتلاميذه إذا صمتم، بل يقول متى صمت. لذلك هنا يقول لي ولك أن هذا فعلا أمر لكل واحد فينا، أن نأتي بالصوم، هنالك بركة جديدة من خلال الصوم، لأنه يؤكد أنه لابد أن تصوم، وهذا خلاصة ما تعلمه لنا كلمة الله من اختباراتنا الشخصية أيضا نحن كمؤمنين في اسمه، أن هنالك أهدافا كثيرة في حياة كل مؤمن في مشيئة الله والتي لا يمكن الوصول إليها بدون الصوم.

لذلك يا عزيزي المستمع، كما أيضا أن الصوم هو أداة إلهية وليس طقسا دينيا، أن تتمتع حتى وأنت في محضر الله في الصوم. لذلك أرى أيضا كثيرا من الفوائد التي تحملها لنا في تدريب الصوم، لكن بالأخص أيضا في الموضوع الذي نتحدث عنه اليوم فهو أمر لابد منه. لذلك دعني نراجع معا هذه القائمة المباركة لحياتنا نعيشها في حياة التقوى: الصلاة، دراسة الكتاب المقدس وحفظ آيات الكتاب المقدس وتطبيقها، وهذه الثلاثة هي متطابقة معا، ومن ثم التأمل في كلمة الله، وأيضا خامسا إنكار الذات من خلال الصوم. لذلك أن تصلي وفعلا أن تتأمل بكلمة الرب وتصوم، فهذا يجعل فعلا هنالك أمرا جديدا في حياتك، وهذه أيضا بدءا من حياة التقوى. عندما نأتي إلى العصر الذي نعيشه اليوم، تحذرنا كلمة الله وتخبرنا أن هناك احتياجا ملحا وشديدا للتقوى. يقول أيضا في رسالة بطرس الثانية: فبما أن هذه كلها تنحل، أي أناس، يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى. وعلى الجانب الآخر من الكلمة المقدسة نرى أيضا يهوذا يقدم لنا صورة واضحة عن الأيام الأخيرة قائلا: وتنبأ عن هؤلاء أيضا أخنوخ السابع من آدم قائلا هو ذا قد جاء الرب في ربوات قدسيه ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التي فجروا بها وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاط فجار. هذا ما جاء في يهوذا 14. لذلك تكررت هذه الكلمات 4 مرات في هذا الجزء. هنا هم الذين مقصود بهم يرفضون الله ويرفضون أن يعيشوا حياة التقوى من خلال الكتاب المقدس وحياة يسوع المسيح. هذه الصفة تنطبق بشدة على الجيل الذي نعيشه اليوم، لا يريد أبدا أن يقرأ في الكلمة المقدسة، لا يريد أن يخدم، لا يريد أن يفعل أي شيء. لذلك علينا أن نصلي، أن نصوم لهذا الجيل لكي فعلا يعيش حياة التقوى، حياة المحبة، حياة المغفرة، حياة الصبر، وحياة أيضا التميز والمعرفة في اسم رب المجد يسوع المسيح. لذلك عزيزي المستمع، علينا فعلا أن نصلي لهذا الجيل المعوج ليصبح مستقيما، وذلك من خلال صلاتي وصلاتك وصومي وصومك وطلب الرحمة والمغفرة والرجوع إلى سيد الرب يسوع المسيح قبل فوات الأوان. لذلك عزيزي المستمع، أتمنى فعلا من كل قلبي أن نصلي في هذا اليوم، وإن سمعت لصوت الرب أن لا تقسي قلبك، لنصلي هذه الكلمات ونختار إذن أن نعيش في حياة الكمال، حياة التقوى، حياة التميز، حياة الرفعة والبركة في اسم الرب يسوع المسيح. نقول: أيها الآب، أريد أن أرى التقوى أن تأتي إلى حياتي من جديد، أريد أن أظهر صفاتك، طباعك، محبتك، حضورك لهؤلاء المحيطين بي. يا رب، في هذا اليوم وضعت نفسي للتمرن أكثر لكي أرى هذا ما يحدث في حياتي. يا رب، أصلي في هذا اليوم أن تساعدني، أن تقويني، وأن أخطو خطوة جديدة في اسم الرب يسوع المسيح، لكي أعيش حياة التميز، حياة المعرفة، ضبط النفس والصبر والتقوى من خلال تعاليمك السامية في كتابك المقدس. اجعلني شهادة حية نافعة وسط هذا الجيل لكي أؤثر ولا أتأثر، لكي أكمل المسير في خدمتك يا إلهي. وبكل إيمان أعلن وأصلي هذا في اسم ابنك الحبيب يسوع المسيح.
فعلا أن نصلي وأن نعلن هذه الكلمات بكل إيمان على حياتنا، على حياة أولادنا، بالصبر والتقوى والمحبة، نعلن المحبة الإلهية التي تغمر كافة حياتنا. لذلك دعونا معا نرنم هذه الكلمات بالترنيمة الجديدة مع المرنم فايز عدلي من حبك بتقول للآب. تمتع معي بهذه الكلمات ومن ثم نعود. من حب

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: عودة من جديد لكم بعد أن استمعنا واستمتعنا جدا بكلمات هذه الترنيمة الرائعة مع المرنم فايز عدلي من حبك بتقول للآب، علما أننا نتحدث ضمن برنامجنا صباحكم خير بموسمه الخامس بسلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية، ونواصل اليوم في الجزء الخامس حول حين تلتقي التقوى الحقيقية بالمحبة الإلهية يتجلى تاج الفضائل وتسمع لغة السماء. قد بدأنا قبل هذه الترنيمة بالحجر الخامس وهو حجر التقوى، والآن نكمل بالحجر السادس في بناء الكمال من خلال المودة الأخوية، لنختتم فيما بعد بحجر المحبة. نعم أحبائي المستمعين والمتابعين، نحن الآن نأتي إلى الحجر السادس وهو حجر المودة الأخوية. ومن هم إخوتنا؟ هم المؤمنون التابعون لنا والذين حولنا. وبكلمات أخرى، ما نريد أن نركز عليه في هذا الجزء هو محبتنا للمؤمنين في جسد الواحد، جسد السيد الرب يسوع المسيح. والانطباع الأول، قد نرى هذا الأمر أسهل كثيرا من بقية الأحجار التي تعلمناها قبلا، ولكني أثق أننا كلما نتقدم خطوات في طريق الكمال يصير الأمر أصعب بالتأكيد. عزيزي المستمع، أن تكون قد تنفست الصعداء معي، لذلك عندما أقول لك إن هذا بالنسبة لي هو أمر ليس بالسهل كي ترى فعلا المودة الأخوية، لأننا نفترض أننا نحب كل المؤمنين، لكن الحقيقة أن هذا الأمر ليس دائما واضحا أو دائما يسير سهلا بهذا المقدار، ونحن نرى هذا في معظم الكنائس في بلادنا. إذا كنت شخصا حديث الإيمان، فإن أصعب الاختبارات التي أقولها لك والتي تواجهها في الحياة العملية هو فعلا كيفية التعامل مع بعض المؤمنين القريبين حتى منك. قد تظن أن كلهم فعلا سيحبونك بمنتهى البساطة، يعاملونك بالمودة والاحترام، وكذلك هم من ينصفونك ولا يتحدثون عنك، لكنك ستجد أن الأمر ليس كذلك وليس هكذا، ويكون الأمر مختلفا عن كل توقعاتك. والمثير للدهشة أنه على الرغم من سوء المعاملة التي لربما قد تعاني منها، لا يزال أيضا يتعين علينا أن نحبهم. لماذا؟ لأن الله قد أحبنا، وهذه أيضا وصية من الرب يسوع المسيح، أن نحب بعضنا بعضا مهما حصل ومهما جرى. لنكن واقعيين، ليس من السهل فعلا دائما أن يكون لديك موقف محب. اسمحوا لي فعلا أن أقرأ كلمات داود، وهذه ليست بالصدفة، قد وضعها لنا داود في هذا المزمور 55 والعدد 11-14، وهذا يقول لنا في التعامل الذي سيبهرنا بهذا خاصة إذ كان هنا من خلال هذه الكلمات. لذلك عزيزي المستمع، يقول أنه من خلال المزمور 55 يريد هنا أن يبهرنا داود النبي بهذه الكلمات، خاصة إن كنت مؤمنا أصغر سنا وتكافح في التعامل مع من هم أكبر منك. لا يزال عليك إلا أن تحبهم، لأن الله محبة. هذا هو الاختبار الذي نسمعه من حياة داود الملك. فلذلك نقرأ معا ونتمعن بهذه الكلمات والآيات. مفاسد في وسطها، ولا يبرح من ساحتها ظلم وغش، لأنه ليس عدو يعيرني فأحتمل، ليس مبغضي تعظم علي فأختبئ منه، بل أنت إنسان عديلي، إلفي وصديقي، الذي معه كانت تحل لنا العشرة إلى بيت الله كنا نذهب في الجمهور. وهذه فعلا كلمات يقولها أيضا أحد المؤمنين الذي فعلا يذهب إلى الكنيسة مع إخوته المؤمنين. يتحدث داود لشخص قريب منه ليؤكد له أنت من خانني، أي أنت الشخص الذي تحدث ضدي ومن وراء ظهري، أنت من خذلني. عزيزي المستمع، إذ شعرت يوما بالخيانة حتى من أقرب الناس إليك أو من قبل شخص تثق به، إن كان أيضا مؤمنا أو غير مؤمن. أنت تدرك كيف يكون هذا مؤلما لك قلبيا ونفسيا وروحيا. لا تقل لي إنه لا يضر، بالطبع هو يؤذيك، لكنني أقول مرة أخرى لا يزال يتعين علينا أن نحبهم لأن الله محبة، وكما أحب المسيح الكنيسة علينا أيضا نحن المؤمنين أن نحب بعضنا البعض. وقد جعل هذا ممكنا لنا من خلال الولادة الجديدة، وكما علمنا وقال لنا في رسالة بطرس الأولى: طهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح للمحبة الأخوية العديمة الرياء. هذه هي المحبة المطلوبة، المحبة الأخوية عديمة الرياء. فأحبوا بعضكم بعضا من قلب طاهر وبشدة، مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. وفعلا صلاتي في هذا اليوم أن يخلق فينا الرب يسوع المسيح كمؤمنين قلوب مباركة، قلوب فعلا أن تحب كل واحد الآخر، أن نعلن طاعة الحق بالروح للمحبة الأخوية عديمة الرياء، لكي نستطيع أن نحب بعضنا البعض من قلب طاهر بشدة، وهذا يكون من خلال الولادة الثانية. لذلك عزيزي المستمع صلي معي أيضا لكنائسنا وخاصة لكنائسنا في هذا الوقت أن يغمرهم المحبة الأخوية وأن تكون محبة عديمة الرياء. لاحظوا معي أن المحبة لإخوتنا تأتي أيضا من خلال الطاعة، إنها الولادة الجديدة التي تمكننا كلنا من أن نحب الجميع وكل المؤمنين، وإذ لم نولد ثانية فلا يمكننا أن نفعل ذلك، وهذا لا يعني أن الأمر سيكون سهلا بعد ذلك، لكنه سيكون ممكنا، وذلك من خلال النعمة الإلهية والتي نتعلم عنها من خلال هذه البناء، من خلال هذا البناء والكمال من خلال رب المجد يسوع المسيح. لذلك إذا كنا مهتمين بالكرازة بالإنجيل بالخبر السار، فلنضع في اعتبارنا أن أعظم طريقة للكرازة في العالم هي أن معاملات المؤمنين بعضهم مع بعض تكون معلنة بالمحبة والمودة الأخوية. لا توجد طريقة أحبائي أخرى للكرازة أفضل من ذلك، أن نعلن لبعضنا البعض المحبة والمودة الأخوية، أولا لإنجاح الكنيسة روحيا اجتماعيا، وأيضا لإنجاح الكنيسة في كل خدمة لأجل الرب يسوع المسيح. لذلك هذه المحبة هي الرأس، وهذا فعلا علينا أن نعلنه في كل كنائسنا في هذا الوقت. وصية جديدة أن أعطيكم يقول الرب في يوحنا الإصحاح 13:34: أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. لاحظ أن هذه ليست توصية لكنها أمر إلهي، وإذ لم نعشه وننفذه فإننا نعصي رب المجد. ثم يقول يسوع المسيح بهذا: يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض. هذه المحبة التي يريدها الرب يسوع المسيح أن يراها في داخل كنائسنا، داخل أيضا حياتنا، مجتمعاتنا، داخل عائلاتنا، داخل أعمالنا، أشغالنا، في خدماتنا. يريد المحبة والمودة الأخوية. إن العالم يراقب المؤمنين في معاملاتهم اليومية كي يرى فعلا هل يحبون بعضهم بعضا، أو هل فعلا هم شهادة لبعضهم البعض. لذلك دعونا أن لا نتحدث عن الكرازة والوصول إلى البعدين عن المسيح ما لم نكن مستعدين نحن لإظهار الحب والمودة لإخوتنا المؤمنين، وخاصة الذين هم معي في الكنيسة. لذلك صلي معي أن تتعلم المودة الأخوية والمحبة تعكسها لكل شخص في هذا اليوم تقابله، سواء كان مؤمنا أم لا. فبهذه الطريقة تكون عزيزي المستمع أنت صورة مباركة تعكسها للآخرين من خلال محبة المسيح، ليجعل الكل واحدا في المسيح يسوع. وقبل فعلا أن نستمع إلى هذه الترنيمة الرائعة والمباركة مع المرنمة شيري سامح ومارك رفعت ترنيمة أسيب الكل وامشي وراك، أي ترنيمة ولع قلبي بنار حبك، دعونا معا نصلي هذه الكلمات ونقول: ربي وإله الحبيب، يبدو لي أن فعلا هذا الحجر المحبة الأخوية بعيد عن إمكانياتي كان، ولكن في هذا اليوم أعلنه في حياتي، أعلنه في كنيستي، أعلنه في مجتمعي، أعلنه في بلدي، أعلنه في حياتي الكاملة، المحبة والمودة الأخوية، لأني فعلا في هذا اليوم أعلن محبتي لجميع أخوتي المؤمنين. فلذلك آتي بها في هذا اليوم مع كل أي آلام وأي اضطهادات قد تعرضت إليها في الماضي، إن كان من أي مؤمن أو غير مؤمن، واليوم أسكبها أمامك بكامل المحبة، وأغفر لهم وأعطي لهم كامل المحبة، وأصلي لأجلهم، وأعلن في اسم رب المجد يسوع المسيح كي أعكس هذه الصورة، صورة ابنك الحبيب في المحبة والمودة، في الصبر والحياة، لا للانقسام، لا للتحزب، لا للشجار العنيف، لا لأي برودة في حياة المؤمنين. أعلن هذا في اسم رب المجد يسوع المسيح. لذلك نعلن في هذا اليوم حياة وبركة، محبة بلا رياء وبلا شرود، كما أنت أحببتنا وخلصتنا. أعلن في هذا اليوم محبة جديدة وقلبا طاهرا وجديدا ينبض الآن بالحب لكل شخص نقابله في حياتنا، لكي نعلن نصرتك، مجدك ومحبتك في اسم الابن الحبيب يسوع المسيح.
2: مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي.

نعم أحبائي المستمعين والمتابعين، بعد أن وصلنا إلى الحجر السادس في بناء الكمال من خلال المودة الأخوية، نختتم بهذه الترنيمة الرائعة: أسيب الكل وامشي وراك، ولع قلبي بنار حبك، مع المرنمين شيري سامح ومارك رفعت. لكي نكون في يوم غد ختاما مع الحجر الأخير، وهو الحجر السابع، حجر المحبة. نلتقي بنعمة الرب يوم غد في نفس الزمان والمكان لنكون مع الجزء السادس والأخير ضمن سلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية ضمن برنامجنا صباحكم خير. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. أتمنى لكم يوما هادئا آمنا مباركا في اسم الرب يسوع المسيح. هذه تحياتي لكم مني أنا نزار عليمي. صباحكم خير، إلى اللقاء.

أهلا وسهلا بكم في الموسم الخامس من برنامج صباحكم خير، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي. أرحب بمستمعينا ومتابعينا من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستمعينا من سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن والعراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، من أستراليا، أمريكا، ألمانيا، كندا والسويد، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. وأرحب أيضا بمتابعينا ومستمعينا على راديو السماء، أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأينما حللتم. هنا إذاعة صوت الأمل لنشر المحبة والسلام. في رحلتنا نحو الكمال لا يكتمل البناء إلا إذا تزين القلب بأحجار ثمينة لا ترى بالعين بل تلمس بالروح. فبعد أن نتدرب على الإيمان والفضيلة والمعرفة وضبط النفس والصبر، نصل إلى أعماق أسمى بكثير، حيث تتجلى التقوى ويسكب فينا سر المحبة. التقوى ليست خوفا من الله، بل حياة شركة حية معه، قلب يسير في حضرته ويشتاق إلى رضا في كل حين. أما المحبة فهي تاج لكل الفضائل، هي لغة السماء وصورة الله فينا، لأن الله محبة. هذه هي المرحلة من الرحلة، لا نعود نسعى للكمال بقوتنا، بل نستسلم لنعمة الله التي تشكلنا في كل يوم من الداخل، فنصير أشبه بالحبيب يسوع المسيح، نحيا بالتقوى ونفيض بالمحبة على الآخرين. ماذا لكي نعكس نور السماء في حياتنا على هذه الأرض؟ لأن الكمال الحقيقي ليس أن نكون بلا ضعف، بل أن نكون ممتلئين بحضور الله، عاملين بالمحبة وسالكين في تقوى في كل يوم جديد، مسبحين اسم الرب يسوع المسيح، قائلين محبة أبدية.

أهلا وسهلا بكم في سلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية ضمن برنامجنا صباحكم خير بموسمه الخامس. نبدأ وإياكم بترنيمة المحبة، محبة أبدية، مع المرنمين صموئيل فاروق ومينا كرياكوس. ابقوا معنا، لا تذهبوا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: نعم، لا شكاية ولا كسرة، بصليبه كسر اللعنة، بررنا حررنا، شل اسمنا ووجعنا. نعم، هذه هي المحبة العملية الفعلية من إله حي يحب شعبه وأولاده، السيد الرب يسوع المسيح. أهلا وسهلا بكم مرة جديدة أحباء المستمعين والمتابعين، بعد أن افتتحنا وإياكم بهذه الترنيمة الرائعة جدا، محبة أبدية، مع المرنمين صموئيل فاروق ومينا كرياكوس. أرحب بجميع الذين انضموا الآن إلينا للبث الحي والمباشر ضمن سلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية. ترتكز رسالتنا في هذا اليوم على عدة آيات من الكتاب المقدس، وخاصة من رسالة بطرس الثانية وسفر المزامير، وذلك من خلال هذه السلسلة التي نخوض بها معا برحلة روحية لمعرفة المزيد حول موضوع الكمال وتطبيقه ومعنى كونوا كاملين، وهي وصية من أبسط الوصايا في كلماتها التي أعطانا إياها الرب يسوع المسيح، وخاصة للمؤمنين باسمه، ولكنها بالتأكيد ليست سهلة التنفيذ على أرض الواقع إلا بإيماننا بالرب يسوع المسيح، وأيضا تطبيق وصاياه. لذلك يوضح لنا الكتاب المقدس أن الكمال والنضج الروحي بينهما ارتباط وثيق جدا، لذلك نتعرف أكثر على هذا الارتباط ونكتشفه معا من خلال بعض العناصر الأساسية في طريق الكمال، لإضافة كل منها لحياتنا الروحية العملية والكنسية بقوة الروح القدس. قد تحدثنا في الجزء الأول من هذه السلسلة ضمن برنامجنا صباحكم خير، فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل، وأيضا تطرقنا إلى أهمية هذه الوصية وماذا تعني وكيف نعمل بها. أكملنا فيما بعد بالجزء الثاني من هذه السلسلة حول تبدأ النعمة الإلهية من حياتنا حيثما تنتهي القدرة البشرية والاتكال على الذات، وفي الجزء الثالث تطرقنا حول الأحجار الروحية الثمينة ومفاتيح جديدة لبناء حياة المؤمن في المعرفة والتميز وضبط النفس. وفي الجزء الرابع أمس قد أكملنا معا وتعرفنا أكثر على باقي الأحجار الروحية الثمينة والمفاتيح الجديدة لبناء حياة المؤمن من خلال ضبط النفس والصبر، هما بوصلة لطريق الكمال والنضج الروحي بالمسيح يسوع. أما اليوم في الجزء الخامس من هذه السلسلة سنكمل بهذه الأحجار الثمينة لبناء حياة كل مؤمن من خلال التقوى وأيضا المحبة، لنتحدث حول حين تلتقي التقوى الحقيقية بالمحبة الإلهية يتجلى تاج الفضائل وتسمع لغة السماء، لغة السماء التي تملأ الأرض بالمحبة الإلهية. عندما نعود معا إلى رسالة بطرس الثانية والعدد السادس من الإصحاح الأول، ونحن نسير نحو بناء الكمال ونتقدم معا بإعلان الحجارة التي تقيم هذا البناء وأيضا تعليه، فنصل إذن إلى التقوى وهو الحجر الخامس في بناء الكمال. وفعلا هذا البناء الذي يقودنا إلى التقوى. نعم، في الصبر هنالك تقوى، فبهذا قد عرفنا أن التميز يقود للمعرفة، والمعرفة إلى ضبط النفس، وضبط النفس إلى الصبر والتأني، لتصل بذلك عزيزي المستمع إلى الكمال أي إلى التقوى. ولذلك يقول أيضا لنا أن التقوى هنا تمتلك حضورا عظيما في حياة كل مؤمن في اسم الرب يسوع المسيح. إذن كم واحد منا قد سمع كلمة التقوى في أحاديث اليوم؟ لقد سقطت فعلا هذه الكلمة وضاعت من مفردات لغتنا، وأحد أسباب هذا الفقدان لأننا لا نجدها في عالمنا اليوم إلا قليلا. فعندما نتعامل مع شخص يعيش حياة تميزها حياة التقوى، فهو يجعلك إذن تفكر في الإله الحي. هذا هو تعريف الشخصي كما قلت أيضا لكلمة التقوى، أن حضور الله هو يكون معلن في حياة هذا الشخص. ولذلك عندما نعيش حياة التقوى فإننا نعكس صورة المسيح في حياة التقوى والمعرفة والتميز والصبر الصبر وأيضا محبة الآخرين. وهنا نعكس إذن حضور وصفات يسوع المسيح ملك الملوك ورب الأرباب. لذلك هذه الصورة نعكسها من خلال حياة التقوى لكل من يعيش التقوى بحسب الكلمة المقدسة. وهذا أيضا ما يؤكد لنا في رسالة تيموثاوس الأولى الإصحاح الرابع والعدد السابع والثامن، ويعلمنا هنا الرسول بولس: أما الخرافات الدنسة العجائزية فارفضها، وروّد نفسك للتقوى، لأن الرياضة الجسدية نافعة لقليل ولكن التقوى نافعة لكل شيء، إذ لها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة. وهنا نقول أننا نصل إلى النمو في التقوى. كيف إذن؟ آتي بكم أحباء المستمعين والمتابعين إلى نقطة مهمة يعلنها لنا الرسول بولس إلى تيموثاوس، وهي أن التقوى تحتاج إلى تمرين. يقول لنا من خلال الآية: روّد نفسك للتقوى. وأظن فعلا أن معظمنا يعرف ما هي التمارين التي يمارسها، فأنت تستيقظ في الصباح تمارس بعض التمرينات الروتينية، البعض طبعا لا يمارس أي تمرينات، لكن دعني عزيزي المستمع أضيف لك خبرة في هذه الحياة، لأن السنين فقط هي التي تعلم الإنسان أنك إذا أهملت الاهتمام بجسدك فقريبا أو بعيدا سيظهر هذا في صحتك بطريقة ملحوظة. وما أريد أن أقوله لك اليوم إن التقوى يمكن أن تتحقق في حياتك بالتمارين، أي من خلال أيضا علاقتك اليومية في قراءتك في الكتاب المقدس. لذلك عليك أن تبدأ كل يوم كل صباح بكلمة الكتاب المقدس، أن تتأمل بها، أن تلهج بها ليلا ونهارا، لكي فعلا يكون ذهنك مباركا، تفكيرك مباركا، خطواتك تكون مباركة على هذه الأرض. لذلك عزيزي المستمع، أي من خلال إيمانك وعلاقتك ومدى طاعتك لكلمات الرب يسوع المسيح، فهذا يصنع منك تقيا عظيما يعكس الحضور الإلهي إيمانا أينما كنا وأينما حللنا. هذا الإيمان نعكسه في كل دوائر حياتنا. لذلك عزيزي المستمع، أيضا سنتعرف الآن إلى بعض الخصائص والتمرينات التي أيضا قد تركت هذا السؤال معكم يوم أمس، حول كيف فعلا نحن نحتاج أن نمارس هذه التمرينات لكي نمتلك قوة في التقوى. خطوات عملية يحتاجها كل مؤمن في حياته الروحية والعملية. لذلك أضع أمامكم الآن هذه الخطوات الخمس معا، وهي الصلاة ودراسة الكتاب المقدس، حفظ آيات الكتاب المقدس، التأمل والصوم. فالصلاة هو تمرين مهم جدا الذي يقودك إلى التقوى. دعني أقدم لك عزيزي المستمع نصيحة عملية جدا في هذا اليوم، لأن هذا هو أحد أهم منابع القوة التي تريدها للحياة مع المسيح. صرح أحد الكتاب البريطانيين وهو واعظ متجول قائلا: انتهيت للتو من قراءة كتاب يتحدث عن الثورة الجديدة في الصين، واسم الكتاب الكنيسة في الصين، لذلك إنه كتاب رائع ومشبع للغاية. وأوضح الكاتب نقطة مهمة جدا: تحت تأثير الاضطهاد الذي صاحب الثورة المجتمعية في الصين، تمت مصادرة كل الكتب المقدسة هناك، وتم سحب كل المؤمنين إلى السجون للتعذيب وللموت، لكن هؤلاء من انقادوا للسجن والتعذيب ونالوا القوة والاستمرار في الإيمان هم من حفظوا أجزاء من الكتاب المقدس، وكانوا فعلا يرددونها هناك بالإيمان. لكن الآخرين من أنكروا الإيمان المسيحي وأضلوا وأعثروا تابعيهم من المؤمنين، أصابهم الاكتئاب في السجن وأنهوا حياتهم بالانتحار للأسف. لكن من استمدوا قوة الصمود أمام الاضطهاد هم هؤلاء من حفظوا كلمة الله ورددوها ولهجوا بها ليلا ونهارا، أعلنوا في حياتهم بالإيمان قوة وفاعلية الكلمة المنطوقة من خلال كلام الكتاب المقدس، لأن كلام المقدس والكتاب المقدس فعلا أمضى من كل سيف ذي حدين، وهذا ما قاله أيضا هذا الكاتب. وفعلا افترض عز المستقبل المستمع أننا قد تعرضنا لذلك العقوبة ولمدة طويلة، لا ننسى أننا فعلا نعيش في عالم متوحش يقوده إبليس، لكنك تمتلك كتابا مقدسا معك، فكم يكون رصيدك من كلمة الله في عقلك في ذهنك بعد أول عام؟ من يعرف كم سنتعرض أنا وأنت إلى نفس هذا الاضطهاد أو إلى نفس هذا الضغط النفسي أو البدني في هذا الموقف المشابه؟ لا تقول إن هذا مستحيل حدوثه، لأنه يمكن أن يحدث بالفعل، ولكن فعلا على كل واحد أن يحصن نفسه، أن يحصن بيته وأولاده، يحصن عائلته بدم الحمل، بدم يسوع المسيح. لأننا نرى اليوم في كل الأخبار اليومية التي نسمعها من قتل ودمار وأمور رهيبة جدا تفوق العقل والخيال البشري، لذلك علينا فعلا أن نحصن بيوتنا، حياتنا بقوة الدم الثمين. لذلك تتبع هذه التمارين لامتلاك التقوى في حياتك عزيزي المستمع، لذلك كما قلنا من خلال الصلاة وأيضا من خلال دراسة الكتاب المقدس وحفظ وتطبيق آيات الكتاب المقدس، أيضا هنا من خلال التأمل. فبعد أن تحفظ آيات الكتاب المقدس أدعوك إلى التأمل فيها. لذلك عزيزي المستمع كن حريصا أنه خلال صلاتك، فهي الصلاة التي تقودك فعلا بقوة الروح القدس لكي تتعلم دراسة الكتاب المقدس، وذلك من خلال القنوم الثالث وهو عمل الروح القدس، أن يرشدك، أن يفهمك، يعلمك، وبذلك تلقائيا أنت تحفظ آيات الكتاب المقدس وترددها وتطبقها أيضا على أرض الواقع في جميع دوائر حياتك. إذن الصلاة، دراسة الكتاب المقدس، وأيضا حفظ وتطبيق آيات الكتاب المقدس هي متعلقة معا، لا يمكن أن تفصلهم عن بعضهم البعض. لذلك يأتي فيما بعد التأمل. فبعد أن تحفظ آيات الكتاب وأيضا تطبقها، أدعوك إلى أن تتأمل بها بكل كلمة وبكل آية بكل سطر. ابحث عن العناوين الرئيسية لهذه الآيات واقرأ بتمعن هذه الوعود الثمينة المقدمة لي ولك عزيزي المستمع، مقدمة لنا كمؤمنين في كلمة الله من خلال يسوع المسيح، مقدمة بوضوح تام. لا يمكنك التأمل في آيات لم تقرأها ولم تحفظها في عقلك حتى يمكنك أن تتأمل فيها وتفهم بكامل تفاصيلها، لماذا؟ لكي تستطيع أن تطبقها على أرض الواقع. لذلك أن تتأمل بكل كلمة وبكل معنى، لأنه ليس عبثا وجود هذه الآيات هنا، وليس عبثا وجود أي كلمة مطابقة فعلا تكون لحياتك. فهذا هو إرشاد الروح القدس لك، إن كان من خلال التقوى، المحبة، العمل في الخدمة، في أي شيء كان لحياتك الروحية ولرفعتك الروحية، يكون هذا بعمل الروح القدس وإرشاده لك في هذا اليوم. كيف ولا أيضا لا ننسى الصوم، التمرين الخامس الذي يقودنا لكي نصوم، لكي فعلا نأتي ببركات عظيمة جدا. سورة أخرى هنا من التلمذة، وأثق أنه أمر كتابي جدا، هو الصوم. دعني لذلك أؤكد لك عزيزي المستمع أن يسوع المسيح لم يقل لتلاميذه إذا صمتم، بل يقول متى صمت. لذلك هنا يقول لي ولك أن هذا فعلا أمر لكل واحد فينا، أن نأتي بالصوم. هنالك بركة جديدة من خلال الصوم، لأنه يؤكد أنه لابد أن تصوم، وهذا خلاصة ما تعلمه لنا كلمة الله من اختباراتنا الشخصية أيضا نحن كمؤمنين في اسمه، أن هنالك أهدافا كثيرة في حياة كل مؤمن في مشيئة الله والتي لا يمكن الوصول إليها بدون الصوم.

لذلك يا عزيزي المستمع، كما أيضا أن الصوم هو أداة إلهية وليس طقسا دينيا. أن تتمتع حتى وأنت في محضر الله في الصوم. لذلك أرى أيضا كثيرا من الفوائد التي تحملها لنا في تدريب الصوم، لكن بالأخص أيضا في الموضوع الذي نتحدث عنه اليوم فهو أمر لابد منه. لذلك دعني نراجع معا هذه القائمة المباركة لحياتنا نعيشها في حياة التقوى: الصلاة، دراسة الكتاب المقدس، وحفظ آيات الكتاب المقدس وتطبيقها، وهذه الثلاثة هي متطابقة معا، ومن ثم التأمل في كلمة الله، وأيضا خامسا إنكار الذات من خلال الصوم. لذلك أن تصلي وفعلا أن تتأمل بكلمة الرب وتصوم، فهذا يجعل فعلا هنالك أمرا جديدا في حياتك، وهذه أيضا بدءا من حياة التقوى. عندما نأتي إلى العصر الذي نعيشه اليوم، تحذرنا كلمة الله وتخبرنا أن هناك احتياجا ملحا وشديدا للتقوى. يقول أيضا في رسالة بطرس الثانية: فبما أن هذه كلها تنحل، أي أناس، يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى. وعلى الجانب الآخر من الكلمة المقدسة نرى أيضا يهوذا يقدم لنا صورة واضحة عن الأيام الأخيرة قائلا: وتنبأ عن هؤلاء أيضا أخنوخ السابع من آدم قائلا هو ذا قد جاء الرب في ربوات قدسيه ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التي فجروا بها وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاط فجار. هذا ما جاء في يهوذا 14. لذلك تكررت هذه الكلمات 4 مرات في هذا الجزء. هنا هم الذين مقصود بهم يرفضون الله ويرفضون أن يعيشوا حياة التقوى من خلال الكتاب المقدس وحياة يسوع المسيح. هذه الصفة تنطبق بشدة على الجيل الذي نعيشه.

وصومي وصومك وطلب الرحمة والمغفرة والرجوع إلى السيد الرب يسوع المسيح قبل فوات الأوان. لذلك عز المستمع، أتمنى فعلا من كل قلبي أن نصلي في هذا اليوم، وإن سمعت لصوت الرب أن لا تقسي قلبك، لنصلي هذه الكلمات ونختار إذن أن نعيش في حياة الكمال، حياة التقوى، حياة التميز، حياة الرفعة والبركة في اسم الرب يسوع المسيح. نقول أيها الآب، أريد أن أرى التقوى أن تأتي إلى حياتي من جديد. أريد أن أظهر صفاتك، طباعك، محبتك، حضورك لهؤلاء المحيطين بي. يا رب، في هذا اليوم وضعت نفسي للتمرن أكثر لكي أرى هذا ما يحدث في حياتي. يا رب، أصلي في هذا اليوم أن تساعدني، أن تقويني، وأن أخطو خطوة جديدة في اسم الرب يسوع المسيح، لكي أعيش حياة التميز، حياة المعرفة، ضبط النفس والصبر والتقوى من خلال تعاليمك السامية في كتابك المقدس. اجعلني شهادة حية نافعة وسط هذا الجيل لكي أؤثر ولا أتأثر، لكي أكمل المسير في خدمتك يا إلهي. وبكل إيمان أعلن وأصلي هذا في اسم ابنك الحبيب يسوع المسيح. فعلا أن نصلي وأن نعلن هذه الكلمات بكل إيمان على حياتنا، على حياة أولادنا، بالصبر والتقوى والمحبة، نعلن المحبة الإلهية التي تغمر كافة حياتنا. لذلك دعونا معا نرنم هذه الكلمات بالترنيمة الجديدة مع المرنم فايز عدلي، من حبك بتقول للآب. تمتع معي بهذه الكلمات ومن ثم نعود. من حب

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: عودة من جديد لكم بعد أن استمعنا واستمتعنا جدا بكلمات هذه الترنيمة الرائعة مع المرنم فايز عدلي من حبك بتقول للآب، علما أننا نتحدث ضمن برنامجنا صباحكم خير بموسمه الخامس بسلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية، ونواصل اليوم في الجزء الخامس حول حين تلتقي التقوى الحقيقية بالمحبة الإلهية، يتجلى تاج الفضائل وتسمع لغة السماء. قد بدأنا قبل هذه الترنيمة بالحجر الخامس وهو حجر التقوى، والآن نكمل بالحجر السادس في بناء الكمال من خلال المودة الأخوية، لنختتم فيما بعد بحجر المحبة. نعم أحبائي المستمعين والمتابعين، نحن الآن نأتي إلى الحجر السادس وهو حجر المودة الأخوية. ومن هم إخوتنا؟ هم المؤمنون التابعون لنا والذين حولنا. وبكلمات أخرى، ما نريد أن نركز عليه في هذا الجزء هو محبتنا للمؤمنين في جسد الواحد، جسد السيد الرب يسوع المسيح. والانطباع الأول، قد نرى هذا الأمر أسهل كثيرا من بقية الأحجار التي تعلمناها قبلا، ولكني أثق أننا كلما نتقدم خطوات في طريق الكمال يصير الأمر أصعب بالتأكيد. عزيزي المستمع، أن تكون قد تنفست الصعداء معي، لذلك عندما أقول لك إن هذا بالنسبة لي هو أمر ليس بالسهل كي ترى فعلا المودة الأخوية، لأننا نفترض أننا نحب كل المؤمنين، لكن الحقيقة أن هذا الأمر ليس دائما واضحا أو دائما يسير سهلا بهذا المقدار، ونحن نرى هذا في معظم الكنائس في بلادنا. إذا كنت شخصا حديث الإيمان، فإن أصعب الاختبارات التي أقولها لك والتي تواجهها في الحياة العملية هو فعلا كيفية التعامل مع بعض المؤمنين القريبين حتى منك. قد تظن أن كلهم فعلا سيحبونك بمنتهى البساطة، يعاملونك بالمودة والاحترام، وكذلك هم من ينصفونك ولا يتحدثون عنك، لكنك ستجد أن الأمر ليس كذلك وليس هكذا، ويكون الأمر مختلفا عن كل توقعاتك. والمثير للدهشة أنه على الرغم من سوء المعاملة التي لربما قد تعاني منها، لا يزال أيضا يتعين علينا أن نحبهم. لماذا؟ لأن الله قد أحبنا، وهذه أيضا وصية من الرب يسوع المسيح، أن نحب بعضنا بعضا مهما حصل ومهما جرى. لنكن واقعيين، ليس من السهل فعلا دائما أن يكون لديك موقف محب. اسمحوا لي فعلا أن أقرأ كلمات داود، وهذه ليست بالصدفة، قد وضعها لنا داود في هذا المزمور 55 والعدد 11-14، وهذا يقول لنا في التعامل الذي سيبهرنا بهذا، خاصة إذ كان هنا من خلال هذه الكلمات. لذلك عزيزي المستمع، يقول أنه من خلال المزمور 55 يريد هنا أن يبهرنا داود النبي بهذه الكلمات، خاصة إن كنت مؤمنا أصغر سنا وتكافح في التعامل مع من هم أكبر منك. لا يزال عليك إلا أن تحبهم، لأن الله محبة. هذا هو الاختبار الذي نسمعه من حياة داود الملك. فلذلك نقرأ معا ونتمعن بهذه الكلمات والآيات. مفاسد في وسطها، ولا يبرح من ساحتها ظلم وغش، لأنه ليس عدو يعيرني فأحتمل، ليس مبغضي تعظم علي فأختبئ منه، بل أنت إنسان عديل، إلفي وصديقي، الذي معه كانت تحلو لنا العشرة، إلى بيت الله كنا نذهب في الجمهور. وهذه فعلا كلمات يقولها أيضا أحد المؤمنين الذي فعلا يذهب إلى الكنيسة مع إخوته المؤمنين. يتحدث داود لشخص قريب منه ليؤكد له، أنت من خانني، أي أنت الشخص الذي تحدث ضدي ومن وراء ظهري، أنت من خذلني. عزيزي المستمع، إذ شعرت يوما بالخيانة حتى من أقرب الناس إليك أو من قبل شخص تثق به، إن كان أيضا مؤمنا أو غير مؤمن، أنت تدرك كيف يكون هذا مؤلما لك قلبيا ونفسيا وروحيا. لا تقل لي إنه لا يضر، بالطبع هو يؤذيك، لكنني أقول مرة أخرى لا يزال يتعين علينا أن نحبهم لأن الله محبة، وكما أحب المسيح الكنيسة علينا أيضا نحن المؤمنين أن نحب بعضنا البعض، وقد جعل هذا ممكنا لنا من خلال الولادة الجديدة، وكما علمنا وقال لنا في رسالة بطرس الأولى طهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح للمحبة الأخوية العديمة الرياء. هذه هي المحبة المطلوبة، المحبة الأخوية عديمة الرياء، فأحبوا بعضكم بعضا من قلب طاهر وبشدة، مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. وفعلا صلاتي في هذا اليوم أن يخلق فينا الرب يسوع المسيح كمؤمنين قلوب مباركة، قلوب فعلا أن تحب كل واحد الآخر، أن نعلن طاعة الحق بالروح للمحبة الأخوية عديمة الرياء، لكي نستطيع أن نحب بعضنا البعض من قلب طاهر بشدة، وهذا يكون من خلال الولادة الثانية. لذلك عزيزي المستمع صلي معي أيضا لكنائسنا وخاصة لكنائسنا في هذا الوقت أن يغمرهم المحبة الأخوية وأن تكون محبة عديمة الرياء. لاحظوا معي أن المحبة لإخوتنا تأتي أيضا من خلال الطاعة، إنها الولادة الجديدة التي تمكننا كلنا من أن نحب الجميع وكل المؤمنين، وإذ لم نولد ثانية فلا يمكننا أن نفعل ذلك، وهذا لا يعني أن الأمر سيكون سهلا بعد ذلك، لكنه سيكون ممكنا، وذلك من خلال النعمة الإلهية والتي نتعلم عنها من خلال هذه البناء، من خلال هذا البناء والكمال من خلال رب المجد يسوع المسيح. لذلك إذا كنا مهتمين بالكرازة بالإنجيل بالخبر السار، فلنضع في اعتبارنا أن أعظم طريقة للكرازة في العالم هي أن معاملات المؤمنين بعضهم مع بعض تكون معلنة بالمحبة والمودة الأخوية. لا توجد طريقة أحبائي أخرى للكرازة أفضل من ذلك، أن نعلن لبعضنا البعض المحبة والمودة الأخوية، أولا لإنجاح الكنيسة روحيا اجتماعيا، وأيضا لإنجاح الكنيسة في كل خدمة لأجل الرب يسوع المسيح. لذلك هذه المحبة هي الرأس، وهذا فعلا علينا أن نعلنه في كل كنائسنا في هذا الوقت. وصية جديدة أن أعطيكم، يقول الرب في يوحنا الإصحاح 13:34، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. لاحظ أن هذه ليست توصية لكنها أمر إلهي، وإذ لم نعشه وننفذه فإننا نعصي رب المجد. ثم يقول يسوع المسيح بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض. هذه المحبة التي يريدها الرب يسوع المسيح أن يراها في داخل كنائسنا، داخل أيضا حياتنا، مجتمعاتنا، داخل عائلاتنا، داخل أعمالنا، أشغالنا، في خدماتنا، يريد المحبة والمودة الأخوية. إن العالم يراقب المؤمنين في معاملاتهم اليومية كي يرى فعلا هل يحبون بعضهم بعضا؟ أو هل فعلا هم شهادة لبعضهم البعض؟ لذلك دعونا أن لا نتحدث عن الكرازة والوصول إلى البعدين عن المسيح ما لم نكن مستعدين نحن لإظهار الحب والمودة لإخوتنا المؤمنين، وخاصة الذين هم معي في الكنيسة. لذلك صلي معي أن تتعلم المودة الأخوية والمحبة، تعكسها لكل شخص في هذا اليوم تقابله سواء كان مؤمنا أم لا، فبهذه الطريقة تكون عزيزي المستمع أنت صورة مباركة تعكسها للآخرين من خلال محبة المسيح، ليجعل الكل واحدا في المسيح يسوع. وقبل فعلا أن نستمع إلى هذه الترنيمة الرائعة والمباركة مع المرنمة شيري سامح ومارك رفعت، ترنيمة أسيب الكل وامشي وراك، أي ترنيمة ولع قلبي بنار حبك، دعونا معا نصلي هذه الكلمات ونقول ربي وإلهي الحبيب، يبدو لي أن فعلا هذا الحجر المحبة الأخوية بعيد عن إمكانياتي كان، ولكن في هذا اليوم أعلنه في حياتي، أعلنه في كنيستي، أعلنه في مجتمعي، أعلنه في بلدي، أعلنه في حياتي الكاملة، المحبة والمودة الأخوية، لأني فعلا في هذا اليوم أعلن محبتي لجميع أخوتي المؤمنين. فلذلك آتي بها في هذا اليوم مع كل أي آلام وأي اضطهادات قد تعرضت إليها في الماضي، إن كان من أي مؤمن أو غير مؤمن، واليوم أسكبها أمامك بكامل المحبة وأغفر لهم وأعطي لهم كامل المحبة وأصلي لأجلهم وأعلن في اسم رب المجد يسوع المسيح كي أعكس هذه الصورة، صورة ابنك الحبيب في المحبة والمودة، في الصبر والحياة، لا للانقسام، لا للتحزب، لا للشجار العنيف، لا لأي برودة في حياة المؤمنين. أعلن هذا في اسم رب المجد يسوع المسيح. لذلك نعلن في هذا اليوم حياة وبركة، محبة بلا رياء وبلا شرود، كما أنت أحببتنا وخلصتنا. أعلن في هذا اليوم محبة جديدة وقلبا طاهرا وجديدا ينبض الآن بالحب لكل شخص نقابله في حياتنا، لكي نعلن نصرتك، مجدك ومحبتك في اسم الابن الحبيب يسوع المسيح.
2: مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي.

نعم أحبائي المستمعين والمتابعين، بعد أن وصلنا إلى الحجر السادس في بناء الكمال من خلال المودة الأخوية، نختتم بهذه الترنيمة الرائعة: أسيب الكل وامشي وراك، ولع قلبي بنار حبك، مع المرنمين شيري سامح ومارك رفعت. لكي نكون في يوم غد ختاما مع الحجر الأخير، وهو الحجر السابع، حجر المحبة. نلتقي بنعمة الرب يوم غد في نفس الزمان والمكان لنكون مع الجزء السادس والأخير ضمن سلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية ضمن برنامجنا صباحكم خير. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. أتمنى لكم يوما هادئا آمنا مباركا في اسم الرب يسوع المسيح. هذه تحياتي لكم مني أنا نزار عليمي. صباحكم خير، إلى اللقاء.

التبرير. كلمة تبرير هي كلمة قانونية، فتستخدم في الناحية الشرعية للدلالة على إعلان الإنسان مستقيما أو بارا، وليس عليه أي إدانة أو عقاب. فمثلا في قاعة المحكمة، عندما يعلن القاضي عن حكمه ببراءة شخص، يعني ذلك أنه لم يوجد فيه أي ذنب. كذلك في الكتاب المقدس نجد كلمة تبرير أو براءة تتكرر كثيرا، وهي أن يقف الإنسان أمام عدالة الله، فيعلن الله سبحانه أن هذا الإنسان بريء من كسر أي وصية من وصايا الله، والتي أعلنها إلى نبيه موسى، والمعروفة بالوصايا العشر. ومجمل هذه الوصايا أن يحب الإنسان الرب إلهه من كل قلبه وفكره وعقله، وأن يحب الآخرين كما يحب هو نفسه. وقد تبدو هذه الوصايا سهلة التنفيذ، ولكن الكتاب المقدس يعلن بكل وضوح أنه ليس بار ولا واحد، إذا الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. نعم صديقي، لقد أخطأ جميع البشر من بداية الخلق، فنجد أن أبانا الأول آدم قد أخطأ وعصى أمر الله له ولزوجته حواء عندما أكل من الشجرة المحرمة، وكذلك كل الأنبياء الذين طلبوا غفران الله إلا شخصا واحدا هو السيد المسيح، الذي قال مرة: من منكم يبكتني على خطية؟ وبما أننا جميعا نقف مذنبين أمام عدالة الله، فعقابنا هو الموت، لأن أجرة الخطية هي الموت، ليس الموت الجسدي فقط، بل الموت الروحي والأبدي، والانفصال التام عن الله الذي هو مصدر كل صلاح. ولكن الله سبحانه يحب البشر، يحبك أنت صديقي، ويحبني كذلك، لذلك رتب لنا وسيلة للخلاص بموت السيد المسيح البار نيابة عنا. فيقول الرسول بولس في رسالته إلى روما: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. وعلى هذا يتبرر أمام الله كل من آمن بالسيد المسيح، أي وضع ثقته في خلاص المسيح، وطلب منه الصفح عن خطايا والذنوب السالفة والتوقف عنها. صديقي، دعني أسألك هذا السؤال بكل أمانة: هل ستسمع حكم الله عليك بالبراءة في يوم القيامة؟ تقدر إن آمنت بالمسيح.

ودلوقتي جه معاد إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

يا أهلا وسهلا بكم أحبائي، سعيد جدا أن ألتقي معكم النهاردة. يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجنا يا سامع الصلاة. شكر رب قوي قوي لأجل وجودنا مع بعض، ومتشجع جدا في وقتنا النهاردة، وجوايا إيمان، عندي إيمان شديد أن رب عاوز يتقابل معنا مقابلة خاصة. برنامجنا اسمه يا سامع الصلاة، يقول الكتاب المقدس يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. ولأنه الرب بيسمع الصلاة فإحنا برنامجنا اسمه يا سامع الصلاة، ولأنه بيسمع الصلاة فإحنا جايين بنصلي وجايين بنعلن عن شخصه وبنعلن احتياجاتنا وبنسكب احتياجاتنا أمامه، ولأنه بيسمع الصلاة فإحنا مصدقين فيه ومصدقين في قوته وفي مراحمه. عشان كده أشجعك لو عندك طلبة صلاة تقدر تبعت لنا النهاردة على صفحة الراديو أو تبعت لي على الخاص، يعني عايزين نصلي لأجلك. ابعتولنا طلبات صلواتكم علشان نكون بنفرح بالرب وبنصلي وبنحط الأمور قدام الرب. كمان لو عندك استجابة صلاة تقدر تبعت لنا علشان نكون بنشكر الرب معك. عايزين نبارك الرب، عايزين نشكر الرب. رائع ان احنا بنصلي، لكن كمان عايزين نشكر الرب جدا لأجل انه بيسمع صلاة، انه بيستجيب. الرب بيستجيب، احنا مش بنضارب الهوى، الرب بيسمع لكن كمان بيستجيب. لو عندك استجابة صلاة ابعت لينا عشان نشكر الرب معك ونفرح باستجابة الرب للصلاة. عايز ارحب بكل الناس اللي معانا دلوقتي على صفحة الراديو، اهلا وسهلا بيكم. وكمان عايز ارحب بكل الناس اللي بتسمعنا من خلال اذاعة صوت الامل، اهلا وسهلا بحضراتكم. وانتهز الفرصة وعايز اشكر كل احبائنا في اذاعة صوت الامل، شكرا جزيلا لخدمتكم، رب يبارككم ويكافئكم. عايز كمان ارحب بكل الناس اللي بتسمعنا على ابليكيشن راديو سما، اهلا وسهلا بالجميع. وعايز اشجعك لو انت لسه مش محمل ابليكيشن راديو سما انت فايتك كتير قوي، فحمل الابليكيشن لانه هتلاقي عليك كل برامج راديو سما. الابليكيشن متاح على الاي او اس وكمان على الاندرويد، تقدر تحمل البرنامج وتكون بتتابع كل برامج راديو سما. مرة تاني بجدد ترحابي بحضراتكم، متشجع جدا ومتوقع النهاردة انه الرب يتكلم لقلوبنا، متوقع جدا انه ربنا يوصل لينا. النهاردة هنصلي من أجل دولة، زي ما بنصلي بقالنا وقت كل حلقة بنصلي من أجل دولة، فالنهاردة هنصلي من أجل الهند، هنصلي من أجل الهند. فلو أنت عايش في الهند أو لو أنت هندي، مش عارف لو أنت هندي تبقى سمعني أو فهمني إزاي، لكن لو أنت عايش في الهند أو تعرف حد عايش في الهند منشن له الحلقة، علشان هنصلي النهاردة من أجل الهند، نصلي من أجل الدولة دي، دولة كبيرة بالمناسبة، عدد السكان كبير جدا. فهنصلي من أجل عمل الله، نصلي من أجل زيارة خاصة للهند. كمان هنصلي من أجل فئة من فئات المجتمع، زي ما متعودين نعمل بقالنا فترة، هنصلي من أجل الإعلاميين، هنصلي من أجل الإعلاميين، هنصلي من أجل أن الرب يقيم أمنا وأبرار يسلكوا بالبر في الإعلام، ناس بتخاف الله. هنصلي من أجل أنه الرب يقيم ناس بتسلك باستقامة، معدين يعدوا برامج تكون بركة للمجتمع. هنصلي من أجل مقدمين البرامج، هنصلي من أجل الإعلاميين بصفة عامة. فلو أنت إعلامي، لو أنت بتخدم أو بتشتغل في الإعلام، هنكون بنصلي لأجلك. ولو مش كده بليز منشن الحلقة لحد من أحبائنا الإعلاميين. خلينا في بداية وقتنا نبتدي الحلقة بالصلاة ونطلب بركة الرب، ونطلب أن الرب يستعلن بقوته النهاردة في خلال الوقت. يا رب شكرا من كل القلب لأنه بيك بنحيا وبيك بنتحرك وبيك بنوجد. يا رب بنصدق أنك موجود، صدق أنك صالح إلى الأبد رحمتك. يا رب النهاردة جايين قدامك، بنحط نفسنا قدامك يا رب، يا رب جايين مصدقين انك موجود تصنع بقوة. يا رب بنيجي النهاردة ونقول لك تعالى المس قلوبنا يا رب. يا رب بنسلمك الحلقة بالكامل، بصلي النهاردة انه زي ما مكتوب كده يا رب في كتاب المقدس انه كلمة الله لا تقيد. يا رب توصل النهاردة بحضورك المنعش لحياتنا، توصل النهاردة لكل حد بتابعنا وبتابع الحلقة. بصلي النهاردة من اجل زيارات خاصة، تعالى بتشجيعات خاصة، تعالى النهاردة اوصل لكل حد فينا يا رب. يا رب مصدقين انك موجود، مصدقين انك تتقابل معانا مقابلة غير عادية. أشكرك، أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين.
هاللويا. تعالوا نبتدي وقتنا بالتسبيح والترنيم ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الله بيحبك وبيحب يسمع صوتك في الصلاة.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض مرة تاني بعد ما سبحنا الرب وعظمنا شخصه في الترنيمة اللي فاتت. والحقيقة مرات كتيرة نفكر انه عايزك تخيل معايا انه اتعزمت في بيت والشخص قدم ليك واجب ضيافة محترم وقال لك كده انه انت غالي قوي ولانك غالي قوي فاحنا بنحبك وعايزين ضيفك، عايزين نكرمك. وعرفت انه يمكن مش بيعمل كده مع كل الناس، لكن تقديرا ليك ولمحبته ليك ولانك غالي عليه فالشخص قدرك قوي واكرمك قوي. وقد يكون التقدير ظهر في شكل طعامك، في شكل انه قضى معاك وقت كبير، لكن انت حسيت بانه ادالك حاجه غاليه، ادالك من وقته لان الوقت غالي، ادالك من مجهوده، فتح لك بيته. واحده من الحاجات او الامور اللي بتبان انها تقدير في حياتنا هي ان احنا نأدي الغالي. في حياتنا مع الرب اوقات كتيره كمان بنحتاج نفكر بنفس الطريقه، هل يا ترى انا بقدم للرب الغالي ولا انا بدي للرب اي حاجه؟ فالنهارده هنتكلم على فكره الغالي للمسيح. في مقولة كده، يعني مقولة مصرية بتقولك الغالي للغالي، يعني الغالي يطلع له الغالي، الغالي يتقدم له الغالي. النهاردة هنتكلم أكتر عن إزاي أقدم للمسيح الغالي، وهل يا ترى يستحق الرب أن أقدم له الغالي، وإيه هو الغالي أصلا، إيه هو الحاجة الغالية اللي أنا بعتبرها غالية؟ هل الفلوس هي الحاجة الغالية بس؟ هل في أمور تانية ممكن تكون غالية في حياتي والرب منتظر مني أني أكرمه وأقدره بأني أديله هذه الأمور؟ هو ده هيكون موضوع حلقتنا أو الفكرة اللي هنتكلم فيها، لكن عنوان الحلقة النهاردة لماذا هذا الإتلاف. خليني أروح معاك لكلمة الرب، عايز أقرأ معاك جزء من كلمة الرب. أتمنى الناس اللي معانا، مرة تانية برحب بكل الناس اللي معانا في اللايف، الناس اللي معاك كتاب مقدس افتح معايا كتابك المقدس على إنجيل متى أصحاح 26. هقرأ معاك قصة من كلمة الرب في متى 26 من عدد 6. يقول الكتاب: وفيما كان يسوع في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص، تقدمت إليه امرأة معها قارورة طيب كثير الثمن فسكبته على رأسه وهو متكئ. فلما رأى تلاميذه ذلك اغتاظوا قائلين: لماذا هذا الإتلاف؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا الطيب بكثير ويعطى للفقراء. فعلم يسوع وقال لهم: لماذا تزعجون المرأة؟ فإنها قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين وأما أنا فلست معكم في كل حين. فإنها إذ سكبت هذا الطيب على جسدي إنما فعلت ذلك لأجل تكفيني. الحق أقول لكم، حينما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. مشهد غريب، يعني المسيح في بيت واحد اسمه سمعان. الراجل ده فريسي، كتاب مقدس يقول فريسي، والفريسيين لو انت ما تعرفش هم الناس اللي حافظين الشريعة، الناس اللي عارفين كويس يعني ايه كلمة ربنا، يعني واحد عارف كويس قوي كلمة الله، من الناس المدققين اللي عارفين الشريعة. الراجل ده المسيح راح بيته. سمعان الفريسي لما تقرأ القصة في أكتر من بشارة تعرف أنه سمعان الفريسي استضاف المسيح، استضاف، والطبيعي أنه يقدم لي واجب الضيافة. سمعان الفريسي في بيته لما تقرأ القصة من في عدة يعني بشاير تانية تعرف انه سمعان يعني كانت ضيافة يمكن تكون كويسة بس الاكرام ما كانش كويس. بس الحقيقة المشهد اللي احنا بنقرأ فيه ده لما بيقول الكتاب الكلمات اللي احنا قرناها, يقول الكتاب انه هو في بيت سمعان الابرص. البعض بيقول انه سمعان ده هو جوز مرثا اللي هي اخت مريم والعازر, سيا كان يعني هو واحد سمعان بيت سمعان الابرص. تقدمت اليه امرأة معها قارورة طيب كثير الثمن. دخلت المكان واحدة ست معها قارورة طيب كثير الثمن. الحقيقة السيدة اللي دخلت معها قارورة طيب, قارورة طيب كثير الثمن ده عبارة عن إزازة بيرفيوم, يعني كمية من البرفان كبيرة, يعني حاجة محترمة. البعض بيقول انها تصل الى انها تكون يعني قرابة نص لتر, يعني فحاجة حاجة محترمة. ولو انت تعرف عن الطيب في ذلك الوقت, الطيب هو تحويشة العمر بالنسبة للبنت. فالبنت بتحوش الطيب, البنت بتحوش البرفان زي النهاردة بلغتنا لما نقول انه بيسموه ايه تجهيز البنت. فالبنت تتجهز, فمامتها تبدا تجهزها, تشتري لها مثلا طقم صيني, تشتري لها مش عارف ايه علشان يوم زفافها يبقى عندها كل حاجه. البنت في ذلك الوقت اهم من الحاجات بتاعه البيت, اهم من كل المشتريات, اهم من التجهيز هو البرفان او الطيب. الطيب هو واحده من الحاجات المهمه جدا لاي عروسه في ذلك الوقت. الطيب هو الشيء اللي العطر ده بينسكب على العروسة في يوم زفافها وبيبقى ريحته فواحة وجايب آخر الدنيا زي ما بنقول. الطيب هو أغلى حاجة عند البنت في ذلك الوقت. عايزك تتخيل معايا لما كتاب مقدس بيقول انه وسط ما الناس يعني قاعدة, وسط ما الناس موجودة وبتسمع المسيح وسمعان فاتح بيته للمسيح, تيجي واحدة الكتاب بيقول وكأنها يعني وكأنه موضوع مفاجئ جدا جدا. يعني بيقول الكتاب المقدس انه هذه السيدة بصوا بالضبط ايه, تقدمت اليه امرأة معها قارورة طيب كثير الثمن. طيب غالي كثير الثمن. هذا الطيب جابته المرأة يقول الكتاب فسكبته على رأسه وهو متكئ. جابت اغلى حاجة وسكبتها على رأس المسيح. الموقف غريب, انت ايه اللي جابك هنا؟ الحاجة التانية, انت قدرت تضحي ازاي باغلى حاجة عند اي بنت شبهك؟ البنات اصحابك, البنات من سنك, البنات في ثقافتك بالنسبة لهم اغلى حاجة هو الطيب, فانت جايبة ازازة البرفان, جايبة ازازة الطيب وبتضحي بيها بهذه السهولة وبتسكبيها على رأس المسيح وهو قاعد متكئ. اي منطق يقول اللي انت بتعمليه ده؟ انت جاية بتعملي حاجة عكس التقليد, عكس العادي. الناس كلها بتحتفظ بالغالي, الناس كلها بتحتفظ بالطيب, الناس كلها بتخلي الطيب ده ليوم الزفاف, ده اغلى حاجة, ده الفرح ما يبقاش فرح من غير العروسة, ما تبقى ريحتها مالية الدنيا بسبب هذا الطيب اللي محوشاله قد كده عشان تقتنيه. تيجي انت بمنتهى السهولة وتسكبيه على رأس المسيح وهو متكئ. منطق غريب, لكن الحقيقة يعني هذه المرأة قدمت درس وحطت ركيزة من ركائز العبادة في العهد الجديد. هذه المرأة يعني إنجاز التعبير حطت عمود كده عن العبادة في العهد الجديد, حطت ركيزة كبيرة. المرأة الحقيقة اللي بنتكلم عنها, واحد من شراح كتاب مقدس بيتكلم, وحقيقة كتير من شراح كتاب مقدس المرأة دي بيقال كتير عنها إنها مريم أخت لعازر. مريم اختارت إنها تعرفين قصة مريم، مريم اللي لما الكتاب بيتكلم في لوقا 10 إزاي إنها راحت عند يسوع، عند قدمي يسوع، وكانت بتسمعه. مريم عرفت تقعد عند الرب، مريم عرفت قيمة المسيح، مريم عرفت تقدم الغالي للمسيح. مريم في المشهد ده كتاب بيقول إنها جابت قارورة طيب كثير الثمن، جابت حاجة غالية جدا جدا جدا كثيرة الثمن. السؤال، هل أنا مستعد إني أقدم حاجة كثيرة الثمن؟ بليز شاركونا برأيكم في الكومنتات، هل النهاردة تقدر تقول أيوة أنا عندي حاجة غالية أقدر أديها للمسيح؟ هل تقدر تقول أنا عندي حاجة يستاهلها المسيح؟ هل يستحق المسيح الغالي اللي في حياتي؟ هنتكلم أكتر عن الغالي وعن اللي عملته مريم وعن قارورة الطيب وعن رد فعل الناس، وإزاي أنه أوقات رد فعل الناس بيبقى معطل لينا. كل ده نعرفه بس بعد الفاصل. تعال نطلع الفاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: مهما كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
1: يا مرحب، وما زلنا مكملين كلامنا عن واحدة من البنات والسيدات اللي عملت عمل عظيم جدا لأجل الرب. عرفنا قبل الفاصل انه اللي كسرت او اللي سكبت الطيب على رأس المسيح هي مريم، مريم أخت العازر. بالمناسبة القصة دي مش بس اتذكرت في إنجيل متى صح 26، لكن كمان اتقالت في يوحنا 12 من عدد 1 لعدد 8، وكمان جت في متى 14 من 3 ل 9. مريم قدمت للرب الغالي. الطبيعي أنه في الوقت ده زي ما كنت بحكي معاكم قبل الفاصل، الطبيعي انه اكرام الضيوف بيبقى بشكل معين. التقليد بيقول، الخلفية الحضارية في الوقت ده بتقول كده، انه كان من المعتاد ان تدهن رؤوس الضيوف المهمين بالطيب. كان الطبيعي انه الضيوف المهمين ينسكب عليهم على رؤوسهم الطيب. وكان من التقليد كمان انه كبير العبيد، اهم العبيد، العبيد كانوا زي درجات كده، اهم عبيد يقدروا يكونوا بيعملوا الدور ده في اكرام الضيوف، انه ياخد اقدام الضيف، يعني يخلعوا الحذاء بتاعه ويغسل رجلين الضيف. لما تشوف وتقرا القصه دي في البشائر تانية تعرف انه سمعان ما عملش كده. خليني أروح معاك لمرقس 14 ونقرأ القصة. مرقس 14 من عدد 3. وفيما هو في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ، جاءت امرأة معها قارورة الطيب. بس هنا مرقس يحط بعد أكتر شوية مختلف، يقول معها قارورة الطيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسي. هنا يقول انه قارورة اتكسرت، مش بس انسكبت لكن اتكسرت. وكان قوم مغتظين في انفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا، لانه كان يمكن ان يباع هذا باكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء. وكانوا يؤنبونها. هي مشهد صعب جدا لما تشوف انه يسوع قاعد وفي واحدة قررت تقدم الغالي. ايه الغالي النهاردة اللي ربنا عايزني اقدمه؟ وايه صفات الحاجات الغالية؟ الحقيقة الغالي عندي ممكن يكون غير الغالي عندك، الغالي عندك غير الغالي عند اختك، غير الغالي عند شريك حياتك. الغالي عند كل واحد فينا مختلف. في حد فينا بالنسبة له الغالي هو كرامته، في حد تاني يقول لك لا ما عنديش مشكلة في الكرامة بس الغالي عندي هو فلوسي، في واحد تالت يقول لك لا لا لا انا مش مشكله ده ولا ده، انا الغالي عندي هو اني يعني وقت

كبيرة بتعمل برفان تعمل كذا كذا بفلوس كتير، وتلاقي منتج مقلد سعره رخيص قوي شكله شبه الأصلي بس ريحته مختلفة. مريم قدمت الأصلي، قدمت خالص بدون خلط. أقول لك كلمة سير، رب عايز مننا النهاردة عايز حاجة خالصة. لما تيجي تقدم للمسيح قدم الغالي لأنه يستحق الغالي. ما تقدمش عبادة مزيفة، ما تقدمش تكريس مزيف، ما تقولش أيوة رب أنا بتاعك بالكامل، أنا بحبك بالكامل، أنا بعبدك بالكامل، أنت بالنسبة لي كل حاجة يا رب، أنت بالنسبة لي الأول والآخر، أنت هدف أهدافي، أنت كل حاجة بالنسبة لي، وأنا مش قد الكلام ده. أحبائي ربنا مش بيضحك عليه، الرب مش موافق، مش بيقبل الكلام ده. الطيب الناردين الخالص. لكن الأمر التاني، بس خليني قبل ما أقول لك الأمر التاني عايز أقرأ معاك شاهد في يوحنا 12، يوحنا 12 وعدد 3 يقول الكتاب المقدس نفس القصة، فأخذت مريم منا من طيب نردين خالص كثير السمن ودهنت قدمي يسوع ومسحت قدميه بشعرها فامتلأ البيت من رائحة الطيب. المشهد اللي بيضيفه يوحنا هنا هو أكتر شوية من كده، فبيقول إنه هذا الطيب بدون خلط، طيب نقي. يا رب أنا بصلي إنه نقدم النهاردة حياة نقية. مش عارف ليه عايز أقول الكلمات دي، بس عايز أقول للناس بتسمعني دلوقتي ممكن تكون بتفكر إنك تقدم للمسيح حاجات في حياتك، بس هل يا ترى أنا بقدم للرب اللي يستحق ولا بقدم للرب عبادة مغشوشة؟ تقول يعني إيه عبادة مغشوشة؟ ما أنا بحب ربنا، ما أنا بعمل حاجات كويسة. مش القضية يا عزيزي إنك بتعمل، القضية هو أنا بعمل لمين وبعمل إزاي؟ هل أنا بقدم إيه اللي ربنا عايزه بالشروط اللي ربنا عايزها، ولا أنا بقدم بمزاجي، ولا أنا بقدم بطريقتي وباستحساني؟ عايز صلي النهاردة مع ناس إنه نقدم اللي رب يستحقه، ونقدم طيب ناردين خالص بيور. عايز أصلي لأجل بنات ولأجل شباب دلوقتي بيسمعونا وهيسمعوا الحلقة في يوم من الأيام. عايز أصلي معاك النهاردة أنك تقدم للرب الغالي لأنه يستحق بدون أن تضيف حاجة على الأصلي، فتقدم تكريس كامل للرب. أصلي النهاردة من أجل شباب يكونوا أمنا للرب، أمنا للمسيح، يقدموا الغالي بجد، يعيشوا أمنا، يعيشوا بإخلاص للرب وسط جيل صعب، وسط تحديات كبيرة وتحديات مخيفة أتجرأ وأقول، لكن حد يقف ويقول أيوة أنا بحب الرب، أيوة أنا هقدم الغالي للرب، أيوة أنا ما عنديش مانع أنه أخسر لكني هقدم تكريس حقيقي، قلبي كامل، ناردين خالص خالص بيور. أنا هقدم عبادة خالصة، أنا هقدم محبتي للرب تكون خالصة. يا رب أنا بصلي النهاردة باسم يسوع لأجل ناس كتيرة بتسمعنا دلوقتي، أصلي باسم الرب يسوع المسيح يا رب تكريس كامل، يا رب تكريس كامل، تكريس كامل باسم الرب يسوع المسيح النهاردة يا رب، عبادة نقية يا رب. أنا بصلي يا رب لا عبادة مزيفة ولا عبادة يا رب غير كاملة، ولا عبادة مخلوطة بمجهود بشري ومخلوطة بأعمال بر إنساني، لكن بصلي النهاردة من أجل تكريس حقيقي يا رب. بصلي من أجل حد بيسمعني دلوقتي عايش بنص قلب بسبب وظيفة شغله، وبتقول في سرك إنه شغلي كده ولو عملتش كده هخسر وهترفض من الشغل. ربنا عايز يشجعك إنك اكرم من رب، قدم للمسيح عبادة كاملة، قدم محبتك بشكل كامل ولا تقلق على عملك. يا رب أنا بصلي في اسم المسيح دلوقتي لأجل ناس بيسمعوني، يا رب يا رب بصلي من أجل ناس بيتابعوا الحلقة النهاردة، يا رب نقدم عبادة كاملة خالصة يا رب، وإحنا بنقول إن إحنا بنحبك، نحبك بالكامل باسم يسوع لكل المجد، آمين. الحقيقة المشهد الجميل الحاصل انه مش بس الطيب نقي، لكن يقول كتاب مقدس انه مش بس خالص يعني، لكن كثير الثمن، غالي يعني حاجة غالية، مش بس خالصة بيور نقية لكنها كثير الثمن، غالي، حاجة غالية. اوقات كتيرة الرب، وبالمناسبة الرب عايز الغالي، بس الرب مش عايز الغالي لانه عاوز يزلك،
إطلاقا.

ربنا مش عاوز يضغط عليك ويذلك ويخليك كده مفلس، يعني ياخد الحاجات الغالية الحاجات اللي بتحبها، لكن رب عاوز يقول لناس النهاردة انه انا عايز الغالي لانه انا عايز اكون الغالي اللي في حياتك. الحقيقة لما بفكر في الغالي اللي يتقدم للمسيح، عايز اروح معاك لواحد من رجال الله، ابراهيم. ابراهيم يقول الكتاب المقدس انه بعد لما الرب دعا ابراهيم من اور الكلدانيين، بعد لما الرب خرج ابراهيم من من من من استقراره، وابراهيم كلنا عارفين القصه انه ابراهيم ازاي انه انتظر الرب والرب وعده وامن ابراهيم بالرب، يقول الكتاب فحسب له برا، وانتظر واتولد لابراهيم ولد في شيخوخته في سن 100 سنه، لكن يكبر الولد وتعدي السنين، وفي سفر التكوين اصحاح 22 يقول الكتاب كان بعد هذه الامور ان الرب امتحن ابراهيم امتحان مفاجئ، يقول له قدم لي الغالي اللي عندك، الغالي، خد ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق. اشمعنا يا رب؟ يا رب ده أغلى حاجة عنده، يا رب ده أغلى حاجة عند إبراهيم، يقول أنا عايز أكون لإبراهيم الغالي، أنا مش عايز إسحاق يكون الغالي. يا قدسين يا أحبائي، خليني أشارك حضراتكم النهاردة، ربنا مش بيضحك عليه. ما تقولش الرب الغالي والكل ليك والكل تستحقه، بس في حتت غالية في حياتنا، خلينا أمنا النهاردة. بليز اكتبوا لنا في الكومنتات لو يعني نفسي أكتر من حد يشاركنا، لو ينفع شاركونا إيه اللي ممكن يكون غالي في حياتنا، حتى لو مش شرط إنه يكون عندك أو بيمثل حالتك، لكن اكتب وشاركونا إيه في العموم ممكن يكون غالي في حياتي ربنا عايزني أتخلى عنه. ايه الغالي اللي ممكن يكون النهاردة ربنا بيشاور عليه ويقول انه انا عايز اخد الحتة دي، انا مش عايزك تعيش وانت بتضحك على نفسك، مش عايز اقول بتضحك على الرب، حاشا ان ربنا يضحك عليه، لكن ايه الغالي اللي ربنا بيقول لك النهاردة انه انا عايزك تعيش بقلب كامل، وانت بتقول انه ده الغالي فعلا، وانت بتقول انه ده الغالي اللي الرب يستحقه فعلا. هذا الأمر الطلب الصعب اللي الرب طلبه من إبراهيم، الرب قال له هات الغالي، هات الغالي، ما تضحكش عليا، انت صدقت فيا يا إبراهيم، انت محترم قوي، انت جميل قوي، بس ماذا عن الغالي؟ ماذا عن الحتة الغالية اللي في حياتك؟ ماذا النهاردة ربنا بيتكلم لناس؟ ماذا عن العلاقة الغالية؟ الحتة العلاقة اللي محدش داريان بيها، العلاقة اللي في على الموبايل، العلاقة اللي فيها تكست مسج، والعلاقة اللي فيها فويسات رايحة جاية ومحدش شايفها ومأمن الواتساب وقفله، العلاقة اللي فيها مقابلات غير مشروعة وانت عارف ان العلاقة دي ربنا مش موافق عليها، دي غالية في حياتك، دي غالية، في حتت غالية، في حتت غالية ربنا بيشاور عليها في حياتك. أحبائي رب بيتكلم على نوعية حياة، أنا بكلم النهاردة ناس عايزة تعيشها صح للرب. أنا لو أنت عايز تعيش أي نوع من الحياة زي ما تحب، لكن لو عايز الكتاب المقدس بيقوله، رب جاي يقول أنا بدور على الطيب الكثير الثمن، كثير الثمن. إبراهيم أنت عندك حاجة كثيرة الثمن، إبراهيم أنت عندك حاجة غالية، أنا عايز الغالي. يا رب أنا بصلي النهاردة أنك تدينا نعمة يا رب، الغالي يرخص لك، الغالي يرخص لك يا رب، لا تسمح أن حد فينا النهاردة يكون محتفظ بحاجة، لكن النهاردة نقدم الغالي كله ليك. يا رب أنا بصلي يا رب لناس النهاردة بتفاصل لسه في حاجات، أنا بصلي يا رب أنك تحسم أمور، بصلي النهاردة أنك تدي نعمة وتدي معونة يا رب لأجل خاطر المسيح، نقدم الغالي لشخصك لأنك تستحق، نقدم الغالي، نقدم كل ما هو طيب كثير الثمن باسم يسوع النهاردة يا رب، لا فصال في حياتنا ولا رب نخبي حاجة، لا يا رب حاشا انه اسمك يهان في حياتنا، لكن انا بصلي النهاردة انه اسمك يكرم،
يا رب بصلي لأجل ناس يا رب في بلاد عربية وناس في حتت كتيرة دلوقتي يا رب بيسمعونا. أصلي يا رب النهاردة أنه يستطيع أن يقدم حياتهم بالكامل وكل ما هو مقدر وغالي يا رب لشخصك. ساعدنا يا رب، ساعدنا، معونا من السماء لينا النهاردة في اسم يسوع المسيح. ليك يا رب كل المجد. آمين آمين. لما بنشوف القصة دي مش بس زي ما قرناها في متى، لكن لما قرناها في مرقس بنشوف انه الكتاب المقدس قال عن مريم انها جابت القارورة. في متى قال سكبت الطيب بس كده، لكن في مرقس 14 بيقول انها كسرت القارورة. عارف ان ايه كسرت القارورة؟ يعني ما دلقتش شوية. لو كانت دلقت شوية عليه سكبت شوية فممكن يتبقى حبة تاني يعني، لكن تخيل ان القارورة كلها تنكسر. عارف يعني تنكسر؟ يعني نيفر انها ترجع تاني. انكسرت القارورة، مش انسكبت القارورة، انكسرت القارورة. عايز ربنا يقول لي رب عاوز يقول انه انا عايزك تقدم حاجة كاملة بلا تراجع. ممكن في فرصة في وأنا بسمع بودكاست جميل، وأنا بسمع حلقة زي برنامجنا النهاردة يسامع الصلاة، وأنا في اجتماع وأنا كده أقدم وأرنم وأصلي وأدي للرب كل حاجة بس بالكلام يعني، لكن ساعة الجد أنا باخد تاني اللي عايزه أو أقدم جزء وأخلي جزء. لكن مريم كسرت القارورة. مريم كأنها بتقول للرب أنا مش عايزة حاجة تانية. في يوم من الأيام كتاب مقدس بيتكلم في سفر الأعمال أصحاح 5 عن كابل، عن أسرة، عن واحد اسمه حنانيا، واحدة اسمها سفيرة مراته. يقول الكتاب مقدس أنه قدموا للرب، لأنه كل المؤمنين كانوا بيقدموا عطاياهم ممتلكاتهم ويحطوه عند أقدام الرسل. حنانيا وسفيرة حطوا كمان حاجة كبيرة قوي عند أقدام الرسل، باعوا، كان عندهم ملك حقل، باعوا وخلوا جزء منه ليهم وقدموا جزء. هي يشكروا من وجهة نظري، من قد تكون من وجهة نظرك أنت كمان يشكر، باعوا وقدموا جزء للرب. حلو حلو. بطرس بيقول لحنانيا أبهذا المقدار بعتم الحقل؟ قال له آه. بطرس عنده تمييز، وأنا بصلي أنه رب يقيم خدام عندهم تمييز. بطرس يقول له لماذا كذبت على الروح القدس؟ انت ما ضحكتش عليا، انت ضحكت على ربنا، انت بتكذب ليه؟ ويقول له كده لما كان الحقل بتاعك كان كله ملكك، لما قدمته ما تخبيش حاجة، قول جزء، قول انا بقدم جزء، رب هيقبل لو قدمت جزء. ماشي ماشي، بس قول. لكن انت بتقول انك بتقدم الكل وانت مش مقدم الكل، زي ما انا وانت مرات نعمل، يا رب انا بقدم الكل بس انا مش مقدم الكل. عارفين كانت النتيجة ايه؟ مات حنانيا فورا فورا. ويقول الكتاب بعدها بثلاث ساعات دخلت مراته، ما كانش عارفة انه حصل كده لزوجها انه مات حنانيا. سألها بطرس نفس السؤال، انتوا بعتوا الحقل بالتمن ده؟ قالت له ايوه. بطرس قال تعبير خطير قوي، قال كده ما بالكم اتفقتما على تجربة روح الرب؟ انتوا كأنكم اتفقتوا تكذبوا على ربنا، انتوا ازاي بتعملوا كده؟ يا جماعة الحقل كان بتاعكم، خدوا فلوسه، لكن لما تقدموا قولوا قولوا قولوا احنا مقدمين جزء، ده اللي قادرين عليه، ده اللي طالع من قلبنا، ده اللي قلبنا مسامح فيه، ما فيش مشكلة، لكن ما تقولش انه ده كل حاجة. ماتت حنانية، ماتت سفيرة في نفس اللحظة. وده اللي مرات ربنا يبقى عاوز يقوله لي، ما تقولش انك بتقدم الكل، ما تقولش انك بتكسر القارورة وانت دالق منها جزء، ما تقولش ان انا بحب ربنا قوي وانت مش بتحبه، انت مخاصم ناس لغاية دلوقتي وبتقول انا بحب الرب، اذا كنت مش عارف تحب الانسان اللي انت شايفه، اذا كنت مش عارف تحب الانسان اللي انت شايفاه، ازاي بقول انا بحب ربنا؟ احنا مش بنضحك على بعض، احنا مش بنضحك على بعض. رب موجود والرب شايف والرب كاشف والرب داري. انا بصلي النهاردة انه رب يكشف ويفضح ويشاور عشان ينقي. حبايب الرب عاوز ينقي، رب عايز قلوب كاملة، رب عايز
مريم اللي تيجي تقدم الطيب خالص خالص كثير الثمن وتكسر القارورة بالكامل. الرب مش عايز نص قلب أو نص محبة أو نص عبادة أو نص تبعية أو نص تكريس, لا لا لا لا لا, الرب عايز قول في كل حاجة, قول أورنان يعني يا الكل يا بلاش. ده أنا متأسف لو كنت بزعجك, بس ده الكتاب المقدس, ده الحق, ده اللي ربنا بيقوله, انه يا الكل يا بلاش. حنانيا وسفيرة قدموا جزء, الرب قال لهم لا انتوا بتكذبوا, انتوا بتقولوا ان ده الكل, بس ده مش الكل, يتقدم الكل يا اما تحتفظ بالكل. لكن اصل بص اصل انا عامل اصل انا بص اصل انا بمسح الانستجرام بس انا بص انا هرجع له ده اصلا, طب انا اعمله باسورد مش همسحه, طب بص انا هقفل شويه. انت بتفصل في ايه؟ انت بتفصلي في ايه؟ يا تاخد القرار في انك توقف الامور اللي ربنا بيتكلم بيها ان دي امور غلط في حياتك, يا اما تقول له رب انا حر انا عايز اعمل اللي انا عايزه. خد قرار النهاردة انك تيجي قدام الرب وتحسم امور في حياتك. خد امور النهاردة, خد قرار انك تيجي وتقول له يعني انا مش عايز انه يكون في حاجة الاسم انها بتاعتك يا رب, لكن الحقيقة انا لسه محتفظ بيها, يعني انا مش عايز حاجة زي كده, انا عايز الكل يكون بالكامل ليك, انا عايز الكل يكون بالكامل لشخصك, انا مش عايز حاجة احتفظ بيها لنفسي, لكن انا بصلي اني اعيش بكل قلبي للرب. عايز اصلي معاك النهاردة انك تيجي تقدم كل للرب. يا رب في اسم يسوع أنا بصلي النهاردة من أجل تكريس كامل, يا رب أصلي النهاردة من أجل تكريس كامل. يا رب أنا بصلي النهاردة يا رب إنك تيجي لناس لسه بتفاصل يا رب في حاجات, بصلي النهاردة إنك تيجي تلهب قلوبنا يا رب, تعال النهاردة حرك قلوبنا وحرك أشواقنا يا رب, تعال النهاردة في الحلقة ومن خلال الوقت ده وإلمس قلوب يا رب, يا رب اعمل معروف يا رب, توسل إليك اعمل حاجة في قلبي وقلب إخواتي, لا تسمح إن احنا نكمل بالمنظر ده, لكن تعالى النهاردة اشعل القلب بنيران محبتك يا رب, من فضلك نكسر القارورة, نكسر الغالي, نقدم الغالي بالكامل يا رب, ما نحتفظ بحاجة لنفسينا, من فضلك يا رب من فضلك. انا بصلي النهاردة لأجل لسه كل حد لسه بيفاصل في حاجات, يا رب من فضلك احسم امور في حياتنا النهاردة يا رب, احسم امور في حياتنا النهارده. بصلي الناس لسه بتفاصل ومش عارفه تغفر, معونه من عندك للناس دي يا رب, معونه لكل حد من اخواتي مش عارف يغفر, معونه لكل حد لسه بيفاصل على امور وعلى حاجات, بصلي من اجل حسم في استخدام سوشيال ميديا, حسم في امور لسه متسيفة على الموبايل, امور شريره, مكالمات متسجله, فويسات قديمه, بصلي النهارده تكريس كامل يا رب, تكريس كامل باسم الرب يسوع. اشكرك اشكرك اشكرك لانك سامع الصلاه, ولي كل المجد. امين امين امين امين امين امين. اكسر القاروره, اديله الغالي يستحق, الغالي للغالي, الغالي للغالي. أفكركم أنه النهاردة هنصلي من أجل الهند ومن أجل الإعلاميين, هنصلي من أجل كل العاملين في الإعلام. تعالوا نطلع لفاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مرحب، ورجعنا تاني بعد الفاصل، وأرجع معاكم تاني المشهد مريم من إنجيل متى صح 26. بيقول الكتاب لما قدمت الغالي، لما قدمت الطيب، بيقول الكتاب في عدد 8: فلما رأى تلاميذه ذلك اغتاظوا قائلين لماذا هذا الإتلاف. التلاميذ قالوا ليه؟ خسارة، خسارة الإتلاف، خسارة، ده غالي، ده ليه الإتلاف ده؟ كان ممكن يتباع بكتير، التعبير كده، بكثير، ويعطى للفقراء. كان ممكن نعمل بالفلوس دي حاجات كتير. يعني انت لازم تكسري القارورة عند رجلين المسيح او على رأس المسيح، ما كان ينفع نعمل بيها حاجة تانية. سمى الرب الامر ده كده في عدد 10: فعلم يسوع وقال لهم لماذا تزعجون المرأة. اللي كانوا بيقولوه ده كان بيزعج المرأة، بيزعج مريم، بيزعج تكريسها. أنا عايز أقول لك إنه في أمور بتزعج تكريسك، في أمور، يعني في أصوات حواليك: لماذا هذا الإتلاف؟ ليه ما أنت شباب، ما تعيش حياتك يا ابني؟ أنت معقد كده ليه؟ ليه واخدها جد قوي كده؟ ليه ماشي ورا الرب قوي؟ ليه بتقرأ كتاب مقدس بقوة كده وبتصلي وملتزم؟ ما كله مقضيها، ما أنت مالك كده ليه؟ يعني مالك؟ لماذا هذا الإتلاف يا ابني؟ ده أنت شباب يا ابني، يا ابني عيش حياتك وبعد كده بعيش لربنا تاني بعدين. عايز أقول لك في أمور عايزة تزعجك، عايزة تعطلك عن تكريسك، كمل لأجل الرب، لا تنزعج، لأنه هيظل الناس. وللأسف اللي تقال ده تقال من التلاميذ، أنه ليه الإتلاف ده؟ ما جاش حد من بره قال للمرأة دي أنه ليه مريم، ليه الإتلاف ده؟ كانت تعدي. لكن لما تيجي من التلاميذ صعبة، لما تيجي من المؤمنين صعبة، لما يجي الكلام ده من ناس تقول عليهم بتوع ربنا صعب صعب صعب. بس عايز أقول لك النهاردة كمل، لأنه الرب عاوز يعمل أمور عظيمة. كمل، لأن الرب، يعني الرب مسرور برائحة حياتك ورائحة تكريسك. كمل، لأنه وانت بتكرس حياتك للرب، وانت بتدي للرب الغالي، انت بتدي كل حاجة للرب، بتدي الغالي، فبيغلى الرب أكتر وأكتر، بياخد الرب الغالي، بياخد الرب المكانة، بياخد الرب القلب بالكامل، بيبقى الرب الكل في الكل. كل ما بكسر الطيب، كل ما بسكب الطيب، كل ما بحط نفسي قدام الرب أكتر وأكتر، كل ما باجي أقول له أنت أنت أنت الكل، أنت الكل، أنت الكل، أنا أنا أنا فخور بيك، أنت اللي تستحق الغالي يا رب، أنت اللي تستحق الغالي. أوقات كتيرة بيجي زي ما كنت بقول الإزعاج من أقرب الناس، قد يكون من بابا وماما، قد يكون من ناس حواليك في الكنيسة، قد يكون من ناس في بيتك، قد يكون من ناس في شغلك، قد يكون من ناس اللي هو أنت ليه بتعمل كده؟ يعني أنت ليه أخدها جد قوي؟ ما تعقدهاش بقى، يعني خليك كده، خليك فريش كده. يعني أحب الرب، ما حدش قالك حاجة، بس امسك العصاية من النص، يعني خليك كده، ليك ناصح كده. يا رب ساعدنا، ساعدنا نقدم الكل ولا نلتفت لأي انزعاج. لا تقبل إنك تعيش وانت يعني رافض الحتة دي، ما تقبلش إنك تعيش وناس بتزعجك وناس بتدوشك. لكن صلي كده إنه في حاجة تحصل جوه قلبك، ف رب يديك صلابة كده، ما تبقاش بتنزعج بسهولة، لكن تبقى كأنك واخد قرار انه صممته اني اتبع يسوع. انا يعني انا عايز اخد القرار ده، ومش عايز ارجع فيه، مش عايز اتراجع فيه، لكن عايز اكون بالكامل ليك، بالكامل ليك. عايز اكون بدي لك الغالي لأنك تستحق الغالي. يمكن من وجهة نظرك ناس كتيرة بتقدم الغالي، بس الغالي عندهم يعني الغالي عندهم خسارة، يعني هو بيقدم الغالي وحاسس انه بيخسر. بس مريم وهي بتكسر القارورة، مريم قدمت أعظم موديل إنجاز التعبير، حطت عمود من أعمدة التكريس في العهد الجديد. مريم يعني مريم قررت أنك وهي بتعمل كده وكانها بتقول له ما في حاجة تاخد مكانة أغلى منك يا رب، ما فيش حاجة تاخد مكانة أغلى منك يا رب، ما فيش حاجة، فيش حاجة تاخد المكانة ولا تاخد القلب. أنا عايز أقول مع مريم كده، يا رب ما في حاجة تاخد القلب غيرك النهاردة، فيش حاجة تاخد حياتي ولا تاخد اهتمامي ولا تاخد تركيزي إلا أنت يا رب. أنا بصلي النهاردة يا رب ما في حاجة تاخد قلوبنا غيرك، فضلك تعالى النهاردة املأ قلوبنا يا رب، تعالى النهاردة املأ قلوبنا بيك يا رب في اسم يسوع يا رب. يا رب تعالى النهاردة خد مجدك، خد مجدك في حياتنا، خد مجدك وساعدنا نعيش بأمانة لشخصك، ساعدنا نعيش بأمانة ولا ننزعج يا رب من أمور عايزة تعطل تكريسنا، لكن نعيش أمنا لجلالك بالكامل، أمنا لجلالك باسم يسوع لكل المجد. آمين آمين آمين آمين. هنطلع فاصل صغير، بس قبل الفاصل أفكركم أنه بعد الفاصل مباشرة هنصلي من أجل طلبات الصلاة الكتيرة اللي جت، وهنصلي كمان من أجل الهند. فبليز منشن الحلقة لو تعرف حد في الهند، ولو أنت على قلبك أنك تصلي معنا الهند بليز استعد عشان هنصلي من أجل الهند، وكمان هنصلي من أجل الإعلاميين، هنصلي من أجل عمل الله في حياتهم، هنصلي من أجل الإعلام في بلادنا مصر، هنصلي من أجل الإعلام في الميدل إيست، هنصلي من أجل تأثير الإعلام في العالم كله إزاي أنه يعني عايزين نصلي الرب يبارك الإعلام، الرب يكون بيستخدم الإعلام لمجده. فيلا نصلي، يلا نتشجع بعد اللحظات هنصلي، خلينا نطلع لفاصل صغير ونرجع تاني نصلي ونكمل كلامنا.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مرحب، رجعنا مع بعض تاني واحنا مازلنا مكملين كلامنا ومازلنا في حلقتنا، وهنبتدي مع بعض نصلي النهاردة من أجل أمور كتيرة. يلا بينا تشجع، عايزين نصلي دلوقتي من أجل الهند. الهند هي واحدة بيسموها كده شبه القارة الهندية، اللي فيكو فاكر زمان في الجغرافيا. الهند بلد كبيرة جدا، تعدادها على قد ما أذكر يمكن يعدي 1 مليار نسمة، وده رقم كبير جدا جدا جدا، ده رقم يعني ضخم قوي. الهند هي بلد كبيرة، أنا مش عارف عدد السكان بالضبط كام يعني، لكن بلد كبيرة قوي، بلد فيها عبادات كتيرة قوي قوي، فيها مذاهب وعبادات. وهي عايزين نصلي النهاردة من أجل الهند، عايزين نصلي من أجل رئيس البلاد، عايزين نصلي من أجل رئيس الوزراء، من أجل الوزراء، من أجل صناع القرار، عايزين نصلي من أجل الهند كقوة في العالم، عايزين نصلي أن الرب يحفظ الهند من أنها كقوة تنجرف وراء أي حد، لكن عايزين نصلي النهاردة من أجل إيد الرب بقوة على هذه الأرض. يلا بينا نرفع قلوبنا ونصلي مع بعض لأجل الهند. يا رب النهاردة جايين قدامك بنصرخ أنا وكل إخواتي من أجل الهند يا رب، بنصلي النهاردة من أجل يا رب البلد الغالية دي، بنصلي أنك تيجي النهاردة بإشراقة نورك على هذه الأمة يا رب. يا رب تعالى بزيارة، تعالى افتح العيون يا رب، تعالى النهاردة نور البصائر في الهند يا رب. بنصلي من أجل مقابلات جديدة، نورك يشرق في هذه الأرض يا رب. يا رب بصلي من أجل يا رب رئيس الهند، من أجل رئيس البلاد، صلي من أجل حكمة لي في اسم يسوع يا رب، حكمة لقراراته، بصلي انه ياخد قرارات في المشيئة ولا ينقاد، بصلي من اجل كل معاوني يا رب. بصلي كمان يا رب من اجل الوزراء يا رب اللي حواليه اللي بيساعدوه، بصلي باسم الرب يسوع المسيح يا رب لكل صناع القرار في الهند، بصلي من اجل التعليم في الهند. بنصلي كمان يا رب النهاردة انك تذكر الفقراء، معروفة يا رب ان في فقراء كتير قوي قوي في الهند، بنصلي انك تيجي زيارات خاصة يا رب للنفوس في الهند باسم الرب يسوع. مجدك يرى وخيرك وبركتك تيجي على هذه الأرض باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك يا رب لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين. عايزين نصلي من أجل الإعلام، عايزين نصلي من أجل الإعلامين. الإعلام يعني دوره مهم جدا جدا، وانت بتسمعني دلوقتي في الحالة ده اسمه إعلام. أنا بأعلمك بشيء، أنا بأعلمك بكلمة الرب. الإعلام هو الإخبار، فعايزين نصلي من أجل الإعلام، إنه اللي يتقال يكون بيشجع ناس، يكون بيبارك الرب، يكون بينور. عايزين نصلي من أجل إعلاميين مؤثرين في مصر، في الشرق الأوسط، في العالم. عايزين نصلي من أجل كل حد مسموع، كل حد على الميديا، كل حد على الفضائيات، كل حد على السوشيال ميديا كمان صوته مسموع. عايزين نصلي من أجل زيارات لهؤلاء الناس المؤثرين. يلا عشان كده تعالوا بينا النهاردة نتحد في صلوات من أجل النفوس دي. كل حد صوته مسمى عايزين نصلي انه يكون خاضع للرب، ما يكونش عدو الخير بيستخدم الابواق الاعلاميه لازعاج الناس، لكن عايزين نصلي من اجل الحق، الاعلام اللي مليان بالحق، الاعلام اللي يكون سبب بركه، يكون الرب بيقود الامور. اعتقد طلبه مهمه ان احنا نصلي من اجل الاعلاميين. تعالوا بينا النهارده نتحد مع بعض قدام الرب في هذه الطلبه. يا رب بنيجي نصلي النهاردة من أجل يا رب عملك في وسط الإعلاميين، بنصلي باسم الرب يسوع أنك تيجي دلوقتي بمقابلة جديدة مع كل إعلامي، مع كل إنفلوينسر، مع كل حد يا رب صوته مسموع. يا رب بصلي النهاردة من أجل كل حد ليه متابعين ومؤثر، سواء في الميديا في الفضائيات أو على السوشيال ميديا. أنا بصلي النهاردة يا رب من أجل زيارة خاصة جدا، أصلي يا رب أنك تبارك النفوس دي وتستخدمها يا رب، يكون في ناس بيسلكوا بالبر باسم يسوع المسيح. يا رب تعالى بالبركة، تعالى على الإعلام، حط إيدك على الإعلام يا رب بالبركة. أنا بصلي النهاردة إنك تسود على الإعلام بالكامل يا رب، بالكامل يا رب، من فضلك من فضلك من فضلك يا رب. النهاردة ما يكونش العدو بيستخدم الإعلام يا رب، لكن إيدك على الإعلام بالبركة، تعالى سود سيادة خاصة جدا على الحتة دي. بنصلي النهاردة أنا وكل إخواتي يا رب لأجل الإعلام في بلادنا وفي المنطقة وفي العالم كله يا رب. اتمجد يا رب، اتمجد اتمجد، استخدم كمان الإعلام اللي بيشهد عنك. بنصلي لأجل القنوات الفضائية، بنصلي لأجل الويب سايتس، بنصلي من أجل الميديا والسوشيال ميديا اللي بتشهد عنك. مجد اسمك يا رب لمجد المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين. عايزين جات لنا الحياة طلبات صلاة. جات لنا طلبة صلاة، عايزين نصلي من أجل أسرة غالية على قلوبنا جدا. يمكن صلينا ليهم من أسبوعين يمكن تقريبا، أسرة فقدت ابنها ماريو، طفل صغير انتقل للسماء. عايزين نصلي من أجل والده أخونا الأخ تقي وشريكة حياته الأخت هناء. الحقيقة ولادهم الاثنين كمان مارتن ومايكل، عايزين نصلي من أجل تعزية وسندة للعيلة دي، محتاجين نقف معاهم ونأزرهم. فخلونا نصلي النهاردة من أجل البيت ده، أن الرب يجي بتعزية حقيقية. الحقيقة يعني محتاجين الرب فعلا. فتعالى لو أنت بتسمعني كده من أي مكان في العالم، يلا نقرب، يلا نتحد مع بعض مع العيلة دي ونصلي أن الرب يوصل ليهم بحصار وبلسان كده، يجي الرب يغمرهم بحضوره ويعزي قلوبهم. أمين. تعالوا بينا نصلي. يا رب نؤمن النهاردة أنك تيجي بمقابلة جديدة يا رب لأخونا تقي والأختنا هناء والمايكل والمارتن. تعالى باسم يسوع احتضن العيلة دي يا رب، طبطب عليهم وسندهم يا رب، حصرهم حصار غير عادي. أنا بصلي النهاردة يا رب أنك تعزي القلب يا رب، ما في حد يعزينا غيرك يا رب. مين يملى الفراغ غيرك؟ مين يطيب القلوب دي غيرك؟ أرجوك يا رب اعمل حاجة مع العيلة الغالية دي، اوصل لإخواتنا النهاردة في اسم يسوع. يا رب أصلي أنا وكل إخواتي دلوقتي من أجل حصار إلهي كامل يا رب على النفوس دي لمجدك يا رب، لمجدك. أنا مصدق فيك إنك جاي بالبركة وجاي بالتعزية على إخواتنا باسم الرب يسوع. أشكرك لإنك بتسمع وتستجيب، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين. مشغول قوي نصلي دلوقتي في الحلقة من أجل أخت غالية على قلبي بطريقة شخصية، أختنا حنان. حنان أعتقد مش معانا على الهوى. حنان، هاي حنان، إزايك؟ الأخبار عاملة إيه؟ يا رب تكوني بكل الخير. أختنا حنان هي خادمة للرب من سنين، ورب مستخدمها بقوة غير عادية. أشعر في روحي عايزين نقف معاك يا حنان ونؤذلك بالصلاة. فلو انت بتسمعيني دلوقتي بالإيمان كده استقبلي من إيد الرب صلوات أحبائك. فعايزين نصلي من أجل زيارة خاصة، وأنه لا تتعطل مقاصد الرب في حياتك ولا تتعطل دعوة الله في حياتك، لكن صلي من أجل مزيد من حضور الرب واستعلان حضوره في حياتك، ومزيد من المسحة، مزيد من التأييد الإلهي، وكمان مزيد من الاستخدام والنور للوقت اللي جاي. فتعالوا بينا لو انت بتسمعني من أي مكان في العالم، يلا بينا نصلي من أجل أختنا الغالية حنان. هللويا. يا رب بشكرك لأجل بنتك الغالية يا رب. أنا بصلي النهاردة من أجل غطاء دمك الكريم على بنتك يا رب. بصلي من أجل زيارة خاصة الحنان دلوقتي يا رب. تعالى بمقابلة جديدة بينك وبينها يا رب في اسم المسيح. تعالى النهاردة اتقابل معها مقابلة حقيقية يا رب. أنا بصلي يا رب أنك تيجي تجدد القوة، بصلي أنك تيجي دلوقتي عليها حماية الدم الكريم عليها يا رب. مكتوب لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر. يا رب خبي أختنا يا رب النهاردة من كل هجمات الشرير. أنا بصلي مزيد من البركة على حياتها أخونا سامح يا رب، البيت، الأولاد. أصلي من أجل مقابلات جديدة مع هذه العيلة الغالية، بصلي من أجل استخدام إلهي جديد ونيران تشتعل في حياتها باسم الرب يسوع، ولا تتعطل دعوتها يا رب. زمن جديد، زمن روح جديد تبتدي فيه بنتك بمقابلة جديدة ودعوة جديدة باسم يسوع. مصدقين انك بدأت مع حنان عمل صالح وهتكمل الى يوم يسوع المسيح. شكرا يا ابن الله لانك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. امين امين امين. خلينا نصلي مع بعض من اجل اخ غالي على قلبي، اخونا كريم. هاي كريم، ازيك؟ ايه الاخبار؟ انا اعتقد انه كريم برضو مش معانا على الهوا، لكن نفسي نصلي قوي من اجل كريم. كريم لو انت بتسمعنا بعد الحلقة، انا عايز اشجعك النهاردة. اخونا كريم هو خادم للرب ورب مستخدمه بقوة. عايزين نصلي النهاردة انه اشعر في روحي يا كريم، يمكن انت ما بعتش طلبة صلاة، بس شاعر النهاردة انه عايزين نقف معاك قوي لاجل دعوتك ولاجل ايد الرب على حياتك. عايزين نصلي معاك من اجل استخدام غير عادي للوقت اللي جاي في حياتك. فلو انت كنت شاعر الوقت اللي فات انه يعني تأييد الرب ليك حلو، بس حاسس ان في حتة زنقة كده، نفسي قوي نصلي النهاردة واحنا واقفين قدام الرب لاجلك انه يجي الرب ويباركك وتتسع حدودك. والقلبي قوي اقول لك الكلمات دي اللي قالها الرب في سفر اشعياء: اطيلي اطنابك أوسعي مكان خيمتك. لا تقلل يا كريم، لكن استعد لاستقبال الثمر الكثير والشبكة تمتلئ باسم يسوع. عشان كده تعالى لو انت بتسمعني من اي مكان في العالم، يلا بينا نصلي من اجل اخونا كريم. يا رب انا بشكرك لاجل هذا الاناء، يا رب اشكرك لاجل ابنك، اشكرك لاجل حياته. يا رب انا بصلي النهاردة من اجل ايدك قديرة تيجي على ابنك كريم، بصلي من أجل مقابلة جديدة بينك وبينه باسم يسوع. يا رب صلاتي النهاردة انك تيجي تؤذره وتؤيده. يا رب مسحة جديدة، يا رب مسحة جديدة وغمر جديد وحضور جديد من جلالك في حياته، استعلان حضورك بقوة يكسر الأنيار عليه. يا رب يا رب اختنا، يا رب شريكة حياته، رانا بين ايدك والولاد بين ايديك. احنا مصدقين يا رب انه البيت ده يمتلئ من صوت الترنم والخلاص، وتكون خيام الصديقين هي خيام للبركة والترنم والخلاص. يا رب صلي من أجل مجدك يستعلن عليه. يا رب لا تعطيل على دعوته، لا تعطيل على العمل، لا تعطيل على الخدمة. يا رب أزمنة روحية متسعة وأزمنة روحية مثمرة في اسم الرب يسوع على حياة كريم وعلى حياة رنا باسم المسيح. نؤمن أنك سامع الصلاة. يا رب صلي من أنك تبارك الوقت اللي جاي والزمن الجديد في حياة كريم، يكون بالكامل ليك. لا خداع يا رب، لا انزلاق وراء خطوات خاطئة، لا سير يا رب في خطط من العدو، لكن بصلي من أجل تمييز عالي جدا جدا لأخويا باسم المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل الكرامة وكل المجد. أمين أمين أمين. عايزين نصلي من أجل طلبة صلاة لأجل خادم من خدام الرب بدون ذكر اسم. هو يعني ساكن في حتة بعيدة، والحقيقة تحركاته كتير، ربنا بنباركه مستخدمه. هو حاطط قدام الرب كده أنه يعني الرب يكرمه بسيارة لأجل تسهيل الأمور والتنقلات. نفسي نتحد قوي مع أخونا خادم الرب أنه الرب يملأ الاحتياج ده، وأنه الرب يدبر السيارة المناسبة، يصنع رب معجزة مع أخونا الغالي. يا رب أنا بصلي لأجل ابنك، بصلي أنك تمد إيدك دلوقتي وتفتح طاقات السماء. يا رب مجد اسمك، اكرم اسمك في حياة أخويا. يا رب أنا بصلي أنك تبعت لعبدك السيارة المناسبة. يا رب بعت له عربية يا رب المناسبة لي. دبر أنت يا رب، عنينا عليك أنت يا رب لتصنع معجزة مع ابنك اللي بيحبك وبيخدمك باسم يسوع. أشكرك لأنك تسمع تستجيب لي كل المجد. آمين يا رب آمين. عايزين نصلي مع بعض من أجل أخ غالي أبو مريم. ازيك أبو مريم؟ ازاي صحتك؟ عامل إيه؟ يا رب تكون بكل الخير. نفسي نصلي من أجل أخويا الغالي. عايزين نصلي النهاردة أنه رب يجي على حياتك ببركة جديدة ومقابلة جديدة، ويتقابل معاك المسيح بقوة. لو انت تعبان يجي الرب يزورك بقوة ويزور بيتك ويزور حياتك. فتعالى لو انت بتسمعني كده من اي مكان في العالم يلا بينا نصلي من اجل ابو مريم. تعالوا نصلي انه ايد الرب تكون على اخونا بالبركة. يا رب اشكرك لاجل ابنك يا رب. انا بصلي النهاردة من اجل ابنك الغالي يا رب. بصلي من اجل انك تتقابل معاه يا رب, تطيب قلبه وتسنده. أصلي من أجل بركة جديدة وحرية جديدة ونعمة جديدة لابنك يا رب. كافئ عبدك, اسنده, عوضه كل الخير يا رب. صلاتي من أجل صحته يا رب, أنه ما يكونش تعبان لكن يكون في ملء البركة وفي ملء الصحة. اجذب قلب عبدك ليك أكتر وأكتر, ساعده أنه يحبك الوقت اللي جاي وحياته تتعلق بيك أكتر الوقت اللي جاي. أنا أؤمن أنك تعمل معاه أمور عظيمة يا رب. بركة لبيته, بركة للعيلة بتاعته, احسن إليه بنعمة غير عادية. أشكرك يا رب لأنك سامع صلاتنا وليك كل المجد. آمين. مبارك اسمك يا رب, مبارك اسمك, مبارك اسمك. عندنا طلبة صلاة من أجل من أجل صديق عزيز غالي جدا على قلبي بدون ذكر اسم, خادم للرب أسيس. نفسي قوي نصلي لأجل حضرتك أحد الأسيس من أجل معونة من السماء. لو الرب يحط على كتفك تكليفات جديدة والرب بيستأمنك على خدمة جديدة, ولو حياتك واستخدام الرب ليك بيتسع, فنفسي نصلي قوي من أجل مسحة جديدة لزمن جديد. فتشجع تشدد وعينك على الرب, والحقيقة مع كل تكليف رب يحطه على كتفك بيجي معاه نعمة خاصة ليه. فيلا بينا حبايبي, لو انت بتسمعني النهاردة من اي مكان في العالم تعالوا نصلي من اجل جناب الأسيس, تعالوا نصلي من اجل اخونا, من اجل زيارة خاصة, من اجل نعمة جديدة لكل اتساع ربنا بيحطه في حياته, من اجل كل خدمة, من اجل كل تكليف ربنا بيحطه على حياة اخونا. يا رب اشكرك لاجل اخويا, اشكرك يا رب لاجل عبدك خادمك. أنا بصلي من أجل مسحة جديدة وبركة جديدة وتأييد إلهي من عندك يا رب. أنت اللي بتدي التكليفات. أنا بصلي قدام كل تحديات يا رب على عبدك, وأؤمن يا رب بهذه الكلمات: من أنت أيها الجبل العظيم أمام زربابل تصير سهلا. يا رب تضع أقدام عبدك فوق الجبال وفوق التحديات يا رب, يكون كالأيائل يا رب يصعد على المرتفعات, تمشي على مرتفعات. كل خدمة, كل تكليف, كل أمر صعب, أنا بصلي النهاردة من أجل زيارة جديدة, من أجل تأييد جديد يا رب. أنت تمشي على مرتفعات يا رب. مجد جديد, مجد جديد وزمن جديد, سكيب جديد وبركة جديدة وغمر من حضورك على حياته يتلف كل نير يا رب قدامه باسم الرب يسوع. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين. الحقيقة عايزين نصلي يمكن الطلبة دي الجاية دي صلينا كذا مرة لأجلها, لكن نفسي نصلي لأجل ثانوية عامة. ما زالوا أولادنا في ثانوية عامة بيمتحنوا, فيلا بينا النهاردة عايزين نتحد مع بعض من أجل ثانوية عامة. عايزين نصلي من أجل ثانوية عامة, وعايزين نصلي تحديدا لأجل واحدة من بناتنا. عايزين نصلي من أجل سوستا, أنا أقول اسم الدلع, سوستا بنتنا الغالية. عايزين نصلي من أجلها النهاردة أنه رب يجي بمعونة وسندة خاصة ليها دلوقتي. لو أنت بتسمعيني عايزين نصلي رب يأيدك ويشددك, متخافيش, رب معاكي, رب في المشهد, رب شايف تعبك, رب شايف مجهودك. يلا بينا نتحد مع بعض. لو انت بتسمعني من اي مكان في العالم تعالوا بينا نصلي من اجل بنتنا الغالية. يا رب اشكرك من اجل سوستا, اشكرك من اجل بنتك. انا بصلي يا رب انك تيجي النهاردة تديها نعمة يا رب وتملاها بالسلام يا رب. اشكرك لانك انت في المشهد, انت شايف تعب بنتك. انا بصلي انك تكافئها وتعوضها كل خير, املاها بالسلام, املاها بالهدوء, املاها بالطمأنينة. اؤمن انك موجود وانك مش سايبها, وانك هتكافئ وتعوض كل تعب محبتها, وانه مستقبلها في إيدك. مستقبلها رب مش في إيد مصحح أو في إيد يا رب واضع امتحان مع كامل تقديرنا للناس دي، لكن مستقبلنا كله مضمون في إيدك أنت بابا السماوي. شكرا ليك لأنه بنتك في الضمان، بنتك في الأمان باسم يسوع. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. أمين أمين أمين. ما زلنا بنصلي، خلينا نصلي كمان من أجل ثانوية عامة، عايزين نصلي من أجل واحد من ولادنا، عايزين نصلي من أجل رامز. يا رامز ازيك، ايه الأخبار؟ عايزين نصلي من أجل رامز، رامز ابن الرب، رامز بيحب الرب، عايزين نصلي من أجل نعمة جديدة لرامز. رامز طمن حبيبي الرب في المشهد، الرب شايفك والرب مقدر تعبك. أنا بصلي النهاردة من أجل نعمة خاصة جدا ليك، مستقبلك في إيدين الرب، مستقبلك مش في إيدين حد، لكن الرب شايف والرب مقدر تعبك. يا رب أشكرك أنا وكل إخواتي يا رب اللي بتابعونا دلوقتي من أجل رامز. أنا بصلي النهاردة من أجل نعمة خاصة جدا لابنك، بصلي من أجل إيدك عليه بالبركة، بصلي أنه نركز أكتر، بصلي من أجل أنه يحصل أكتر وأسهل كمان، بصلي من أجل سلامك يملاه، سلامك يحصره النهاردة. حصار غير عادي يا رب، حصار غير عادي يا رب، املاه بالسلام النهاردة يا رب، كمل عملك في حياته، شدة ونعمة لابنك يا رب. بصلي من أجل بيته، سود بالسلام عليه وعلى بيته، طمن يا رب العيلة دي وطمن رامز شخصيا على مستقبله يا رب. بصلي أنك تسنده وتأيده وتكمل عملك الصالح معاه في اسم يسوع. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين. عندنا طلبات صلاة جات لنا، خلينا أروح أقرأ كومنتات حضراتكم كمان اللي جات على اللايف. صديقة البرنامج الأخت جنات فهمي، أهلا أهلا يا أخت جنات، زي حضرتك عاملة إيه؟ يا رب تكوني بخير. بتقول كده الأخت جنات: أمين يسمع ويستجيب، أمين أمين. وتكمل أخت جنات وتقول كده: أمين أمين، ساعدني إن الكل يكون ليك، تكريس كامل ليك، أمين، نقدم الغالي ليك، أمين باسم الرب يسوع. يا أخت جنات أمين، رب يباركك ويبارك مشاركتك الغالية، شكرا جدا جدا على المداخلة القوية. تكمل أيضا الأخت جنات وتقول: يا رب نحط الإعلاميين والهند تحت عنايتك، تدير عليها سلاما كنهر ومجد الأمم كسيل جارف باسم يسوع. أمين يا قديسة، أمين أمين أمين يا ماما باسم يسوع، أمين هاللويا هاللويا. جات لنا رسالة من أبو أبانوب: أي ألبير حبيب ازيك، إيه الأخبار؟ البير بيقول: الرب صالح إلى الأبد، صلاة من أجل كل متعب، صلاة شفاء لكل من طلب الشفاء، استجابة من أجل كل صلاة يا الله، أمين أمين أمين، الرب صالح. أمين يا البير باسم يسوع، الرب يرى ويتدخل في اسم يسوع، أمين أمين يا حبيبي أمين. ربنا يباركك ويبارك مريان وكمان يبارك أبنوب الغالي باسم يسوع. رسالة من أمي بالجسد الأخت نادية خليل: يا ماما ازيك عاملة ايه، يا رب تكوني بخير. بتقول كده: نشكر رب يسوع من أجل خروج الأخت عايدة خليل أمس، وبتكمل العلاج بالأدوية بالمنزل، كذلك مارسيل زال الورم وهي تطلب الصلاة من أجل السكر العالي منذ مدة، أمين أمين. مجدا للرب، صلينا من أجل الأخت عايدة، صلينا من أجل مارسيل، مجدا للرب. أشكرك لأجل الاستجابة، يعني بفرح قوي لما حد يبعت استجابة صلاة، أشكر رب لأجل كل استجابة، ونصلي كمان رب يكمل موضوع السكر مع أختنا مارسيل. يا رب جايين بننصب حجر المعونة، بنشكر جلالك يا رب على تدخلك وعلى شفائك يا رب بالكامل في حياة أختنا عايدة وخروجها، بنصلي في اسم المسيح أنك تكمل معها بكل الخير يا رب، مبارك اسمك يا رب. كمان بنصلي من أجل مارسيل، من أجل زوال الورم، مجدا لاسمك الغالي، أشكرك أشكرك يا رب. بنصدق أنك بدأت مع مارسيل عمل صالح وهتكمل إلى يوم يسوع المسيح يا رب. نحط من يديك السكر، نصلي في اسم يسوع شفائك كامل لأختنا مارسيل باسم الرب يسوع، وليك كل الكرامة وكل المجد، أمين أمين أمين أمين. جات لنا رسالة من أخونا الغالي والحبيب شريك الخدمة الأخ صمويل صبحي. يا صمويل حبيبي ازيك, ايه الأخبار؟ بيقول كده: مساء الخير جناب القسيس جون, حقيقي من المفروض أي إنسان اختبر المسيح يقدم المسيح أفضل ما عنده, يقدم للمسيح أفضل ما عنده, ليس أشياء مادية كثيرة الثمن فقط بل قلوبنا أيضا. وكاتب الحقيقة آيات جميلة قوي, فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. رمية 12:1. أمين صمويل, أمين أمين حبيبي باسم يسوع, معك كل الحق. شكرك ربي يساعدنا نقدم الغالي للمسيح, نقدم حياتنا وتكريسنا بالكامل للرب. أمين أمين يا حبيبي, ربنا يباركك ويبارك مشاركاتك الجميلة. يعني شكرا خالص على المداخلة الرائعة يا صمويل, ربي يباركك حبيبي. أمين أمين. جات لنا رسالة من أختنا سمسم مشمشة. أهلا أختنا الغالية, ازيك؟ يا رب تكوني بكل الخير. بتقول: رب صالح, ممكن صلاة من أجل شفاء مارفي وضيقة العمل تمر بسلام غدا؟ أمين في اسم يسوع. أمين أمين يا رب, نصلي من أجل شفاء مارفي, نصلي نتحد النهاردة مع سمسم باسم الرب يسوع المسيح, نصلي كمان أنك تتدخل في الضيق باسم الرب يسوع المسيح. نؤمن أنك سامع الصلاة, نؤمن أنك تتدخل بقوة يا ابن الله. مد يمينك شفاء غير عادي باسم يسوع ولكل المجد. أمين يا رب, أمين أمين. في طلبة صلاة, في طلبة صلاة عايزين نصلي مع بعض لأجل بنوتة جميلة الحقيقة, يعني بدون ذكر اسم, لكن عندها مشاكل كتيرة. فجأة الورم بيزيد, عفوا الوزن بيزيد, زادت 40 كيلو في خلال شهرين. الدكاترة أساتذة كبار مش عارفين يشخصوا, لكن عايزين النهاردة نحطها قدام الرب. أنا أؤمن أنه في شفاء كامل من إيد الرب ليها. فبدون ذكر اسم, تعالوا النهاردة لو أنت بتسمعني من أي مكان, تعالوا نصلي من أجل بنت الرب شفاء كامل من إيد المسيح ليها. عايزين كمان نصلي من أجل سلام الرب يوصل للي حواليها. يا رب بنصلي من أجل زيارة خاصة دلوقتي, أؤمن أنك تأتي بمعاملات خاصة جدا يا رب, زيارة مفاجأة من جلالك للبنت دي باسم يسوع المسيح. نثق في معجزة حقيقية تحصل ليها. املأ قلوب اللي حواليها السلام, طمنا على بنتنا الغالية باسم يسوع ولكل المجد. أمين أمين أمين أمين أمين أمين. مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. هاللويا هاللويا. الوقت بيعدي هوا, وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا. بشكركم جدا على وقتكم وعلى متابعتكم, بشكر كل الناس اللي كانت معانا على الهواء, كل الناس اللي كانت بتشارك برأيها, كل الناس اللي كتبت كومنتات, كل الناس اللي كانت بتصلي معانا كمان. بشكر رب وببارك رب لأجل عمله في حياتكم. خلونا نصلي من أجل بعض, صلي من أجلكم وإنتوا كمان صلوا من أجلي, ونتقابل بكل الخير يوم الاثنين القادم إن شاء رب وعشنا الساعة 9 مساء بكل الخير بتوقيت القاهرة. شكركم على الخير, الرب معاكم.

الشفاعة. الشفاعة هي التوسل أو الصلاة من أجل الآخرين، وهي لا تنبعث من مجرد العاطفة أو المنفعة، بل عن إدراك واع بأن علاقة الله بالإنسان ليست علاقة فردية فحسب، بل واجتماعية أيضا، فهي تمتد إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وقد ذكرت كلمة شفاعة مرات عديدة في الكتاب المقدس، وقد ترجمت الكلمات العبرية واليونانية الدل عليها إلى العديد من الكلمات التي توضح معناها، فتأتي بمعنى أراد الشيء وطلبه، أو يتوسط بين طرفين، وقد ترجمت الكلمة إلى يلح ويلتمس، كما تأتي أيضا بمعنى يتوسل ويتضرع. وبالإضافة إلى ذلك استخدمت الكلمة في الإنجيل لتدل على الصلاة والابتهال. ويتضح في العديد من هذه المواقع السابقة أن الشفاعة مقبولة بل مطلوبة من رجال الله والمؤمنين من أجل سكان الشعوب التي يعيشون بينهم، والتوسل من أجل توبتهم وعدم هلاكهم. ويحثنا الكتاب المقدس أن نتشفع ونتضرع من أجل المؤمنين الآخرين في ظروف حياتهم المختلفة كالمرض أو الضيق، كي يرفع عنهم الله هذه الصعاب ويباركهم. فنجد مثلا النبي موسى يتشفع ويطلب من أجل بني إسرائيل كي يحفظهم الله من الجوع والمرض. ومن الضروري أن نتحدث أيضا عن شفاعة السيد المسيح من أجل البشرية، فيقول الكتاب المقدس إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. وكلمة شفيع هنا تعني المحامي أو المدافع، فالسيد المسيح هو المحامي عنا الذي يدافع عنا ويطلب من أجل غفران خطايانا. وهذه الشفاعة هي شفاعة كفارية، أساسها عمله الكفاري الكامل على خشبة الصليب حينما أكمل الفداء، ولا يستطيع آخر مهما علت أو سمت مكانته أن يقدم هذه الشفاعة التي نحصل من خلالها على خلاصنا من الخطية. ولا ننكر على السيد المسيح أيضا شفاعته الوقائية من أجلنا حينما يطلب من الآب أن يحفظنا من الشيطان ومكائده. وفي كل الأحوال يجب أن نلاحظ أن الشفاعة والصلاة هي طلبات موجهة من أشخاص أحياء لأجل الأحياء. فدعنا صديقي نطلب شفاعة السيد المسيح الكفارية التي تخلصنا من خطايانا وتحفظنا من غواية الشيطان، ولا ننسى أن نتضرع من أجل الآخرين أيضا حتى يرد الله سلامه لهم، فنقضي حياة هادئة مطمئنة.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: الثاني.
2: لذلك يجب أن نتمسك جيدا بالتعاليم التي سمعناها لئلا نضل، فالكلام الذي جاءنا على لسان الملائكة ثبت صدقه، فنال كل من خالفه أو عصاه جزاءه العادل. فكيف ننجو نحن إذا أهملنا مثل هذا الخلاص العظيم؟ أعلنه الرب نفسه أولا وأثبته لنا الذين سمعوه، وأيد الله شهاداتهم بآيات وعجائب ومعجزات مختلفة وبهبات الروح القدس يوزعها كما يشاء. والله ما أخضع للملائكة العالم المقبل الذي نتكلم عليه، فشهد بعضهم في مكان من الكتب المقدسة:
3: ما هو الإنسان يا الله حتى تذكره، وما هو ابن آدم حتى تفتقده؟ نقصته حينا عن الملائكة، وكللته بالمجد والكرامة، وأخضعت كل شيء تحت قدمي.
2: فإذا كان الله أخضع له كل شيء، فلا يكون ترك شيئا غير خاضع له. ولكننا لا نرى الآن أن كل شيء أخضع له، ولكن ذاك الذي جعله الله حينا دون الملائكة، أعني يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة، لأنه احتمل ألم الموت، وكان عليه أن يذوق الموت بنعمة الله لخير كل إنسان. نعم، كان من الخير أن الله الذي من أجله كل شيء وبه كل شيء، حين أراد أن يهدي إلى المجد كثيرا من الأبناء، جعل قائدهم إلى الخلاص كاملا بالآلام، لأن الذي يقدس والذين تقدسوا لهم أصل واحد، فلا يستحي أن يدعوهم إخوة فيقول:
4: سأبشر باسمك إخوتي وأسبحك في الجماعة،
2: ويقول أيضا:
4: على الله اتكالي،
2: وأيضا:
4: ها أنا مع الأبناء الذين وهبهم الله لي.
2: ولما كان الأبناء شركاء في اللحم والدم، شاركهم يسوع كذلك في طبيعتهم هذه، ليقضي بموته على الذي في يده سلطان الموت، أي إبليس، ويحرر الذين كانوا طوال حياتهم في العبودية خوفا من الموت. جاء لا ليساعد الملائكة، بل ليساعد نسل إبراهيم. فكان عليه أن يشابه إخوته في كل شيء، حتى يكون رئيس كهنة رحيما أمينا في خدمة الله، فيكفر عن خطايا الشعب، لأنه هو نفسه تألم بالتجربة، فأمكنه أن يعين المجربين.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
2: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم، وزوج امرأة واحدة، وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة، فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله، ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.

0: قضي يومك معانا على راديو سم.
1: الرابع.
2: وبعد، فنناشدكم أيها الإخوة ونطلب إليكم في الرب يسوع أن يزداد تقدمكم في السيرة التي تسيرونها اليوم كما تعلمتموها منا لإرضاء الله، فأنتم تعرفون الوصايا التي أوصيناكم بها من الرب يسوع. وهل مشيئة الله إلا أن تكونوا قديسين فتمتنعوا عن الزنا، ويعرف كل واحد منكم كيف يصون جسده في القداسة والكرامة، فلا تستولي عليه الشهوة كالوثنيين الذين لا يعرفون الله، ولا يتعدى على أخيه أو يسيء إليه في هذا الأمر؟ فالرب هو الذي ينتقم في هذه الأشياء كلها، كما قلنا لكم من قبل وشهدنا به، لأن الله دعانا لا إلى النجاسة بل إلى القداسة. فمن رفض هذا التعليم لا يرفض إنساناً، بل الله الذي يمنحكم روحه القدوس.
3: ولا حاجة بكم إلى أن نكتب إليكم عن المحبة الأخوية، لأنكم تعلمتم من الله أن يحب بعضكم بعضاً، فأنتم هكذا تعاملون جميع الإخوة في مقدونيا كلها. ولكننا نناشدكم أيها الإخوة أن يزيد جهدكم في هذا الأمر، وأن تحرصوا على العيش عيشة هادئة، وتنشغلوا بما يعنيكم، وتكسبوا رزقكم بعرق جبينكم كما أوصيناكم، فتكون سيرتكم حسنة عند الذين في خارج الكنيسة، ولا تكون بكم حاجة إلى أحد.
2: ولا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا مصير الراقدين، لئلا تحزنوا كسائر الذين لا رجاء لهم. فإن كنا نؤمن بأن يسوع مات ثم قام، فكذلك نؤمن بأن الذين رقدوا في يسوع سينقلهم الله إليه مع يسوع. ونقول لكم ما قاله الرب، وهو أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نتقدم الذين رقدوا، لأن الرب نفسه سينزل من السماء عند الهتاف ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله، فيقوم أولا الذين ماتوا في المسيح، ثم نخطف معهم في السحاب نحن الأحياء الباقين لملاقات الرب في الفضاء، فنكون كل حين مع الرب.
3: فليشجع بعضكم بعضا بهذا الكلام،

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: وأم لطفلين عمري 35 سنة، بحب أقولها، بحب أفتكرها، بنبسط لما أفكر في السنين اللي فاتت. كان فيه حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقول مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت كارهة جدا كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايما في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جدا وبيظلمهم، عشان كده كنت كارهة الفكرة، وده كان موصلني في أوقات أنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي أو حتى أني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع ببعض الحرية اللي هم كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة، فكنت بحس أنه خلاص أنا هاخد حقي بنفسي وأنا قادرة أكون على قدر المساواة، فأنا هحط نفسي في المساواة مع كل الرجالة اللي أنا أعرفهم، هم بينجحوا في الشغل هنجح في الشغل، بيتعلموا السواقة هنجح هتعلم السواقة، بياخدوا حرية هحاول أخد حرية، حط نفسي في مقارنة لأنه رفضة أنه أكون أقل، رفضة أنه أكون أقل من المستوى ده أو أعيش ككائن درجة تانية. شايفة أنه يا رب أنت اللي عملت الحالة دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي أو من ضيقي وقتها، أنه أنت اللي عملت الحالة دي ما بيننا، والعلاقة اللي بايظة دي أو الظلم اللي واقع على الستات ده أنت اللي عامله وأنت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسة، وأنه أكون طول الوقت حاسة أنه أنا هعرف أخد حقي بنفسي، هعرف أغلب بنفسي في المنافسة، وهكون ند قوي للرجالة اللي أنا في حياتي. بدأت أدور أعمل أبحاث، أدخل على النت وأقرأ كتير في مصادر إنه إيه اللي كان الستات بيعملوه عبر التاريخ. قلت يمكن لما أشوف أفهم، أشوف الناس كانوا ستات بتتعامل إزاي، كان إيه اللي بيحصل معيها. دخلت وقريت في الحضارات، لقيت ممارسات صعبة جدا كانت بتحصل مع الستات فقط لأن هم ستات. وقتها أخدت تقريبا وقت من البحث حوالي شهر وطلعت بالنتائج دي، وقتها قررت أقفل الموضوع، وزاد غضبي جدا على ربنا إن هو إزاي تسمح بده، إزاي تسمح إنه نكون بيعملونا كده، إزاي طول التاريخ في ظلم، إزاي طول التاريخ في قهر وتعذيب لمجرد إن أنت خلقتهم ستات. قررت وقتها أقفل الموضوع ومش هتكلم فيه ومش هبحث فيه لأنه الموضوع مؤلم جدا. وقعدت وقت كبير أنا مش عايزة أدور، مش عايزة أفهم. بعدها بحوالي سنة بدأت أحس جوايا بفكرة إنه أنتي دورتي في التاريخ وشفتي اللي عملوه في الستات، طب ليه ما سألتيش ربنا شايفها إزاي؟ ليه ما دورتيش إنه هل اللي عملوه ده كان حق ولا كان ظلم؟ هل ده كان صح ولا كان غلط؟ فلمعت في ذهني الفكرة وقلت خلاص أنا كده فعلا محتاجة أدور على رؤية ربنا للأمور، يمكن هو عنده وجهة نظر تانية. وقتها خوفوني انه اوعي تسالي اسئله كبيره، اوعي تسالي اسئله ملهاش حلول، ما تتكلميش في حاجات ثوابت لانه حاجات دي دوائر وهتدخلك في حاجات مش توصلي منها لحاجه. كان جوايا وقتها عنده تحدي قدام ربنا انه انا هدور وهسال وهوسع اسئلتي جدا، واسال في كل حاجه ينفع اسالها وما ينفعش اسالها. سالت شويه بعض الناس اللي اعرفهم، دوني إجابات للأسف صدمتني أكتر، وحسيت أنه أكيد مش هو ده، أكيد مش هو ده الشكل اللي ربنا عايزنا نعيش بيه. يمكن أنتوا بتقولوا كده، بس أنا جوايا يقين أنه لا، ده في حاجة تانية محتاجة تتعاش. بدأت أدور بنفسي، طلعت الكتب وبدأتها أقرأ النصوص الكتابية، وبدأت أشوف ربنا بيتكلم في إيه وبيقول إيه بالظبط. أخدت وقت بعمل ده، وقت بستعين ببعض الأصدقاء في أن أنا أفهم أكتر. يمكن دي كانت نقطة التحول الكبيرة في حياتي، لما بدأت أحط نفسي قدام النور، فبدأ ربنا يكشف لي حاجات كتير في شخصيتي فيها مشاكل، حاجات كتير كسور أنا واخديها من الماضي، أفكار كتير عن نفسي أنا فهمها غلط. وفي نور النور بتاعه قعدت بعدها شهور ولحد النهاردة بحاول أفهم واتغير في النقط اللي هو قال لي عليها. بحاول أشوف إنه إزاي في قيمة كبيرة جدا لخليقة هو خلقها على صورته. بحاول أشوف إنه كل يوم بقول لنفسي ده، إنه أنا مش مجرد واحدة عايشة وخلاص، لكنه ليا هدف وليا رسالة أنا اتخلقت عشانها. أنا أغلى جدا من إنه أضيع عمري على الفاضي. بدأت أخد الاتجاه ده من كام سنة، وبدأت أدي أوقات أكتر إنه أقرأ وأفهم وأتغير باللي أنا بفهمه. ده يمكن بدأ يغير جدا حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدأت أقبل نفسي زي ما أنا، بدأت أشوف إنه أنا مش محتاجة أن أكون بعجب حد، مش محتاجة أنه أكون بعمل حاجات كتير لمجرد أنه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجة أنه أكون برضي الله اللي أوجدني هنا، واللي هو أقرب شخص ليا، واللي هو عارفني بحقيقتي وكل عيوبي وكل مميزاتي كمان. ده بدأ ينعكس عليا، بدأ يبان في شخصيتي، بدأت أشعر بانطلاق، أشعر بقوة جوايا، أحس أنه أنا مش فارق معايا إنه أكون ببذل كل طاقة علشان أرضي الناس، لكن فارق معايا جدا أبذل كل طاقة عشان خاطر إنه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها ويقدر يستخدمها زي ما هو عايز. بعد اللي شفته مع ربنا، وبعد ما بدأ النور يوصل حياتي، بشوف إنه إزاي الله مش شايفنا في منافسة لكن شايفنا في تكامل. بدأت أحس إنه أنا مش محتاجة أدخل سباق، مش محتاجة أدخل سباق، لا عن سباق جمال مع البنات التانيين، فمين أجمل ومين أفضل ومين أرشق ومين أغنى، ولا سباق حتى مع الرجالة إنه مين الأفضل في الشغل ومين الأفضل في الحياة، لكن محتاجة أكون في سباق مع نفسي إنه أنا كل يوم أبقى أفضل. محتاجة أخرج نفسي من صراعات الناس وتنافسهم على الأحسن، سواء بين الراجل والست، سواء بين الستات وبعضهم. فخدت القرار ده من وقت انه انا مش هدخل في سباق، مش هكون جزء من صراعات الحياة، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه، وانا ليا سكة عايزة امشي فيها، ليا سكة بركز جدا فيها. ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي اي شخص انه هو ند ليا في اي حاجة، لكن بشوف بالعكس ان كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان.

0: بدي علبتين شوكولاتة.
1: وأكيد أسجلهم على الدفتر؟
0: طبعا عمو، الماما بتقول لك سجلها على الدفتر، ولما بيجي آخر الشهر أبوي بمر عليك وبتفعلك.
1: الله يعين هالدفتر، بس قولي لأمك وأبوك إنه الشهر الماضي ما سددوا إلا نص الحساب، وهلا كمان الحساب عم بيزيد والشاطر يفهم.
0: طيب طيب، وأنا شو دخلني بتبهجل في؟ بس يجي عندك احكي له بخاطرك.
1: الله معك. آه يا زمن، كيف بدنا نكسب ونعيش وكل فلوسنا بهالدفتر؟
2: مسيك بالخير يا أبو عامر.
1: يا هلا بالوجه الحلو. وجهك ولا وجه القمر هذا؟ وين هالغيبة يا زلمة؟
2: مشغوليات بتعرف، أنا بروح من شغلي بالليل ويا الله تعشى وأنا وصبح رايح، وهاي حال الدنيا.
1: يعني هل بيشتغل هالقد لازم يكون ساتر حاله؟ مش
2: إيش قصدك يا أبو عامر؟ إذا على الحساب هيني جاي أدفع لك، وربنا ساتر علينا والحمد لله.
1: طيب إذا هيك معناته راح تسدد الحساب كامل هالمرة.
2: حاضر يا سيدي، هات هالدفتر أشوف شو حسابنا هالشهر.
1: وكمان في نص الشهر الماضي، ما هي أم وليد ما دفعت لي لنص الحساب.
2: كيف نص الحساب؟
1: هي قالت لي إنه بدها تشتري شغلة ضرورية للبيت، وطلبت مني أأجل نص الحساب للشهر هذا.
2: طيب طيب، هات من آخره، قديش حسابنا هسا؟
1: يا سيدي 45 20 150، يا سيدي عليكو 275 ليرة، ومسامحينكو بالفراطة.
2: 275 دينار؟ ليش احنا مشترين من عندك جمال؟
1: يا زلمة لا جمال ولا شي، هاي الكشف قدامك، خذ قراه وتأكد منه.
2: هات أشوف، كبريت، رز، ورق محارم، وكروت خلوي، وعجمي للأرقيلة، كريم، وصبغات شعر، شو هاد؟ هاي أشياء كلها فارطة ما إلها داعي.
1: أنا خيول اللي بطلبوا عيلتك ببيعهم ياه، وما تحملني أي مسؤولية الله يخليك.
2: بس بصير يا أبو عامر تبيع الولد 4 كروت خلوي بعشر أيام؟ شو هاد؟ طيب ليش تبيعه؟ أنت مش عارف إنه جاهل؟
1: صدق بلا مؤاخذة يا أخوي يا أبو وليد، هذا باب رزق، وأنا ببيع الرايح والجاي. بدك الصح بتروح عند أولادك ومرتك وبتتفاهم معهم مش معي، وأنا بدي فلوسي وحقي.
2: يا سيدي هاي 100 دينار هسه وما معي غيرهم، واصبر علي شوي حتى أدبر لك الباقي، بس الله يرضى عليك توقف لي الشراية على الدفتر حتى أشوف اللي حل مع العيلة.
1: الله يصبرني على هيك زباين. ماشي يا سيدي ماشي، بس ما تطول علي بالفلوس الله يخليك، معك أسبوع وبس.
2: يابا يا ريما، هاتي لي كاسة مي باردة، ترى النار طالعة من راسي.
0: حاضر يابا، بس استنى شوي، عم بحكي مع صاحبتي على الخلوي.
2: أم وليد وينك؟
3: انت هون يا أبو وليد، مالك بتنادي؟
2: بنتك المصونة على التلفون إلها ربع ساعة. هاتي لي كاسة مي باردة وجيبي الأولاد، بدي إياكوا كلكوا هسا قدامي.
3: يا ساتر يا رب، شو اجتماع عاجل؟
2: اسمعوا يا جماعة، الله بحب الستر، وأنا ما بدي الناس تاكل لحمنا، وزي ما بقول المثل صبرك على حالك ولا صبر الناس عليك. أنا مستعد أعيش على الخبز والبصل بس، ولا يكون للناس علينا دين وإحنا مش سادينه.
3: أي دين يا أبو وليد؟
2: طبعا يا ستي، ما هو أنتم مش حاسين بإشي، المي نازلة من تحت جريك وما معكو خبر. ليش حساب الدكاني ما بيخوف؟ هاي فلوس العالم، والرجل بده فلوسه قبل نهاية الأسبوع. لو تعرف المبلغ بتقدري ليش أنا رايح أفقع يا أم وليد، المبلغ أكثر من راتب اللي بقبضه.
3: طيب يا رجل، أعطي اللي بتقدر عليه والباقي للشهر الجاي.
2: آه هذا اللي كنت حاسب حسابه، إنكم مش عارفين اللعب بالنار شو بيسوي. بدل ما أعطي اللي بقدر عليه، أنتوا أصرفوا اللي بتقدروا عليه، ولا أنا غلطان يا أم وليد؟
3: أنا معك. طيب شو الحل هلا؟ هات دبرها.
2: الحل إنه نوقف الشراي بالدين فورا، وخلينا نقعد سوا ونحط ميزانية للبيت، ونوزع هالقريشات على حاجاتنا المهمة مش على الكماليات الفارطة، لأنه هاي شغلة الدفتر علمتكم التسيب والبهورة.
3: أي تسيب يا رجل؟ يعني إحنا شو منجيب غير أغراض الأكل ومستلزمات البيت؟
2: كروت الخلوي والفراطة الثانية هاي بنقدر نخفف منها، وبعدين خلينا نتعلم من أبو هاني جارنا اللي حجزوا على بيته، لأنه معطي أولاده هذا اللي بيقولوا له كروت الفيزا والدفع على الكرت، وصاروا كل شي بالسوق يشتروه بلا حساب وبلا تفكير.
3: أي إحنا زي أبو هاني، ما هو مش عارف وين يروح بالفلوس. أولاده ما بيشتروا كروت موبايل، بيشتروا تذاكر طيران، وبيسافروا برا كأنهم رايحين زيارة.
2: بس يا أم وليد، المي بالبير بدها تدبير، وهيك شايفة حتى اللي معاه فلوس كثيرة بيوصل للإفلاس إذا ما انتبه وعمل لحاله حدود.
3: طيب يا أبو وليد، شو العمل هلا؟
2: أنا رايح أحدد المصروف اللي لازم نصرفه على البيت، ورح ألغي شغلة الدفتر هاي، وهاي الفلوس معك من أول الشهر، بدك تدبريها بشطارتك، وما بدي دين بالمصروف.

0: مفهوم.
1: عزيزتي المستمعة، ليس هناك أجمل من أن نردد على مسامعك كلمات الحكيم سليمان الذي كتب خلاصة حياته المليئة بالاختبارات والتجارب والتي زادت من حكمته. فرغم امتلاكه لثروة اعتبرت من أكبر ثروات الأرض، إلا أنه اكتشف أن السعادة الحقيقية هي في الحكمة في إدارة الموارد التي باركه الله بها في حياته. فقد قال في سفر الجامعة الأصحاح 2 والعدد 13: رأيت أن للحكمة منفعة أكثر من الجهل، كما للنور منفعة أكثر من الظلمة. الحكيم عيناه في رأسه، أما الجاهل فيسلك في الظلام. وهذا ما يحذرنا منه الكتاب المقدس. إن السلوك بالظلام لا بد أن يقود إلى التعثر والوقوع، ولكن السلوك في النور يحمي ويرشد للطريق. وهذا ما ينطبق تماماً على إدارة المال بنور ووضوح وتعقل، لا بظلمة المجهول. إن التعامل بالمال يحتاج لحكمة كبيرة حتى لا يصبح المال سبباً للدمار. فالديون المتراكمة والعجز المالي من أهم أسباب الخراب للعائلة. لذلك نحب أن نذكر ما يقوله المثل الشعبي: على قدر فراشك مد رجليك. فليس الاكتفاء فيما نستطيع أن نشتريه ونحصل عليه فحسب، بل فيما نستطيع أن نستغني عنه ونتدبر أمورنا بدونه. عزيزتي، إن دورك كأم وربة منزل يحتم عليك بالتأكيد أن تقومي بتوزيع النفقات بكل دقة ودراية لتسديد حاجة عائلتك وتفادي الدخول في متاهة العجز المالي. والتدبير هو من صفات المرأة الحكيمة التي تبني بيت زوجها بالفهم والمعرفة. وقد ميزك الله بهذه الموهبة التي تساعدك في إدارة شؤون عائلتك عندما قال في سفر الأمثال والأصحاح 14 والعدد 1: حكمة المرأة تبني بيتها والحماقة تهدمه بيدها. لقد ورد موضوع بناء البيت مرتين في الكتاب المقدس، ويا لعجب ما كتب بوحي من الروح القدس، حيث أن كلمة الله تذكر أن الرب يبني البيت، وفي موضع آخر تقول أن حكمة المرأة تبني البيت. فيا له من امتياز عظيم للمرأة بأن تشارك الله في عمله تجاه عائلتها وأهل بيتها، وهذا الأمر يتطلب الاحترام لهذه المسؤولية بموجب هذا الامتياز. لذلك عزيزتي، تحتاجين أن ترفعي قلبك إلى الله بالشكر وطلب المعونة لكي تحصلي على الحكمة لإدارة أمور عائلتك المالية وتسديد حاجاتهم ومساندة زوجك في كل الأحوال، كونك المعين النظير له في مشوار حياته. تعالي إلى الرب يسوع الذي يزودك بالمعرفة والحكمة، وهو لن يبخل عليك في الإرشاد. فإن كان قد دفع ثمن جميع خطايانا على عود الصليب، فكيف لا يهبنا أيضا كل شيء لنكون في أفضل صورة ونعكس صورته فينا أيضا. إلى أن نلتقي ثانية عزيزتي المستمعة، نصلي أن يحفظ الرب عائلتك ويسدد كل احتياجاتك الزمنية والروحية بنعمته الكاملة. وإلى لقاء قريب في الأسبوع المقبل، نتركك في رعاية الله.

عزيزتي المستمعة، تابعي معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمك.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا ناضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

مرحبا، معكم فرح. لو كنت عم بتدور عن معرفة المسيح، عن معرفة الكتاب المقدس، تعال واسمع معنا برنامج خطوات. رح نمشي رحلة مع بعض فيها خطوات بتساعدك وبتقربك إنك تعرف عن المسيح أكتر. خليكم معنا. مفهوم الذبيحة. حكينا بالسابق عن مفهوم الخطية، والكتاب المقدس أعلم بشكل واضح إنه أجرة الخطية هي الموت، وإنها مأساة البشرية ومعضلتها، وإنه بدون سفك دم لا توجد مغفرة. كمان تعلمنا من الكتاب المقدس إنه الخلاص بفكر الله من الأزل، وإنه ما ترك الإنسان بدون حل. لهيك كانت خطة الله للخلاص ليعيد الإنسان لوضعه الأول يلي خلقه فيه لما كان بالجنة، يعني وضع القداسي. وخطة الله للفداء كانت من خلال المسيح يلي قدم نفسه ذبيحة حية على الصليب ودفع ثمن خطايانا وفدى جنسنا البشري، وكان الكفارة عن كل إنسان آمن فيه وقبله مخلص شخصي لحياته. بس بالأول خلونا ومن منطلق الحق الإلهي إنه أجرة الخطية هي موت، نعرف شو معنى ذبيحة وشو مواصفاتها من خلال الكتاب المقدس. الذبيحة معناتها موت حيوان بريء عن إنسان مذنب، ومثل ما منعرف الحيوان كائن مش عاقل، لهيك هو غير قابل للخطية، فإذا هو بريء. ورد ذكر الذبائح بالكتاب المقدس بوقت مبكر جدا من بدايات سفر التكوين، وهالشي قبل ما الله أعطى الشريعة الموسوية اللي هي التوراة. وأول ذبيحة مش مذكورة بشكل واضح، لكن منستنتج وجودها هي بسفر التكوين، لما منقرأ أنه الله صنع أقمصة من جلد وألبسهم لآدم وحواء. مكتوب: وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما. وجود الجلد بدل على وجود ذبيحة. نستنتج كمان أنه الله بنفسه عمل هاي الذبيحة. كمان ورد ذكر للذبائح كممارسة قبل شريعة موسى، مثل تقدمة قايين وذبيحة هابيل، وكان هذا أول ذكر صريح لتقدمة أول ذبيحة بيقدمها الإنسان للرب. مكتوب: وحدث بعد أيام أن قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب، وقدم هابيل أيضا من أبكار غنمه ومن سمانها، فنظر الرب إلى هابيل وقربانه. ومثل ما ورد بالآية أنه قايين قدم تقدمة من ثمار الأرض ما كانت دموية والرب رفضها، أما هابيل قدم ذبيحة دموية شات من الغنم والرب قبلها. هالشي بيوضح لنا مبدأ الذبيحة وقبولها أمام الله. ثانيا، نقرأ عن ذبيحة نوح بعد الطوفان. وبنى نوح مذبحا للرب، وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة، وأصعد محرقات على المذبح، فتنسم الرب رائحة الرضا. وقال الرب في قلبه: لا أعود ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان، لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته، ولا أعود أيضا أميت كل حي كما فعلت. وهون أول مرة بيذكر الكتاب المقدس كلمة مذبح وكلمة محرق. والذبائح يلي قدمها نوح مرتبطة بالشكر للرب. كمان الله كان راضي بطاعة نوح، وصنع عهد بيقضي بأنه ما رح يلعن الأرض ويفني ويهلك كل حي مرتين. ثالثا، ذبائح الآباء إبراهيم أبو الأنبياء وإسحاق ويعقوب. بخبرنا الوحي أنه إبراهيم كان يبني مذابح للرب بكل أرض كان بينتقل إلها، والرب بيقوده إلها مثل بيت إيل وبلطات ممرة. مكتوب: وظهر الرب لإبرام وقال: لنسلك أعطي هذه الأرض. فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له، ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت إيل ونصب خيمته، وله بيت إيل من المغرب وعاي من المشرق، فبنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب. خلونا هلق نطلع فاصل قصير ونرجع لكم، رح نكمل ونحكي عن تجربة إبراهيم لما الله طلب إنه يقدم ابنه ذبيحة.

منكمل حديثنا ومنتطرق لتجربة إبراهيم لمن الله طلب منه يقدم ابنه الوحيد إسحاق ذبيحة. نقرأ بسفر التكوين: وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له: يا إبراهيم، خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المرية وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. بدون شك ما في مشهد أكثر إيلاما من هذا المشهد، بس إبراهيم أطاع الله وما امتنع عن أنه يقدم ابنه مثل ما الله أمره، وهالشي ليظهر عظمة إيمان إبراهيم، وخاصة لما إسحاق بيسأله بيقول: وكلم إسحاق إبراهيم أباه وقال: هو ذا النار والحطب، ولكن أين الخروف للمحرقة؟ فقال إبراهيم: الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. فذهبا كلاهما معا. الله بالفعل أرسل الخروف للمحرقة لأنه ما بيرضى بذبائح بشرية، إنما كان امتحان لإيمان إبراهيم. إذن الذبائح كانت جزء من العبادة والعلاقة مع الله، والله بنفسه بيشرح معنى التكفير بدم الذبائح. مكتوب: وكل إنسان من بيت إسرائيل ومن الغرباء النازلين في وسطكم يأكل دما، أجعل وجهي ضد النفس الآكلة الدم وأقطعها من شعبها، لأن نفس الجسد هي في الدم، فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس، الدم يساوي الحياة لأن النفس بالدم. إذن أخذنا فكرة كيف كانت تتقدم الذبائح كممارسة، وهلق رح ناخذ فكرة عن الذبائح أول ما ذكرت في الشريعة كنظام إلهي ملزم. الله أعطى شريعة الذبائح بشكل رسمي لموسى، ومنتعلم عن هالشي بسفر الخروج وبسفر اللاويين بعد خروج الشعب من مصر عند جبل سيناء. مكتوب: مذبحا من تراب تصنع لي، وتذبح عليه محرقاتك وذبائح سلامتك، غنمك وبقرك، في كل الأماكن التي فيها أصنع لإسمي ذكرا آتي إليك وأباركك. بسفر اللاويين الإصحاحات من 1-7 فيها شرح إلهي مفصل عن نظام الذبائح وأنواعها، طريقة تقديم، ولكل تقدمة أو ذبيحة هدف روحي ولاهوتي، ورح ناخذ لمحة سريعة عنها. أولاً المحرقات: نوع الذبيحة ثور أو خروف أو تيس أو طير تحرق بالكامل على المذبح. المعنى الروحي: تكريس كامل لله وطاعة وعبادة، وكمان هي رمز للمسيح يلي قدم نفسه بالكامل لله. مكتوب: وأسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة. ثانيا التقدمة أو القربان، ونوعها ذبيحة غير دموية، دقيق يسكب عليه زيت ولبان، وكل التقدمات ضروري يضاف إليها ملح، بس لازم تكون خالية من الخميرة أو العسل، والهدف من تقديمها الشكر والاعتراف ببركة الله وتكريس أعمال الإنسان وثمار تعبه، وبترمز لحياة السيد المسيح الطاهرة الخالية من أي خطية. مكتوب: وإذا قرب أحد قربان تقدم للرب يكون قربانه من دقيق ويسكب عليه زيتا ويجعل عليها لبانا. ثالثا ذبيحة السلامة، وهي ذبيحة دموية يحرق جزء منها وبيأكل منها الكاهن جزء ويلي بيقدم الذبيحة جزء، والهدف منها شركة مع الله، سلام ومصالحة وفرح في محضر الرب، كمان ترمز للسلام يلي صنع المسيح بدم صليبه. رابعا ذبيحة الخطية، وهي ذبيحة دموية تقدم عن الخطايا غير المقصودة، ونوع الذبيحة تختلف حسب الشخص ومكانته، إذا كان كاهن أو رئيس أو فرد من الشعب، والهدف من تقديمها تكفير عن الخطية، تطهير الإنسان، كمان هي رمز للمسيح يلي قدم عنا نفسه ذبيحة حية. مكتوب: لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. ستة ذبيحة الإثم، وهي كمان ذبيحة دموية مرتبطة بخطايا فيها تعدي أو ضرر للآخرين، تقدم الذبيحة زائد التعويض عن الضرر، والهدف منها الاعتراف ورد الحقوق والمصالح، كمان بترمز للمسيح يلي حمل إثمنا ودفع الثمن كامل عنا،
وبعد ما أخذنا لمحة عن الذبائح بالعهد القديم، السؤال يلي بيطرح نفسه: هل حلت الذبائح الحيوانية مشكلة الخطية؟ وهل غيرت الإنسان؟ الجواب بالطبع لا، والإنسان على مر العصور كان عاجز إنه يرضي الله بأعماله، وكان مضطر لتقديم الذبائح باستمرار. لهيك الذبائح كانت حل مؤقت، والأمر استوجب وجود حل نهائي وبتدخل مباشر من الله نفسه، لأنه ما كان في إنسان قادر يحل المشكلة. وحسب قول الكتاب المقدس: الكل قد زاغوا معا فسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. وهلق رح نكمل عن ذبيحة خروف الفصح يلي انعملت قبل خروج بني إسرائيل من مصر، والله أعطى لموسى تعليمات خاصة مفصلة لعمل ذبيحة الفصح لحتى ينجى كل شعب إسرائيل من الموت لما بيجتاز الله لضرب أبكار المصريين وبهائمهم، وتمهيدا لخروج المصريين من مصر وعبور البحر الأحمر. هالذبيحة صنعت لوضع الدم على الأعتاب وقوائم الأبواب العليا لبيوت بني إسرائيل لتكون علامة. أحبائي، الفصح يعني العبور، ولابد من مواصفات خاصة لذبيحة الفصح: أنه يكون خروف ذكر صحيح بلا عيب، وأن يذبح بوقت معين من قبل الله بالليل، ويوضع دمه على الأعتاب وقوائم الأبواب العليا لبيوت بني إسرائيل، ويؤكل لحمه مشويا بالنار مع فطير على أعشاب مرة، ولا يجب أن يبقى منه شيء للصباح، ويؤكل بسرعة وهم مستعدون للرحيل. 2. خروف الفصح هو أساس كل الذبائح بالعهد القديم، وهو إشارة إلى ذبيحة المسيح الذي هو فصحنا. مكتوب: إذ نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما أنتم فطير، لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. 3. لأنه الإنسان خاطي والعقاب الإلهي هو الموت، والحل هو الفداء، يعني ضرورة وجود ذبيحة بكل مرة بيخطئ فيها الإنسان. وهالشي بيعني أنه الإنسان ما بيقدر يجي للرب لطلب مغفرة إلا بوجود ذبيحة تحمل خطيته. لهيك عجز الإنسان أنه يتوقف عن صنع الشر، ووجود الذبائح محلش مشكلة الخطية. لهيك إجا المسيح ليعطينا الحل الدائم والكامل والأبدي، ولد من عذراء، ولادة معجزية تفرد فيها لحتى ما يكون وارث للخطية كباقي البشر، لأنه كل إنسان مولود من نسل آدم وارث للخطية، ولحتى يقدم نفسه ذبيحة حية على الصليب بلا عيب. والمسيح هو الوحيد الذي لم يفعل خطية، لذلك قدم نفسه على الصليب وكان الحمل يلي بلا عيب المستوفي كل شروط ذبيحة الفداء، وحمل خطايانا بجسده على الصليب آخذا الموت اللي هو إجرة خطيتنا، ليعطينا الحياة ويقيمنا من الموت، ويعتقنا من عبوديتنا لمملكة الشيطان، ويحررنا من قيودنا، ويصالحنا مع الله الآب بدم نفسه وجسده المكسور على الصليب يلي صار جسر عبور للسماء. لهيك هو ذبيحة الفصح يلي معناها العبور، ونحن عبرنا بالمسيح من الظلم للنور. كذلك خلاصنا كان بالنعمة مش بأعمالنا، مثل ما هو مكتوب: الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمتي. وبهيك أحبائي خلصت حلقتنا لليوم، استنونا بحلقة جديدة تنحكي فيها عن موضوع جديد.

أو زوجاته وأولاده، وبنقول إنه إزاي العلاقة بينهم كانت علاقة حصاد أو زرع وحصاد، وبنتعلم منها. وحقيقي التعليم مهم جدا، لأننا بنشوف قد إيه ساعات كتير بنتوقع إنه علاقتي مع شريك الحياة ومع الأولاد مش بتأثر عليهم، لا أنا عايزة أقول لكم إنها بتأثر عليهم هم وأولادهم في المستقبل كمان، وده اللي احنا بنتكلم عنه في الوقت ده. خلينا نكون بنكمل النهارده قصتنا مع أسرة، أو رحلتنا كمان الجميلة مع أسرة يعقوب، ونشوف مع بعض إزاي كان ليهم تأثير في وتوارثوا في المكر والخداع مع أقرب الناس ليهم. تابعوني النهارده وهنكمل قصتنا، وإزاي إنه كان في جزء كبير من المكر والخداع متوارثينه أبا عن جد. تابعوني.

رجعت لكم تاني بعد الفاصل، معاكم هايدي حنا، برنامجكم نقطه من اول السطر. بقالنا وقت في رحله جميله قوي مع اسره يعقوب، الاباء والابناء، فبرحب بكل اللي سمعني على راديو سما اللي بيبث من خلال اذاعه صوت الامل، كمان برحب باللي معايا على صفحه الفيسبوك الخاصه براديو سما، صديقتي طوبه مساء الخير، وصديقتي نانا مساء الخير والبركه يا نانا. اخيرا عرفتي تبقي معانا في الميعاد، كنت ساعات بتتاخري، مبسوطه جدا انك تكوني معانا. النهارده بنتكلم عن صفة من صفات التربية اللي كانت فيها مشكلة، اللي هي المكر والخداع، وسؤالنا يا ترى ايه تأثير تربية الأولاد في الجو من المكر والخداع. والنهاردة هنشوف انه مش لازم تبقى على حاجة سلبية بس استخدام المكر والخداع، وهنشوف برضو في فرق بينها وبين الحكمة، استخدام ده بيبقى تأثيره ايه على الأولاد. شاركوني مع بعض لو في أهل بي حياتهم فيها مكر وخداع مع الآخرين ومع أقرب الناس ليهم، إيه تأثيرهم على الولاد. خليني كده بسرعة أقول لكم اللي أول مرة يسمعني، النهاردة إحنا خدنا حلقتين، والنهاردة التالتة بنتكلم على يعقوب وأسرته، وقلنا إنه كانت في بعض الأخطاء في التربية، ولما

يكون في أخطاء في التربية، لو الأهل مش بيحسوا بالأمر ده بياخدوها معاهم بيربوا بيهم أولادهم بنفس الطريقة. فإحنا قلنا أنه كانت أول مشكلة طريقة تربية يعقوب من إسحاق ورفقة هو التمييز، أنه إسحاق كان بيميز عيسو عن يعقوب، وكانت رفقة بتميز يعقوب عن عيسو، وكانت النتيجة الطبيعية جدا أنه طلع يعقوب عنده نفس الأزمة، كان بيميز بين زيجاته وبين أولاده، وكان الطفل المميز بالنسبة له يوسف. ولما راح على فكرة يوسف أو افتكر أنه مات زي ما أخوات أو زي بقيت ولاده قالوا له، ابتدى يميز بنيامين، فهو كانت عنده حتة التمييز زي ما اتعلم. الحاجة التانية اللي خدناها اللي هي ما كانش فيه تواصل بين الأهل وبعض، وده برضو شفناه من أول إبراهيم، يعني إبراهيم اختار زوجة إسحاق من غير ما يرجع له، وكل ده على فكرة مذكور في الكتاب المقدس، لو نقراه بالتدقيق هنكتشف أن كل ده موجود في الكتاب المقدس في سفر تكوين. فيعقوب اختار إسحاق بطريقته، اختار زوجة إبراهيم اختار زوجة لإسحاق من غير ما يرجع له، وإسحاق من غير ما يتواصل خالص خالص مع الأولاد، كان في دنيا غير الدنيا، ورفقة ما كانتش بتتواصل معاه، فكان إسحاق واخد من الأب عدم التواصل، بس زادت عنده الأمر إنه هما الاثنين كمان كانش في بينهم تواصل، يعني على الأقل إبراهيم وسارة كان بيحكوا مع بعض، لكن رفقة وإسحاق ما كانش في بينهم أي تواصل، ده سبب مشاكل كتيرة جدا جدا، منهم المشاكل اللي حصلت بين عيسو وبين يعقوب بسبب البكورية. وشفنا انه فعلا كانت حصل أزمة، منها كمان انه رفقة اتحرمت من ابنها قعد سنين طويلة، وعيسو ساعتها اتجوز من بنات كنعان، وكل ده حكيناه المرة اللي فاتت. فكل الكركبة دي وكل المرارة دي وكل الألم ده كان أساسها ان ما كانش فيه تواصل بين إسحاق ورفقة. خد الأمر ده يعقوب وتعلم الحتة دي، وابتدى يبقى مع أولاده برضو ما فيش تواصل، وكانت النتيجة الطبيعية أنه حصلت مشكلة شكيم، اللي هو قتل كل رجال قرية شكيم بسبب مشكلتهم مع زينة أختهم، ولما قتلوا كل رجالها نهبوا كل ثروتها، وكمان سابوا كل نسائها وكل أطفالها، ويعقوب ما كانش يعرف، يعني هما ما كانوش راجعين لباباهم في الأمر ده. وإحنا نعرف كده أنه هو كان أول مرة يعرف لما شاركوه بالجواهم، لما قال له كده أناظير زانية يفعل بأختنا، فهو كان أول مرة حتى يشاركوا كمية الغضب اللي جواهم دي ما كانوش قايلينها لباباهم، عشان كده تصرفوا بالتصرف ده من غير ما يعرف. وده برضو هنكمله النهاردة ونعرف في آية واضحة جدا في الأمر اللي زي كده. ده كانت المشكلة التانية. النهاردة بقى هنتكلم على، يعني أنا مش عايز أقول أصعب، بس هي فعلا كانت خطيرة جدا، طريقة تربية كانت رهيبة جدا، وغرس في الأولاد صفة مش أحسن صفة. تابعوني بعد الفاصل، بس قبل ما نطلع فاصل خلونا نكون بنقرأ التعليقات اللي جايلنا النهاردة. نانا تقول الحمد لله اليوم لم أنسى، أنا فعلا أنا كمان بشكر ربنا أنك أنت فصينة حبيبتي، بحب تعليقاتك. توبة بتقول الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد الأولاد دون زرع الأباء في الآخر بيحصد. أكيد نانا بتقول إن المكر ليست صفة وراثية، صح المكر مش صفة وراثية، وممكن يعني هجاوب بده باستفاضة بعد الفاصل، لأنه ده سؤال مهم جدا يبين كيف يمكن أن تنتقل أنماط السلوك داخل الأسرة وما تجره من صراعات وألم قبل أن تنتهي القصة بالمصالحة والغفران. عجبني جدا جدا تعليقي كنانة، أنه فعلا الأمر كان مختلف تماما قبل المصالحة والغفران. توبة تطبيق التربية على الأولاد قضية، فدايما الأهل بيقولوا هو ده اللي تربينا عليه. أيوة ده حقيقي يا توبة، احنا فعلا هتربينا على كده، ودي مشكلة تانية كبيرة انه احنا مش ما عندناش استعداد لنتغير، يعني احنا تربينا على كده. طب ما يمكن طريقة التربية دي مش صح، ما هو ممكن يبقوا الأهل ما تعلموش، يعني على فكرة كل ما تقدمنا في الحياة، كل ما التكنولوجيا تقدمت، كل ما التعليم بقى متطور أكتر، كل ما فهمنا أكتر، كل ما علم النفس ابتدى يقول لنا حاجات مهمة أكتر، كل كمان ما تبقى دراستنا للكلمة أكتر، كل ما نعرف وكل ما عرفنا كل ما لازم نبقى بنطبق اللي عرفناه. فهي فعلا بتبقى عندنا مشكلة ان احنا ما تعودناش على كده، وكأننا بنستريح ونقفل على كده عشان ما يبقاش عندنا لود أو الضغط التغيير. مش كتير بنحب ان احنا نتغير، زي ما احنا بنسميها دايرة الراحة، احنا دايرة راحتنا كده اللي احنا تعلمناه، فما عنديش استعداد اكون بتغير.
عشان كده أنا مبسوط. فبالتالي لما الناس بتحس إنه لأ هي مطلوب منها تتغير، لأ أنا مش عايزة أعمل كده. ويمكن عشان كده السيد المسيح كان لي وصية مهمة جدا، إن لا تنظر للخزة التي في عين أخيك لكن الخشبة اللي في عينك خلي بالك منها، لأنه الإنسان كده بينظر للخزة اللي في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينها لا يفطن لها، لأنه هو مش عايز يتغير. فإحنا التغيير بالنسبة لنا صعب جدا، وبالتالي إحنا بنكسر الحتة دي في طريقة تربيتنا لأولادنا اللي إحنا تربينا عليه. لو كان مش مظبوط لأنه أهلينا ما يعرفوش الأمر ده، محتاجين نتعلم نربي أولادنا بصورة مختلفة. شكرا جدا يا توبة على التعليق. نانا بتقول يعقوب تعرض هو نفسه للخداع من خيل لبان. شكرا جدا، وده هحكي باستفاضة بعد الفاصل، وهحكي كمان وهقولك ليه المكر مش صفة وراثية بعد الفاصل.

ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين حلقتنا النهاردة عن قصة يعقوب وأسرته، ومعاكم هايدي حنا برنامجكم نقطة من أول السطر. بنتقابل كل أربع من الساعة 5 للساعة 6. خليني بس أكون برحب الأول باللي معايا على صفحة الفيسبوك، وكمان أرى التعليقات الجميلة بتاعتكم وهرد على سؤالك يا نانا. صديقي رأفت، أهلا بيك، شكرا جدا لكلامك نانا. شكرا أوي يا نانا. طوبة بتقول الشيطان هو اللي بيخلينا نمكر لما نسمع له، أو نكون يعني عندنا الموضوع اللي نكون عندنا مكر لما نسمعه. طبعا طبعا. خليني بقى أكون برد قبل ما نكمل تعليقنا على أو قصتنا في يعقوب وأسرته، هكون برد على سؤالك يا نانا. المكر مش صفة وراثية، الصفات الوراثية هي صفات في الجينات. طبعا أنا بشكرك جدا، ده سؤال مهم. الصفات الوراثية هي صفات في الجينات، يعني مثلا العصبية دي مش صفة وراثية، يعني ينفعش أقول أنا وارث ده من بابا من ماما، لأنه الجينات هي اللي بتخلينا عندنا الوراث. لكن الصفات العادية زي المكر، الغضب، العصبية، الكمالية، اللي هي الحاجات اللي زي كده، دي اللي ملاش علاقة بالجينات، الدم دي بنكتسبها. يعني بمعنى أن أنا بكبر في وسط أسرة بتعمل ده، فعقلي بيقول لي إيه؟ بيقول لي إن ده الطبيعي. الطفل من سن تقريبا السنتين، المرحلة الثانية من مرحلة العمرية، بيبتدي يسجل أمور في ذهنه بتخليه يكمل حياته كده. وفي المرحلة اللي هي بتبقى بعد كمان السنتين بشوية، اللي هي بيعمل اللي هي المرحلة الثالثة، بيبتدي يسأل نفسه إيه ده، بحس بإيه لما بعمل كده. دي مرحلة كمان أصعب، اللي هي بعد السنتين تقريبا على سن 3 سنين ونص. دي مرحلة بتبقى فيها تسجيل كتير قوي، تسجيل لكل اللي بيحصل حواليه. فأنا بطلع للحياة بشوف إنه بابا لما بيجي يتصرف في الأمر ده بيكون صوته عالي وبينفعل، فأنا باخد منه ده. وبالتالي مثلا لما عايز حاجة بيبكي ويقعد يدبدف في الأرض، شوية بشوية بيكتشف إن ده اللي بيجيب النتيجة. إذن أنا لما بعمل كده بتجيب النتيجة، وتبتدي تبقى فيه مشاعر لما كل ما كبر تبقى مشاعر الغضب والمرارة جواه. يعني يمكن هو طفل هو بيعيط بس ما فيش المشاعر المرارة اللي جواه، بس كل ما كبر كل ما بتبقى بتتكون ده جواه، فخلاص خد الطبع ده. ليه؟ لأنه في البيت بيشايف أنه الشخص الأكثر صوت عالي والغضوب ممكن حقه بيتجاب، لما هو ابتدى يجرب كده ابتدى حقه يتجاب، فما حصلش تعديل لسلوك الأب والأم ولا للسلوك من هو صغير فكبر على كده. مش لأنه صفة وراثية، بس لأنه هو شاف كده وبيقلد. نفس الحكاية في المكر والخداع، هو شاف أنه اللي بيكذب، اللي بيعمل الحاجة بالحيلة، اللي لما يتقاله حاجة فيكذب. إن أخوه لما كان بيكذب ما كانش بيتعاقب، لكن أنا لما بقول حق كنت بتعاقب. فابتدى ذهنه بيقول له إنه هو طفل ما بيعرفش إن ده غلط ولا صح، هو طفل يعني لسه مش بيعرف بقى دي خطية مش خطية. فهو طفل شايف إنه إيه؟ إنه لما حصل كذب هنا حصل إنقاذ، وأنا لما ما كذبتش ما حصلش إنقاذ. فلما ابتدى بقى شوية شوية بيكبر، اتأكدت إنه لما بيكذب ويستخدم المكر فمش بيتعرض لأي شيء، فدخلت جواه واتغرست جواه إن دي الوسيلة اللي ينفع يجيب بيها حقه، دي الوسيلة اللي ينفع ينقذ بيها نفسه. ومن هنا يا نانا ابتدى يعمل إيه؟ ابتدى يبقى بيطبق الحتة اللي زي كده. فدي شيء مكتسب من البيئة مش وراثية. الوراثية هي كل ما يخص الجينات، الدم، مش الصفات اللي هي في حياتنا. زي ما قلت لك كده، هي صفات الذهن بيقول انه دي الصفات اللي بتنقذني، دي الصفات الصح، فيبتدي يبقى دي الصفات اللي المفروض الطبيعي نتعامل فيها في الحوارات، فابتدى يطبقها، ومن هنا كبر ابتدى يتعامل معها. وده اللي هنشوفه مع يعقوب وأسرة يعقوب. زي ما قلت لكم دي من الأسر الجميلة اللي أنا فعلا مستمتعة جدا وأنا بحكي فيها معاكم مستمتعة. تعالوا نشوف النهاردة بقى الصفة الثالثة الخطيرة في أسرة يعقوب. أسرة يعقوب وليئة أو أسرة يعقوب أو يعقوب هو أخذ المكر. ليه؟ لأنه أسرة إسحاق ورفقة كان فيهم مشكلة دي. والمشكلة دي ما كانتش الحقيقة في إسحاق، المشكلة دي كانت في رفقة. نانا فهمت، شكرا جزيلا جوابك الواضح، ربنا باركك، شكرا جدا وشكرا على سؤالك يا نانا. فإحنا هنا عايزين نشوف البداية كانت منين. البداية كانت من رفقة؟ لا، البداية مش من رفقة، البداية من عيلة رفقة. ما دي الأسر اللي بتتعلم. تعالوا نشوف بقى إزاي البداية من عيلة رفقة. بنشوفها في لبان. لبان وإن كنا سمعنا خداعه ليعقوب متأخر، بس ده يقول لنا انه لبان شخصية مخادعة من حيث المبدأ. فلبان خدع
يعقوب كذا مرة. أول مرة خدعه طبعا لما قال له إنك أنت هتتجوز رحيل ب7 سنين، وبعد كده جوزه ليه أو خدعه وقال له لا لو عايز تتجوز رحيل تاخد 7 سنين تانيين. دي كانت خدعة، وخدعة لابان ليعقوب كان أساسها إنه عايزه يخدمه في الأرض ببلاش، ما كانش عايز يديله فلوس، ما كانش عايز يديله حقه، بس تخدمني في أرضي وتخدمني في المواشي، رعي الماشية دي كانت المهنة بتاعتهم، إنك ترعى أغنامي ببلاش وما اديكش فلوس قصاد ايه؟ قصاد الخديعة. هو ماشي 7 سنين عشان خاطر ان يكون بياخد رحيل. اه لا انا هديك ليه، قال ان 7 سنين خلصوا جري فانا هديك ليه او خد رحيل ب7 سنين تانيين. ف14 سنة ماشي بالخديعة فخدع يعقوب، دي كانت الخدعة الأولى. وكان لابان هنا بيستغل يعقوب عشان يخدمه قصاد هو عارف قد ايه بيحب رحيل. دي كانت أول خدعة. الخدعة بقى اللي بعد كده احنا بنشوفه انه في ال6 سنين التانيين، يعني هو خدم لابان خاله 20 سنة، 14 سنة بسبب رحيل، وفي 6 تانيين، ال6 التانيين كانوا بيخدعوا فيها، وده هنشوفه في تكوين 31 41. بيقول له كده 6 سنين بغنمك، هو ده ايه بقى؟ وقد غيرت اجرتي عشرات المرات. يعني واضح انه كان في يعني كل ما اقوله انا هديك مرتب كويس وهديك اجره كويسه يضحك عليه، بيغير غيرت اجرتي. هنا حصل حوار، الحوار ده كان بين يعقوب ولابان. لما ترجعوا للاصحاح ده هتلاقوا انه حصل الحوار ده امتى؟ لما يعقوب قرر انه يسيبه ويهرب وياخد مراتاته واولاده ويهرب. فلما هرب وقعد في مكان طلع يجري وراه لابان وابتدى يتضايق وقال له ايه اللي حصل، فقال له قعد يلومه يقول له بقى ايه اللي حصل. طبعا انا عايزه اقول لكم ده نوع من انواع اللي ما كانش فيه حوار برضو بينهم او ما ذكرش الموضوع ده قبل كده، لكن هنا بقى ابتدى يفتح له بقى الموضوع انه انا بقالي 6 سنين بعد رحيل وليئة، بعد 14 سنة خدمة على امل ناخد رحيل، انت بعد كده ال6 سنين برضو بتضحك عليا. بتضحك عليا ازاي؟ انه يعني عشرات المرات، يعني صعب، يعني وعده كتير قوي قوي قوي قوي واخلف بعده، وعده كتير قوي قوي واخلف بوعده. فدي خدعة لما يقول له انا هعمل لك كذا وهزود لك الفلوس اللي انت بتاخدها او هزود لك الاجره. ممكن تبقى الاجره مثلا انه بيدي له نصيبه من الاغنام، احنا ما نعرفش الاجره كانت ساعتها ايه، بس بغض النظر هو كان بيحصل تغيير في الاجره. فدي اول، دي تاني حاجه في الخداع. تالت حاجه بقى في الخداع، ده قانون كان ماشي على كل ملاك الرعاء اللي هم الاغنام. فهنا بيكمل برضو في تكوين 31 عدد 39، بيكمل يعقوب بيقول له ايه؟ بيقول له فريسة لم احضر اليك، انا كنت اخسرها من يدي، كنت تطلبها مسروقة النهار او الليل. هنا في قانون بين كان المالك وبين الراعي المسؤول. ايه القانون ده؟ القانون ده انه لو واحدة من اغنامه ضاعت لازم يرد، لازم يدفع التعويض. لكن لو كانت فريسة، وده اللي قاله يعقوب، قاله الفريسة ما بجيش احضرها اليك. لما كان بتحصل فريسه كان الراعي يجيب بواقي الفريسه ويوديها للملك يقول له دي فريسه انا يعني ما ضيعتهاش من ايدي، بس دي حصل افتراس فتاخدت، فيجيب له بواقي الفريسه. عشان كده بقول فريسه لم احضر اليك، يعني لما حصل اي افتراس لغنم او ماعز هو ما جابلوش البواقي. ليه بيجيب ما بيجيبلوش البواقي، او ليه كان بيجيب له البواقي الراعي؟ علشان ما يدفعش ديتها، ما يضطرش يعوض له سعر الفريسه دي. وهو عشان كده بيقول له انا ما احضرت لكش بواقي الفريسه دي، انا اللي كنت بخسرها. يعني انا اللي كنت بخسرها، يعني كنت انت من يدي كنت تطلبها، يعني كان التعويض لازم اقدمه. فحتى في الفريسه ده مش قانون كان ماشي في الوقت اللي زي كده. فكان لابان خادع انه كان ياخد منه كل حاجه، يعني كان بيطلب منه العوض حتى في وقت الخسار. انا ماليش دعوه، دي خدعه وده غلط. فكان بيمشي معاه في سكة مش صح، كان بياخد حاجة مش حقه بالحيلة، أو نقدر نقول مش الحيلة، بالخداع والمكر. مشي معاه سكة يعقوب في ال3 مواقف دول في حياته، كانت معاه بالصفة دي، إنه خدعه وقت رحيل وليئة، خدعه في الأجر، كمان في الاتفاقات العادية. عارفين لما يكون في قانون معمول عام، حتى القانون العام لابان قدر يكسره بمكره وخداعه. ومن هنا رفقة كانت واضح انها في وسط أسرة هي كده خدت المكر بتاعهم واكتسبت صفة المكر والخداع لأقرب الناس لي، لأنه يعقوب كان بالنسبة لبان زوج بناته، ده غير انه كان ابن أخته المحبوبة. احنا لو رجعنا لقصة رفقة وازاي لما سابت وراحت بعد كده جوزت إسحاق، هنبقى بنلاقي في حوار ان هما فعلا كانوا قريبين من بعض، ومع ذلك كان في خداع وكان في المكر. حاجتين دول رفقة خدتهم معاها
البيت في طريقة تعاملها مع أسرتها. تابعوني بعد الفاصل.

ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين مع بعض قصتنا ورحلتنا الجميلة مع أسرة يعقوب، وبنشوف إزاي المكر والخداع كان حقيقي صفة صعبة جدا في الأسرة دي. خلوني أكون برد على سؤال توبة، لأنه هو أو تعليق توبة لأنه هو مهم. بتقول يعقوب في الأول خدع باباه عشان كده خلو خدعه. حقيقي إحنا لما بنبقى فيه ترتيب الكتاب المقدس بيقول إنه يعقوب خدع فرح واتخدع، بس الحقيقة لبان لو الشخصية مش مخدعة ما كانش خدع يعني. فلبان من الأصل شخصية مخادعة ودي خدتها رفقة معاه، لكن لو لبان كان شخصية طيبة مش مخدعة ما كانش ده حصل. يعني هو الحصاد أو الزرع، زي ما أنت كده كاتبة إنه في حصاد وزرع، بس حصاده لأنه كمان وقع بين إيدين شخصية أكثر خداعا منه. يعني لبان ده كان التوب في الخداع، كان اللي هو زي ما قول عليه الأستاذ إنه بيخدع في حاجات كتيرة جدا، بس لبان طبعا، بس طبعا يعقوب كان واخدها برضو من رفقة. نانا أنا بحبك كتير دكتورة هايدي، استفدت من دروسك، ربنا يعطيك السلام، شكرا بجد بجد، شكرا ليك يا نانا، أهلا بيكي. وشكرا يا طوبة على التعليق ده، لأنه برضو وضح حتة، لأنه كتير من الناس بتقول إنه لأنه خدع بابا لبان خدعه، ده حقيقي، بس مش لأنه يعني لبان ما تحولش، لبان شخصية خادعة في المطلق، ولو هو ما كانش شخصية خادعة ما كانش عمل كده. يعني الإنسان ما بيغيرش طبعه، الطبع بتاعه الخداع، فهو كمل مع يعقوب بالخداع. طيب تعالوا بقى نشوف انه رفقة جاية بالخداع، فابتدت تعلم يعقوب الخداع. يعني في وقت البكورية لما سمعت إسحاق بدل ما تدخل تواجهه، لا هي ابتدت تستخدم المكر والخداع. وهنا كانت مشكلة، لانه ساعات نقول ما هي عشان تاخد حق ابنها، ايوة، بس ما حدش بيقول ابدا، الله لما بيدي وعد مش بيبقى طالب مننا ان احنا ننفذ الوعد ده بمكرنا ولا خداعنا، هو بيعرف كويس قوي يجيب وعده ازاي. يعني وما فيش مرة على فكرة استخدمنا الحيلة بتاعتنا والخداع وسلوكنا البشري إلا وطلعنا غلط. يعني مثلا سارة لما الله قال إنه هيبقى فيه ناس ليك يا إبراهيم، وهي كانت كبرت خلاص وواضح إنه مش هينفع بالنسبة ليها كإنسانة، واضح إنه مش هينفع تجيب أطفال، قررت إنها تفكر وتجيب بنفسها الأطفال. يعني تقول اعمل ايه، اتجوز طيب جاريتي هاجر، ومنها هيبقى الطفل اللي هيجي هيبقى باسمي. فهو ده اللي يقصده الله، لا الله واضح، وساعتها قال له انا اللي اقصده انه اللي هيجي منك ومن سارة. فالله بيدي وعود، ولما بناخد الوعد وربنا بس يتأخر شوية نحس انه طب احنا بقى هنجيب الوعد ده بطريقتنا، وبتبقى طريقة ملتوية مش صح، ومش هي دي الطريقة اللي عايزنا نجيب بيها حقنا أو نجيب بينا مش حقنا وعد الله لينا. فهو أيوة هو قال لرفقة إنه الكبير هيستعبد للصغير، بس هو اللي هيعمل كده، هو اللي هينفذ وعده، وهو الله قادر إنه يكون بيعمل كده. ولما بنحاول إحنا ننفذ وعد الله فعلا بنتعب جدا. يعني لما هاجر جابت إسماعيل كانت في مشكلة كبيرة حصلة في الأسرة، واضطرت إن تبقى بيحصل طرد الهاجر وابنها، وهاجر وابنها وإسماعيل حصلت ليهم مشكلة وأزمة في الصحراء، والله الله تدخل وأنقذهم. ففي هنا حصل التواء وحصلت مشاكل، لانه سارة نفسها قالت انا انه جاريتي بتعاملني معامله مش كويسه، فحصلت مشاكل بسبب التواء. هنا برضو نفس الحكايه، هي حصلت مشاكل كتير بسبب المكر والالتواء ومحاوله البشر ان هم يجيبوا وعد الله بطريقتهم. فرفقه هنا بدل ما تروح تحكي لإسحاق وتقول له انا الله قال لي 1 2 3 وتبقى الموضوع مباشر، وهنا إسحاق هيفهم وهيعرف، وكان ساعتها هيدي البكورية ليعقوب، لأنه في الوقت ده كان ينفع جدا يدي البكورية مش لازم للأول طفل. وده اللي عمله يعقوب على فكرة، هو إدى البكورية لإفرايم، إفرايم ده ابن يوسف الأصغر، وده هنشوفه بعد كده. فكان بس إن هو لما يبقى فيه صراحة، لكن للأسف رفقة لأنها تعلمت إزاي تاخد بالحيلة اللي حصل إنها طلبت من يعقوب، واتفقت هي ويعقوب ضد باباهم وضد عيسو، وهنا كانت المكر والحيلة اللي هي الحيلة، في ساعات بتبقى حيلة اللي هي التفكير بذكاء، بس هنا الخداع، تخطيط مخادع بنوقع فيه الأب بطريقة مخادعة إنها تلبس يعقوب الجلد اللي هو فيه بتاع الأغنام، اللي يحسس إسحاق اللي مش شايف يحسسه إنه ده لا ده الفرو بتاع ابنه، وفي نفس الوقت لبسته من لبس عيسو فتبان إنه الريحة ده أيوة ده عيسو. ساعتها هو حتى قال إنه أيوة اللبس والريحة عيسو لكن الصوت مش عيسو، بس هو اعتمد على الشكل اللي هو بيحسسه وعلى إنه ريحته زي عيسو. فبالخداع ده هي خدت البكورية، وطبعا كان في دمار بعد كده، وكان في إنه هو ساب مامته أو هي بعد عنها لمدة 20 سنة، هو رجع لقاها كانت ماتت فما شافتوش حتى بعد كده، وطبعا الحوارات والمشاكل اللي حصلت بين عيسو وبين يعقوب. فده
اللي علمته ليعقوب. تعالوا بقى نشوف كده وهي بتربي يعقوب هو طلع كمان عنده المشكلة دي. في موقف رهيب جدا أنا لما قريته وعايزة أعدل بس هنا حاجة بالقراية. يعني إحنا كتاب المقدس بيكتب تفصيلة جميلة جدا بيخلينا بس نلقط فين المشكلة. الموقف اللي حصل بين يعقوب وبين عيسو لما يعقوب باع البكورية بتاعته بطبقات. يعني إسحاق اداله البركة ادال يعقوب البركة بالحيلة وخدها برضو بالحيلة أو خد البكورية بالحيلة. في تكوين 25-29 بيقول كده فأتى عيسو من الحقل وهو قد أعيا. ولما يعقوب شاف أنه أعيا انتهز الفرصة. هو عايز يأكل, يعني عيسو عايز يأكل عشان يتأول أنه أعيا. وأعيا هنا ياريت لو نرجع لها بقى يعني إيه أعيا. يعني أنت كتبت كده ما هي معنى كلمة أعيا لغويا. أعيا لغويا ببساطة شديدة ده بيبقى تعب شديد جدا. واحد يكون خلاص أعيا تعب, هو تعب شديد قوي قوي قوي وإجهاد رهيب جدا جدا. الإجهاد ده بيبقى مستنزف مش بس جسدنا, يعني حس إن إحنا مهبطين مش قادرين نقف على حنة, حسين إحنا عايزين نقعد, ده الإعياء. وذهننا كمان ابتدى يبقى مش واعي. على فكرة التعب الجسدي بيخلي الذهن مش واعي والطاقة النفسية كمان مش واعي. يعني أنا لا قادرة أتكلم ولا قادرة أحكي. جربوها لما تبقوا طول اليوم تعبانين مجهدين بتبروحين البيت مش عايزين تكلموا ولا كلمة, مش قادرين تاخدوا قرار, مش عارفين تقولوا أي حاجة. نفس الحكاية, هو راجع من صيد أعيا تعبان جدا, جاله تعب جسدي واستنزاف ذهني. في الوقت الأعياء ده لما الشخص عنده الحتة دي الأعياء الشديد بنلاقيه مش عارف يميز الإيجابيات والسلبيات بتاعت القرار. يعني وانت داخل تعبان جدا جدا جدا ويجي ابنك يقول لك احنا عايزين بابا احنا عايزين كذا, فمن كتر ما انت مش عارف يقول تقول لا, والاتنين بيطلعوا غلط لانك انت مش عارف إيجابياتها وسلبياتها وذهنك حتى ما جابش. طب نشوف ماما يمكن قالت حاجة مختلفة وهي في البيت معاهم طول الوقت. فهم الولاد بيبقوا منتهزين فرصة ان انت جاي دلوقتي ومش مركز, دي الفكرة. فهنا عيسو كان مش مركز, في لوم رهيب على عيسو مع اننا يعني مش شايفين موقف عيسو في الوقت ده ايه. يعني احنا لو ما كان كنا هنعمل كده برضو. فاحنا عايزين نشوف موقف عيسو كان شكله ايه. فموقف عيسو هنا كان شخص ماله, كان شخص عنده اعياء تعبان جدا, كان شخص عنده عدم القدرة على انه يكون بياخد قرار. ودي الحالة بتاعته, حالة الإعياء دي اللي هي إجهاد ذهني بتخليه مش عارف يقول طب إيجابيات القرار إيه, طب سلبيات القرار إيه. ذهنه ما عندوش الاستعداد يكون بيفكر ولا قادر يفكر. ومن هنا بيخلي الشخص بيعاني في حالة الإعياء دي من حاجة اسمها إرهاق القرار, أو ممكن يكون شلل القرار. شلل القرار, أنا مش عارف أتخذ قرار صح دلوقت مهما كان القرار سهل, مهما كان سهل. فتخيلوا بقى ده مش سهل, ده البكورية, فمش قادر, أنا مش قادر. هنا بقى مشكلة يعقوب ما كانتش مشكلة عيسو. فاللي بيلوم عيسو هنا لا, فكر في كلمة أعيا وهو قد أعيا. كتاب المقدس كتبها بوضوح. هنا كان لو كان في عدم تمييز من الأول, خلينا نربط طريقة التربية, لما يبقى ما فيش عدم تمييز وفي تواصل ما كانش يعقوب عمل كده. يعقوب المفروض كأخ لعيسو كان أول ما شافه كده قد أعيا كان طلع يجري عليه واداله الأكل. ما هو جايب صيد للبيت, ما هو بيحاول يدير البيت, هو بيحاول يقوم بالدور المطلوب منه. هم احنا طول الوقت هو عيسو الأكبر اللي المفروض ياخد البركة والبكورية, ده طول الوقت ماشيين كده, ما فيش حد بيقول حاجة مختلفة. رفقة ما قالتش أي حاجة مختلفة. فطول الوقت الأسرة ماشية انه عيسو هو البكر, فهو اللي ياخد البكورية وهو اللي ياخد البركة من بابا, وهو بيتصرف على أساس كده, هو مسؤول البيت. فهو جاي بصيد من برة وتعبان. كان يعقوب لو العلاقة دي طبيعية كان طلع يجري عليه يسنده ويأكله علشان يرتاح. لكن اللي حصل ان يعقوب لما شاف كده انتهز الفرصة وقال له تبيع لي البكورية بتاعتك بطبق من العدس. وهنا عيسو في عز الإجهاد اللي مش عارف يفكر, اللي مش عارف الصح من الغلط, هو مش عارف ياخد القرار, فقصاد ما عايز يفوق ويهدى قال له تمام ما عنديش مشكلة. مش لانه هو مش عايز البكورية ولا ان هو ما عندوش مشكلة, هو عنده أزمة وعنده إعياء عشان كده قال ما فيش مشكلة. فالمشكلة هنا كانت مشكلة إن يعقوب كان فيه حيلة, كان فيه الحيلة اللي هي مش كويس, كان فيه مكر, كان فيه خداع, ودلت عليه من رفقة. إيه المشكلة نبقى عندنا خداع لأقرب الناس لينا؟ طبعاً بعد الفاصل عشان نشوف كمان يعقوب عمل إيه حتى بعد ما ساب رفقة.

0: ورجعت لكم بعد الفاصل وبنتكلم عن المكر والخداع ازاي توارثناها او توارثت في أسرة يعقوب، وابتديناها من أسرة رفقة ورفقة نقلتها ليعقوب. خليني اكون بس الاول بقرا تعليق لنانا بتقول في النهاية يوسف يعطينا درسا جميلا للتسامح والغفران والمحبة والامل والنظافة والصداقة. عايز اقولك ان انا صح جدا وده عمله لان الله خده من الأسرة بعده تماما، ده هنحكيه المرة الجاية. هنعرف انه من ضمن الحاجات انه عشان يوسف بس بعد عشان الله عايز يشكل فيه، لانه كان في وسط أسرة الخداع والمكر مليها حقيقي. يعني انا وهحكي كمان يعقوب ازاي اتغير، بس قبل ده كانت في مشكلة حقيقية في العلاقات. احنا وقفنا لحد ما يعقوب ازاي فعلا وقف مع عيسو وازاي كان في مكر. لما بقى ساب الحياة وراح للبان، صحيح لبان خدعه، بس يعقوب كمل بقى الخداع مع خاله. في تكوين 30 من 25-43 هو اتفق خلاص انا هسيبك يا خالي وانا عايز ابقى لوحدي وكل واحد لوحده. فهو قال له طيب الاجره اللي هتاخدها ايه؟ فراح قال له كده اكتاز بين غنمك كلها اليوم واعزل انت منها كل شاة رقتاء وبلقاء وكل شاة سوداء بين الخرفان وبلقاء ورقتاء بين المعزة، وفيكون مثل ذلك أجرتي. تعالوا نشوف التقسيمة دي ايه. البلقاء اللي هي الاسود والابيض، يعني متنقطة اسود في ابيض، والرقتاء اللي هي كلها اسود بس فيها نقط بسيطة بيضة. وهنا الفكرة انه الاغنام بتبقى بيضة، يعني قليل قوي ما تلاقي التنقيط ده فيها. ونفس الحكاية كمان الماعز بتبقى سودة، هتلاقي برضو قليل قوي ما يبقى فيها دي نادرة، يعني نادرة ما تلاقي البلقاء اللي هي منقطة بصفة عامة سواء قد بعض ولا الأبيض قليل عن الأسود. فطبعا لبان وافق على أساس أنه ده هياخد الحاجة الأعظم الأكبر. بس الفكرة أنه هنا كان يعقوب حاصل حاجة، أنه في تكوين 31:10 جاله وحي. هو كان قاعد وكان وقت توحم الغنم، يعني الغنم بتتوحم، فبيقول كده وحدث في وقت توحم الغنم اني رفعت عيني اللي هو يعقوب ونظرت في حلم، يعني الله خلاه يشوف في حلم، واذ الفحول الصاعدة على الغنم مخططة ورقطة ومنمرة، يعني الاقوياء اللي هو اللي يعقوب قال لبان عليه. بس جرت العادة أو كما العادة في العائلة دي أنه هم بياخدوا وعد من الله بس بيتصرفوا براحتهم، بيتصرفوا بطريقتهم، بيتصرفوا بقوتهم، بياخدوا حقهم بالمكر. فالله قال له أيوة ده، بس كان ينفع الله يعمل كده من غير المكر اللي عرضه أو اللي عمله يعقوب. يعقوب في تكوين 30 بقى 37 و43 بيقول إن هو عشان خاطر النسل الأكبر يبقى اللي اختاره اللي هو منقط أو المخطط، راح جاب أعواد من النباتات، أعواد معينة. يعني إحنا لما هنقراها في تكوين 30 أعواد كده بنباتات معينة خدها ابتدى يقشرها بالتخطيط، يعني يسيب عمود ويقشر عمود، يسيب عمود ويقشر عمود، فبقت النبات مخطط في وقت وحي الغنم في الوقت اللي زي كده. فلما الأغنام كانت بتروح تشرب كانت عينها بتيجي على نباتات اللي زي كده، فالنتيجة في الوقت ده إنها بتجيب أطفال فيها التنقيط مخططة. لكن مش بس كده، هو كان بيختار الأغنام القوية، يعني كان يعمل ده مع الأغنام القوية بس علشان خاطر تجيب لي القوي يبقى لي هو. في عدد 42 في نفس الإصحاح بيقول كده فصارت الضعيفة للابان والقوية ليعقوب بطريقة برضو فيها الحيلة. أيوة الله كان يعني قال له، يعني قال له ده الأقوى فاختار ده، بس هو اللي هيتصرف، ربنا اللي هيتصرف. هو هنا زي بقية العيلة وزي ما اتعلم من مامته انه صحيح وعد الله موجود بس انا بقى اللي هتصرف عشان وعد الله يتنفذ. ودي كانت من ضمن الحاجات اللي ورثها من مامته، مش وراثة جينية بس اكتسبها وتعلم المكر والخداع عشان ياخد حاجة من حقه الله يجيبها له، بس بياخدها هو بالدراع وبالقوة. دي كانت الحاجة اللي خدع بيها خاله لبان.
1: برنامج نقطة ومن أول السطر، سكتك للتغيير.
0: زي ما شفنا رفقة إزاي عملت الخداع والمكر مع زوجها لأنها تعلمت كده، وإزاي يعقوب ابتدى يتعلم ده مع أقرب الناس ليه سواء أخو عيسو أو خاله، وخاله طبعا معاه اللي حصل بقى انه الطبيعي جدا في الوضع اللي زي كده مين شايف؟ الولاد. يعني ولاده شايفين، ولاده شايفين انه ازاي يعقوب بيعمل ده، ولاده كان في وقت ده كبار شويه، فممكن يكونوا كانوا بيساعدوه. فايه اللي حاصل بيه؟ لان هو قعد 20 سنه مع لبان، واللي عمله ده اخر 20 سنه، لان هو كان خلاص بيقول انا عايزين نقفل وانا عايز اسيبك وعايز ابقى لوحدي. ففي اخر 20 سنه تقريبا فابتدوا يكبروا، فالولاد شايفين قد ايه يعقوب بيحاول يخدع خاله، الولاد شايفين الخداع اللي حاصل، الولاد شايفين ان احنا الولاد عايشين في وسط جو فيه خداع وفي اخذ الحاجه بس بالخداع، مش ان احنا نسيب الامر بين ايدينا الله. فطلعوا هم كمان عندهم المشكله دي. تعالوا نشوف كم موقف كده فيه خداع وفي اخذ شيء بطريقه مش كويسه. اول حاجه هقولها لكم دي قصه الولاد مع اختهم دينا، وده انا اتكلمت عنه المره اللي فاتت في عدم وجود التواصل اللي في تكوين 34. لما حمور راح علشان يطلب ايد دينا بيقول كده في عدد 13: فأجاب بنو يعقوب شكيم وحمور أباه بمكر وتكلم بمكر. يعني ايوه احنا عايزينك وتمام، بس بشرط اعمل الختان. ده مكر علشان لما يعملوا الختان يحصل ايه؟ يروحوا بقى يهجموا عليهم ويقتلوهم زي ما خدنا المرة اللي فاتت. وعلى فكرة شمعون ولاوي ما خدوش البكورية بسبب ده. لو احنا شفنا في تكوين 49 من 5 ل 7 هنلاقي ان بيقول كده: شمعون ولاوي اخوان آلات ظلم، سيوفهما في مجلسهما، لا تدخل نفسي بمجمعهما، لا تتخذ كرامتي، لأنهما في غضبهما قتل إنسانا، وفي رضاهما عرقبة ثورا، ملعون غضبهما فإنه شديد، وسخطهما فإنه قاس. المجلس تدخل نفسي بمجمعهما لا تتخذ كرامتي، ده معناه إن هما يعني هو بيقول كده إن أنا ماليش دعوة، ما اشتركتش في الأمر ده. فده زي ما قلنا كده ما كانش في تواصل، لان هو ما اشتركش في الامر اللي زي كده، وانا ما اتفقت كرامتي وطريقتي يعني ما اتفقتش مع اللي عملوه. في رضاهما عرقبة ثورا، عرقبة ثورا ان هو عارفين بيقطعوا وتر الساق من تحت اللي هو بيسموه العرقوب، فما يعرفش يمشي فيقع. بس الجمال بقى في الكلمة اللي قالها يعقوب ان في رضاهما، يعني المعنى ان وقت الراحة والهدوء وقت الرضا بتاعهم اللي مش غضبانين بيعملوا ايه؟ بيعملوا يعني بيرتكبوا افعال وحشيه، بيوقعوا وبيقتلوا رجال. ثور في الوقت ده بتبقى بتعني الرجال الاقوياء، ففي رضاهم، وده اخطر انواع الشر. يعني الاثنين دول كان في رضاهم بيعملوا كده، ده المكر. هما كان عندهم مكر رهيب جدا، يمكن من اكتر الشخصيات اللي ذكر عنهم الكتاب المقدس كان في مكر الاثنين دول بالذات. وعلى فكره عايزه اقول لكم حاجه، انه شمعون من نسله الكتبه، ولاوي طبعا من نسله الكهنة، وهما الاثنين دول بمكر سلموا السيد المسيح. في نقطة هنا محتاجة أقولها، أنه في تفسيرات كتير بتقول أن شمعون كان هو الأشد والأكثر خطورة، لكن لاوي كان الابن أو الأخ الأصغر كان ماشي وراه، وبيعتمدوا على التفسيرات دي في كذا حاجة. أولا شمعون ده اللي حجز يوسف، يعني اللي طلبوا أن يتسجن كان شمعون، وبدون أي كلام كتير بيقولوا أنه أخذ يوسف شمعون وسجنه، دي حاجة. الحاجة التانية بنلاقي أنه في كمان في خروج 32 من 26-28 بنلاقي أن سبط لاوي أمين جدا وبينفذ الطلب أيا كان الطلب ده شكله إيه. يعني هم منفذين بس مش بفكروا التنفيذ ده إيه خطورته إيه وحشيته. وده بنشوفه أنه في وقت لما كان أمانتهم وقت عبادة العجل الذهبي، لما نزل موسى وشاف أنه في بيعبدوا العجل الذهبي واتضايق جدا، فبيقول كده: وقف موسى في باب المحلة وقال: من للرب فإليه. فاجتمع إليه جميع بني لاوي، يعني وقفوا معاه فعلا، هم كانوا رافضين ده فوقفوا معاه. قال لهم: هكذا قال الرب إله إسرائيل: ضعوا كل واحد سيفه على فخده ومروا وارجعوا من باب إلى باب، ومروا وارجعوا من باب إلى باب في المحلة، واقتلوا كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه وكل واحد قريبه. ففعل بني لاوي بحسب قول موسى، ووقع من الشعب في الوقت ده 3000 رجل. هنا بس بيوري لك أنه لاوي كان بيتصرف أو بينفذ الطلب، فدي طبيعة لاوي. عشان كده شمعون كان أشرس وأشد. دي حاجات التفسيرات اللي بتقول إيه السبب. كمان عندنا أنه كون أن الله اختار لاوي من حيث المبدأ من قبل كل ده، يعني هو اختار لاوي يكون من نصيبه، نصيب الرب، هو ما ادلوش من أرض الموعد. هو قال أنه الشعب ده أو السبط ده نصيبهم هو الرب. ده في يشوع 13 بيقول كده لما وزع الأرض، بيقول: وأما سبط لاوي فلم يعطيه موسى نصيبا، ليه؟ الرب إله إسرائيل هو نصيبهم. عارف قلبهم قبل ما يعني زي بالظبط كده معارف قلب داود، يعني هو مختارهم. فلاوي كان أقل شوية، ومع ذلك طبعا هو اتحرم من البكورية أو أن ياخد البركة لأنه دخل مع أخوه شمعون في الأمر اللي زي كده. فعشان كده بنقدر نقول أن شمعون كان أشرس وكان أشد وأكثر مكرا، وبالتالي النتيجة أن هم أقل عدد دخلوا أرض الموعد. لما هنبتدي نشوف هنلاقي أنه في يشوع 19 واحد، هنلاقي أنه هم كانوا أقل، مش بس كده ما كانش ليهم نصيب في أرض الموعد، نصيبهم كان من ضمن نصيب يهوذا. بيقول كده القرعة الثانية لشمعون لسبط بني شمعون حسب عشائرهم، وكان نصيبهم داخل نصيب بني يهوذا، ما كانش ليهم نصيب. ده حاجة تانية على فكرة، ده بقية طبعهم اللي كان في مكر شديد جدا، اللي هو في رضاهم بيشوفوا بيعملوا بيقتلوا ايه، وكمان كانوا واخدين أسوأ الأماكن. في أخبار الأيام الأولى 4:39 بيقول كده وصاروا إلى مدخل جدور إلى شرقي الوادي ليه يفتشوا عن مرعى لمشيتهم. هو ما كانش المكان اللي عايش فيه ما كانش مكان كويس، ما كانش مكان حلو. فدي أول حاجة بنشوفها إنه إزاي أولاده استخدموا المكر زي يعقوب، شمعون ولاوي. شفنا إنه شمعون كان أشد وكان أشرس مكرا وخداعا، ولاوي كان ماشي وراه. وده برضو يقول لنا إن نخلي بالنا، لأنه أنا مش معنى إني ما خدتش القرار وماشي وراه ده معنى أنا أكون يعني ما عنديش نتيجة. لا، نتيجتي إن أنا سمعت كلام حد عايز يمشيني في سكة فيها مكر وخداع، فبحصد برضو أنا النتيجة زي لاوي بالضبط، يمكن أقل بس برضو حصد النتيجة. دي كانت أول حاجة فيها مكر الأولاد يعقوب. تاني حاجة لما احتلوا أصلا على يعقوب وقالوا له أن يوسف مات، وده في تكوين 37:31-32 راح يحكي عليه برضو، بيقول فأخذوا قميص يوسف وذبحوا تيسا من المعزة وغمسوا القميص في الدم. حيلة، مكر، خداع، اللي عملوه ده اسمه خداع. حطوا القميص الملون وأحضروه لأبوه، قالوا وجدنا هذا حقق القميص. شوف كتر الخداع، أقميص ابنك أم ليه؟ خداع، مكر، كأنهم ما يعرفوش. فهم كمان زي ما يعقوب عمل مع خاله، زي ما يعقوب عمل مع أخوه، وبدل ما يكون بيأكله ويسنده خد البكورية بالخداع وانتهز فرصة ان هو تعبان. نفس الحكاية، ولاده طلعوا يجروا عليه وكان بكل الخداع عملوا اللعبة دي كلها، وفي الآخر رايحين بكل براءة وهو ده قميص ابنك ولا لا، وهم اللي بإيديهم عاملين كده. فهو تعرض، هو اللي شرب الولاد كده. كمان في القصة الثالثة يعني هما ما بطلوش، يعني آخر قصة دي تقول هما بطلوش، دي كانت في تكوين 50 من 15 ل 17. بيقول كده ولما رأى إخوة يوسف، ده بعد موت يعقوب، بس هو لسه فيهم طبع المكر. بيقول كده ولما رأى إخوة يوسف أن أباهم قد مات قالوا لعل يوسف يضطهدنا ويرد علينا جميع الشر الذي صنعنا به، فأوصوا إلى يوسف قائلين. شايفين رايحين بيقولوا إيه؟ أبوك أوصى قبل موته قائلا هكذا تقولون ليوسف آه اصفح عن ذنب إخوتك وخطيتهم فإنهم صنعوا بك شرا، فالآن اصفح عن ذنب عبيد إله أبيك. يعني هو بدل ما يروح يقولوا آه احنا غلطنا وإحنا أسفين، ما لا، راحوا بالخدعة، في خداع، راح يقول له انه باباك قال كده. ما ام فين امتى قال الكلام ده؟ احنا في التسلسل بتاع التكوين لما هتقروا تلاقوا انه هو ما حصلش كده، هو جاب يوسف وقعد معاه وادى البركه لاولاده، وبعد كده جاب الاسر الولاد كلهم، ابتدى يتنبأ كل واحد هيكون ايه، وبعد كده خلاص مات وراحوا دفنوه. ما فيش حته الجزء انه ان جه يعقوب قعد مع الولاد وقالوا وقال لهم روحوا قول ليوسف كده، وقال لك كان الطبيعي والمنطق ان يعقوب كان من ضمن الكلام اللي يقول ليوسف لما قعد يوسف لوحده معاه ساعه ما كان بيدي البركه لإفرايم، كان قال له ما تاخدش مع اخواتك او ما تاذيش اخواتك. بس ده مكر انه كان بيروح يقول لاخواته، يروح يقول ليوسف الكلام ده. ده المكر اللي احنا الولاد اتعلموه من يعقوب. عايز اقول انه يمكن احنا بنشوف انه ساعات انه ده يمكن هم عملوا كده عشان عايزين ياخدوا حقهم، عملوا كده عشان احنا خايفين، عملوا كده علشان خاطر يعني بياخدوا حقهم زي رفقة زي يعقوب، زي هم خايف يعني بنبرر ان احنا ساعات بنستخدم المكر

أهلا بيك في انبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. في مرات أمور في حياتنا بتاخد لأجل إعدادها فترات كتيرة قوي، لكن استمتعنا بيها بيخلص بسرعة. على سبيل المثال، في بعض الأكلات بيتبذل فيها مجهود كبير قوي قوي قوي، ست البيت تقعد تعمل فيها وقت طويل، ومجرد ما تتحط على السفرة تخلص في ثواني. الحقيقة أوقات كتيرة بنبقى محتاجين ندرك المفهوم الحقيقي للوقت. هل يا ترى في أمور في حياتنا وقتها مستمر للأبد ولا ليها نهاية؟ خليني أقرأ معاك آية في كورنثوس الثانية أصحاح 4 وعدد 17. الكتاب بيقول: لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. الكتاب المقدس بيعلمنا أنه في ضيق خفيف، هذا الضيق مهما كان حجم

عشان كده مرات كتيرة إبليس بيحارب في الحتة دي قوي، فيجي يقولك إنه واضح إنه الضيق بتاعك مش هيخلص، ويرمي كذبه ويقولك إنه واضح إنك هتكمل حياتك بهذا الشكل، واضح إنه حياتك هيستمر فيها الضيق والمعاناة بهذا الشكل. النهاردة ربنا جاي يقول لكل حد فينا إنه مهما كان هذا الضيق كبير أوي أوي أوي، مهما كان هذا الضيق من وجهة نظرك ضخم جدا، رب شاعر بيك والرب شاعر بمعاناتك، وجاي علشان يقولك إنه هذا الضيق هو مؤقت، هذا الضيق ليه بداية ولنهاية. حقيقة الرب بيتكلم في سفر الرؤيا يقول كده لبعض الناس إنه ليكم ضيق 10 أيام. يعني 10 أيام؟ يعني وقت محدد جدا. مرات كتيرة بنظن إن الضيق مكمل وإنه الموضوع بدون نهاية، لكن النهاردة رب جاي يتكلم لكل حد فينا ويقولك إنه هذا الضيق هو ضيق مؤقت. ممكن تكون فكرت إنه أنا مكمل في المعاناة وأنا مكمل في التعب، لكن النهاردة صوت الرب ليا وليك، هل تقبل النهاردة هذا الإعلان وهذا الإدراك اللي من كلمة ربنا إنه خفة ضيقتنا الوقتية؟ هي إدراكنا لأنه هذا الضيق مؤقت مرتبط بالجزء الثاني من الآية اللي فيها بيقول ينشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. المجد أبدي، المكافآت أبدية، المجد اللي هنحصل عليه في السماء أمام كرسي المسيح في المكافآت هو مجد أبدي، يعني ملوش نهاية. فقدام كل ضيق في الأرض مؤقت، الرب بيوعد إنه لينا مجد أبدي. عشان كده ترخص قوي الضيقات قدام عينينا ويبان وقتها ونكتشف حقيقتها انها قد ايه مؤقتة ووقتها محدود جدا. لما ندرك حقيقة المجد الابدي، فكر معايا لحظات يعني ايه مجد ابدي، يعني ايه اني هستمر الى الابد مع الرب، يعني ايه اني هستمر بدون نهاية أبدية لا تنتهي وأنا في السماء مع المسيح. إدراكي للمجد وإدراكي للمكافآت على كل حاجة عملتها لأجل مجد الرب وبدافع محبتي للرب. اوعى تنسى إنه كل تعب قدام الرب ليه منفعة. كتاب يقول لكل تعب منفعة، وإن كانت هذه الآية بتتكلم كمان على أتعاب في الحياة بنعملها ونحصد مكافآتها أو منفعتها، لكن قدام كل تعب لأجل الرب، قدام كل معاناة لأجل الرب، قدام كل تمن بتدفعه لأجل تبعيتك للمسيح، اعرف كويس جدا إنه في مجد أبدي. في كل مرة قررت إنك تغفر فيها الحد، في كل مرة قررت إنك تسامحي وتغفري وتقبلي انه فلان يفضل دايس عليكي والرب شايف لانك مش عارفة تعملي حاجة، وكمان لانك قررت انه لأجلك يا رب انا هفضل سكتة. الرب مقدر ده، الرب مقدر تعبك. في كل مرة قررت انك تقبل لأجل المسيح انك تدفع الثمن، كل مرة قررت انك تضحي لأجل المسيح، اعرف كويس جدا انه في ثقل مجد ابدي، في مجد ثقيل ينتظرنا يا احبائي. عشان كده ابليس مخادع، التوقيت مهم جدا جدا. الضيق خفيف والضيق مؤقت، لكن الحقيقة المجد ثقيل والمجد ايضا ابدي. يا رب اشكرك لأجل المجد الابدي. يا رب افتح عينينا على الابدية، اجذب قلوبنا النهاردة، ساعدنا نعيش ناظرين للسماء، بنفكر في السماء، بنقيم الأمور بمنظور سماوي، ساعدنا نحبك. يا رب أنا بصلي النهاردة إنك تيجي بنعمة خاصة وبمعونة خاصة لكل حد شاعر إنه وقت الضيق طول. يا رب أنا بصلي إنك تحتضن حياتنا، بصلي من أجل نعمة جديدة، بصلي يا رب النهاردة من أجل معونة خاصة لكل حد طولت معاه قوي. يا رب كل حد حاسس إنه ملهاش نهاية، لا يا رب، لا، اعلن في قلوبنا النهاردة إنه هذا الضيق مؤقت بالمقارنة بالمجد الأبدي. شكرا يا رب لأنك سامع الصلاة، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. عايز احكي لك عن احتفالية رهيبة اتعملت في سنة من السنين ومتعملش احتفالية زيها نهائي. والاحتفالية دي بتاعت مولود جديد. المولود الجديد ده ملك عظيم جدا جدا، فدعا كل الناس، وفي ناس مشهورة كتير وفي ناس كبيرة قوي راحت الاحتفالية دي. وأول ما دخلوا القصر قاموا الناس اللي واقفين بره بيدخلوا الناس، قالوا لهم لا لا لا مش من هنا. فالناس افتكرت ان ممكن يكون مثلا من مكان فيه البوفيه، او مثلا ممكن يكون في جنينة القصر. فالناس ابتدوا يوجهوهم، قالوا لهم اتفضلوا يا فندم على الزريبة. فلك ان تتخيل يعني ان انت رايح تحضر احتفالية بمولود عظيم جدا مفيش زيه، فيقول لك اتفضل يا فندم الاحتفالية بتاعتنا موجودة في الزريبة. وهي أنا مش بكدب عليك، لأني أنت لما بتحتفل بميلاد الرب يسوع أول حاجة بتعملها وبتحب تزينها في البيت عندك هو المزود. وطبعا إحنا بنخلق لنفسنا مصطلحات يعني أشيك شوية من كلمة زريبة، بس أنا عايز أقولك على حاجة، إحنا بنقولها كده لأن هي كده المكان اللي إحنا بنحط فيه البهايم والمواشي، هو المكان اللي بيتقال عليه زريبة. المكان ده هو كمان اللي ممكن ما تعملوش يعني تهوية كويسة، المكان ده اللي ممكن مليان بالرطوبة، المكان ده اللي ريحته وحشة، المكان ده اللي ممكن يكون الاهتمام بيه مش كبير، المكان ده اللي ممكن يكون ما بيزرهوش غير الراعي اللي جاي بيحط أكله وخلاص. فده مكان يعني مش ده المكان اللي نتكلم فيه عن الاحتفالية. وعايز أقولك على نفسك وعلي، أوقات كتير بنقول كده، أنا المكان ده، أنا الزريبة، إزاي الرب يكون بيرضى إنه يتولد في المكان ده؟ وكأني بكذب الاحتفالية العظيمة اللي بسببها بقى في شعار كبير كده ومكان كبير قوي انت بتروح كل مرة الكنيسة او بتروح في كل مكان وفي كل احتفالية عشان تتفرج على المكان الجميل المقدس المتزين اللي هو الزريبة. وعايز اقول لك ده خلى ناس كتير بسبب انه قبلوا الرب يسوع في حياتهم انه يتولد، وقبل انه يكون بيخش الزريبة دي ويحولها المزود مليان بالزينة، مليان بالاحتفالية، مليان بالفرح، مليان بالأمل، مليان بالجديد. هم كمان اختاروا ان هم يكونوا مش خدام برضو زي الزريبة والمزود، اختاروا ان هم يكونوا خدامين. يمكن احنا اوقات كتير قوي بنقول على الخادم خادم، لكن هو في الحقيقة خدام. فكل واحد اتقابل مع الرب يسوع وقبل انه يكون الرب بيتولد في المكان ده ويحوله لمكان مفيش زيه ولا ليه مثيل، مكان العيد، مكان الفرح، مكان القداسة، كان بعد كده بيعيش بقيت عمره خدام لهذا الملك العظيم. يستحق ان انت تكون بتديله زريبة وتقوله خليها مكان جميل. يمكن انت بنفسك ما تعرفش تتصرف في المكان ده ولا توضبه ولا تعمله شكل جديد، لكن الوحيد اللي عاد تشكيل هذا المزود وهذا المكان عشان يخليه مكان كمان اعظم من كل جنة واعظم من كل مكان حلو هو الرب يسوع نفسه. هل تقبل النهاردة؟ عارفين لما بيتكلم هو جه كان بيقول كده، الروح السيد الرب عليا لانه مسحني لأبشر المساكين، ارسلني لأعصب منكسري القلوب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمقصورين بالإطلاق، لأنادي بسنة مقبولة للرب عشان يدي دهن فرح عوض عن النوح، رداء تسبيح عوض عن الروح اليائسة. والنهاردة هل ترضى أن الرب يسوع زي ما المزمور كده بيقول يجعل القفر غدير ماء والأرض اليابسة مخارج مياه؟ هل ترضى أن النهاردة الرب يكون بيقول لك أنا بخرج من الأسر لفلاح بيعرف يعمل كده؟ هل ترضى النهاردة ان الرب يكون لو انت حزين بسبب انك حاسس ان الاجواء بتاعتي اجواء زريبة، ان تكون كده بتسمع الكلمات دي حولت نوحي الى رقص لي حللت مسحي منطقتني؟ واقرأ معايا الكلمات دي اللي موجودة في اشعياء 62، من اجل صهيون لا اسكت ومن اجل اورشليم لا اهدأ حتى يخرج برها كضياء وخلاصها كمصباح يتقط. فترى الامم برك وكل الملوك مجدك وتسمين باسم جديد يعينه فم الرب. عارفين الاسم الجديد ده كان المزود، فبقى اسم لمكان جميل. النهاردة الرب يقدر يدي لك اسم جديد ويغير من الرماد يخليه جمال، وتكونين اكليل جمال بيد الرب
وتاجا ملكيا بكف إلهك. لا يقال بعد لك مهجورة، مش هيتقال نفس الكلمة ونفس اللفظ على المكان، ولا يقال بعد لأرضك موحشة، بل تدعين حفصيبة وأرضك تدعى بعولة، لأن الرب يصر بك وأرضك تصير ذات بعل. محدش عارف يعملها في التاريخ، أنه يغير أسماء الأماكن وحلاوتها، أنه يغير تاريخها، أنه يخلي حاجات شعار للريحة اللي مش حلوة، للمكان اللي محدش بيسكنه، أنه يكون مكان شعار لولادة ملك عظيم، شعار للحياة، شعار للخلاص. اقبل النهاردة ان رب يكون بيخش المكان ده، فالمكان ده يكون مزين، واقبل النهاردة ان ربنا يكون بيقول لك الذي يصر بك، لان ارضك ما تكونش مهجورة ولا محاشة بعد.

افتح باب قلبك النهاردة لأنه قبل أنه يكون موجود في أقل الأماكن عشان يزينها ويخليها أماكن للتاريخ يقدر يقلب المشهد بالكامل. ارفع ايدك النهاردة وقول يا رب أنا بقبل أنك تيجي لمزود قلبي، مهما كان قلبي مزود حقير أنت تقدر تخليه مولود فيه ملك الملوك ورب الأرباب. تعال النهاردة نقول يا رب غطي كل رماد بجمال، اديني جمال جديد يا رب. والمسيح بيتولد النهاردة، العيد الحقيقي مش بس في ميلاد المسيح لكن وقت ما يتولد في قلبك.

شكرا لأجل المزود اللي قبلت تتولد فيه، شكرا لأجل كل تحويل يلي بتبدل الأحوال، شكرا لأنك أنت لوحدك اللي بتعرف تعمل ده. فرحتنا بميلادك، ومقرر أنك تفرح ناس كتير يتولدوا يا رب بميلادك، ويقبلوا السيد أن يكون بيتولد في قلوبهم. ليه كل المجد؟

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أخوتي المستمعين، موضوعنا في حلقة اليوم طبعا هو موضوع ساخن وحساس جدا بالنسبة للحياة المسيحية، اللي هو الروح القدس. كيف ما نحن عارفين في ناس واجدة ما يؤمنوش بالسيد المسيح، يقولوا علينا نحن كفرة وإلى آخر الكلام هذا، لأن نحن نؤمن بثلاث آلهة والكلام هذا مو صحيح. فالله إله واحد عندنا نحن، لكن الله في ثلاثة قنيم أو شخصيات. فالله الإله الواحد يتكون من الله الأب والله الإبن الله الروح القدس. وطبعا كلام هذا جاي من آيات الكتاب المقدس، كيف ما نشوفه في آية رقم واحد في كتاب التكوين اللي هو التوراة: في البداية خلق الله السماوات والأرض. فنشوف هنا كلمة الله، وكلمة الله كتبها موسى عليه السلام بالعبري ألوهيم، وتعني جمع مش مفرد. وإنجيل متى في الآية 28 تقول الآية: امشوا وعلموا كل الشعوب وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس. طبعا نشوفه في الآية هذه حتى هي في الأب والابن والروح القدس، وهذا كلام المسيح نفسه. وفي إنجيل لوقا آية رقم 3: تعمد عيسى ولما كان يصلي انفتحت السماء ونزل عليه الروح القدس بشكل حمامة، وصوت من السماء قال: انت ولدي الحبيب اللي بيك فرحت. فنشوفه ايضا في حتى الآية هذه تقول يعني عيسى تعمد نزل الروح القدس صوت من السماء اللي هو قال انت ولدي الحبيب. ففي ثلاثة في آيات واجدة في كتاب مقدس تتكلم عن المفهوم هذا والثبتة. وطبعا الناس اللي فكروا ان عندنا ثلاث آلهة كلامهم غير صحيح، لان نؤمن نحن بإله واحد هو الله. طبعا الله عنده ذات موجودة من الأزل، والله عنده كلمة موجودة من الأزل، والله عنده روح موجودة من الأزل. الذات الكلمة الروح اللي هي بنسموها الثالوث الأقدس. الله الذات هو الأب، والله الكلمة هو الابن، والله الروح هو الروح القدس، وكل جزء يمثل الله. فالروح القدس هو شخص الله، يعني الله نفسه ومصدر الحياة. عشان هيك ما صحش نقوله الروح القدس كلمتني وإلا الروح القدس قالت لي، لأن الروح القدس مذكر مش مؤنث. الروح القدس عنده أسماء واجدة في الكتاب المقدس، منها الروح، منها روح الله، منها روح الحياة، روح الحق، روح الله القدوس، روح الموعد القدوس، روح النعمة، روح الحكمة، روح الرب، روح المجد. وفي غيرها أسماء واجدة للروح القدس، لكن الاسم أو الأسماء هذه كلها ترجع لاسم واحد اللي هي الروح القدس، اللي هي روح الله. وللروح القدس صفات ومميزات واجدة، لكن حنذكروها بعد ما ننتقلوا في استراحة قصيرة نسمحوا فيها حمد وتسبيح لله أو ترانيم كيف ما نسموها في المصطلح المسيحي.

أخوتي أخوات المستمعين، إن شاء الله تسبيحة اليوم تكون عجبتكم. كما قلنا للروح القدس صفات ومميزات، فصفات الروح القدس ومميزاتها واجدة منها كيف ما تقول الرسالة الأولى لكورنثوس في الإصحاح الثاني: أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. يعني الروح القدس عنده المعرفة. الآية 16 في إنجيل يوحنا تقول: روح الحق لا يتكلم من نفسه، لكن كل اللي يسمع يتكلم به. يعني الروح عندها قدرة السمع. وفي كتاب الأعمال آية 13 تقول: قال الروح القدس اختاروا لي برنابا وشاول. يعني الروح القدس يتكلم. في رسالة أفسس الآية 4 تقول: وما تحزنوش روح الله القدوس. يعني الروح القدس تحزن. في الرسالة الأولى الكورنثس الآية 12 الآية تقول: هذا كله يدير الروح الواحد نفسه، مقسم كل واحد بروحه كيف ما يبي. يعني الروح القدس عنده المشيئة. والروح القدس طبعا عنده صفات ومميزات واجدة، كيف المحبة، الإرشاد، القيام، الأخبار، الشهادة، التعليم، التفكير، القيادة، الأمانة، الشفاعة، الموازرة، التعزية، المنع، يكذب عليه، يجدف عليه، وإقامة الرعاة، يعني تعيين خدام الكنائس. وهذه كلها صفات الروح القدس. ومن صفات ومميزات الروح القدس نعرف أن الروح القدس ما هوش قوة وإلا صفة بس، لكن هو شخص الله نفسه. الموضوع طويل خوتي المستمعين، لكن نعدكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نكمل لكم بقية الموضوع. فإذا عندكم أي استفسارات والله أسئلة أو شيء مش فاهمينا، رسلونا على العنوان الموجود في آخر الحلقة، وإن شاء الله نرد عليكم بالجواب الشافي. ونقول لكم سلام من الرب المسيح لكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: الأوثان.
1: أما من جهة ذبائح الأوثان فنحن نعلم أن المعرفة لدينا جميعا، إلا أن المعرفة تزهو بصاحبها، والمحبة هي التي تبني.
2: فمن ظن أنه يعرف شيئا فهو لا يعرف بعد كيف يجب عليه أن يعرف، لكن الذي يحب الله يعرفه الله. وأما الأكل من ذبائح الأوثان فنحن نعرف أن الوثن لا كيان له، وأن لا إله إلا الله الأحد. وإذا كان في السماء أو في الأرض ما يزعم الناس أنهم آلهة، بل هناك كثير من هذه الآلهة والأرباب، فلنا نحن إله واحد وهو الآب الذي منه كل شيء وإليه نرجع، ورب واحد هو يسوع المسيح الذي به كل شيء وبه نحيا.
1: ولكن ما كل واحد يعرف هذه الحقيقة، فبعضهم تعودوا على الأوثان إلى هذا اليوم، حتى إنهم يأكلون الذبائح كأنها بالفعل ذبائح للأوثان، فيشعرون في ضمائرهم الضعيفة أنهم تدنسوا، إلا أن الطعام لا يقربنا إلى الله. فإن ما أكلنا لا نخسر شيئا، وإن أكلنا لا نكسب شيئا. ولكن عليكم أن تنتبهوا لئلا تكون حريتكم هذه حجر عثرة للضعفاء. فإذا رآك أحد أنت يا صاحب المعرفة تأكل في هيكل الأوثان، ألا يتشجع إذا كان ضعيف الضمير فيأكل من ذبائح الأوثان؟ فتكون معرفتك أنت سبباً لهلاك هذا الضعيف، وهو أخ لك مات من أجله المسيح. وهكذا تخطئون إلى المسيح حين تخطئون إلى إخوتكم وتجرحون ضمائرهم الضعيفة. فإذا كان بعض الطعام سبباً لسقوط أخي، فلن آكل اللحم أبداً لئلا أكون سبباً لسقوط أخي.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: العاشر.
2: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الناس من كل داء ومرض. وهذه أسماء الرسل الاثني عشر: أولهم سمعان الملقب ببطرس وأخوه أندراوس، ويعقوب بن زبدي وأخوه يوحنا، وفيلبس وبرتولماوس، وتوما ومتى جاب الضرائب، ويعقوب بن حلفة وتداوس، وسمعان الوطني الغيور، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلم يسوع. وأرسل يسوع هؤلاء التلاميذ الاثني عشر وأوصاهم قال:
3: لا تقصدوا أرضا وثنية ولا تدخلوا مدينة سامرية، بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل، وبشروا في الطريق بأن ملكوت السماوات اقترب، واشفوا المرضى، وأقيموا الموتى، وطهروا البرص، واطردوا الشياطين، مجانا أخذتم، فمجانا أعطوا. لا تحملوا نقودا من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس في جيوبكم، ولا كيسا للطريق ولا ثوبا آخر ولا حذاء ولا عصا، لأن العامل يستحق طعامه. وأية مدينة أو قرية دخلتم فاستخبروا عن المستحق فيها وأقيموا عنده إلى أن ترحلوا. وإذا دخلتم بيتا فسلموا عليه، فإن كان أهلا للسلام حل سلامكم به، وإلا رجع سلامكم إليكم. وإذا امتنع بيت أو مدينة عن قبولكم أو سماع كلامكم فاتركوا المكان وانفضوا الغبار عن أقدامكم. الحق أقول لكم، سيكون مصير سدوم وعمورة يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب، فكونوا حذرين كالحيات ودعاء كالحمام، وانتبهوا، لأن الناس سيسلمونكم إلى المحاكم، ويجلدونكم في المجامع، ويسوقونكم إلى الحكام والملوك من أجلي، لتشهدوا عندهم وعند سائر الشعوب. فلا تهتموا حين يسلمونكم كيف أو بماذا تتكلمون، لأنكم ستعطون في حينه ما تتكلمون به، فما أنتم المتكلمون، بل روح أبيكم السماوي يتكلم فيكم. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت، والأب ابنه، ويتمرد الأبناء على الآباء ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، والذي يثبت إلى النهاية يخلص. وإذا اضطهدوكم في مدينة فاهربوا إلى غيرها. الحق أقول لكم، لن تنهوا عملكم في مدن إسرائيل كلها حتى يجيء ابن الإنسان. لا تلميذ أعظم من معلمه، ولا خادم أعظم من سيده. يكفي التلميذ أن يكون مثل معلمه، والخادم مثل سيده. إذا كان رب البيت قيل له بعلزبول، فكيف أهل بيته؟ لا تخافوهم، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر. وما أقوله لكم في الظلام قولوه في النور، وما تسمعونه همسا نادوا به على السطوح. لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يقدرون أن يقتلوا النفس، بل خافوا الذي يقدر أن يهلك الجسد والنفس معا في جهنم. أما يباع عصفوران بدرهم واحد؟ ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض إلا بعلم أبيكم السماوي. أما أنتم فشعر رؤوسكم نفسه معدود كله. لا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. من اعترف بي أمام الناس أعترف به أمام أبي الذي في السماوات، ومن أنكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. لا تظن أني جئت لأحمل السلام إلى العالم، ما جئت لأحمل سلاما بل سيفا، جئت لأفرق بين الابن وأبيه، والبنت وأمها، والكنة وحماتها، ويكون أعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أباه أو أمه أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو بنته أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من حفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته من أجلي يحفظها.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي في هذا اليوم الرائع يوم الأربعاء في الليلة المباركة هذه نقضيها مع بعض نسمر سمرة بركة سمرة روحية يكفي هم وغم يكفي الأخبار الذي بتقطع القلوب. أنا عارف أن الكل مجروح, أنا عارف أن بأسر فقدوا عزيز وغالي, أنا عارف أن القلوب فيها ما فيها, لكن الذي نقدر نعمله أن احنا نقدر أن احنا نجلس جلسة روحية بدل ما نجلس ونتكلم غارة وحوثي وصلاحي ومؤتمري. نتكلم على علاقتنا بالله, نتكلم على الأشياء الروحية الذي الحل الوحيد أن احنا نقدر أن احنا نطلع من الكابوس الذي احنا فيه. وبدايتنا مثل كل مرة نبدأ بالصلاة والدعاء, فنفتح قلوبنا لله ونصلي وندعي.
1: يا رب أشكرك لأنك أنت الحياة, بك بدأت كتابي حين وهبتني حياة الجسد, وبك أكملت فصول كتابي بالأنفاس التي تتردد في صدري والنبضات التي تبعثها في عروقي. لكني ملأت كتابي بالكذب, فحررني بالحق لأنك أنت الحق يا رب. وملأت كتابي بالزخارف الشكلية, فجملني بغفرانك وكمالك. يا الله اغسل كتابي من الخطية, بيض صفحتي بالصفح واقبل توبتي ووجهني إليك. أريد أن أكتب قمة رواية عمري, أريد شيئا من خارج ذاتي, عملا عظيما يجريه في داخلي روحك القدوس. في هذه اللحظة من الزمن أعلن لي يا رب طريق النجاة قبل أن يغلق الموت صفحتي يا رب. آمين.
0: يا سلام. آمين آمين آمين. صلاة مباركة وصلاة رائعة. ولما احنا منصلي أرواحنا بتشتد لله, بتقرب منه, فندخل مع الحمية هذه ونرنم ونسبح لله ونقول له يا رب ما بلا أنت يا إلهي, ما بلا أنت. نشوف أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستديو إيش الترنيمة الذي مجهزها لنا بعد الترنيمة مباشرة عن نكون مع موعدنا اليومي, موعد الأكل حق أرواحنا. كما الجسد محتاج أكل, الروح محتاجة أكل كمان, الذي هو كلمة الله من الكتاب المقدس, الكلام الصح الذي لا تغير ولا تبدل. الذي ما عنده كتاب مقدس جهزوا ورقة وقلم من أجل تكتبوا الأشياء التي عن نستفيد منها, ونسمع أيش الله يشتي يكلمنا في الليلة هذه. نسمع الترنيمة وبعدها قراءة في الكتاب المقدس.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تحسوا تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965، أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

كتاب صموئيل الأول، الفصل 27. وقال داود في نفسه: سأهلك يوما بيد شاول. أحسن شيء هو أن أهرب إلى بلاد الفلسطينيين، فمهما فتش شاول في كل بلاد إسرائيل ييأس من العثور علي وأنجو من يده. ومضى داود هو والستمائة رجل الذين معه، وراحوا إلى أخيش بن معوك ملك جت. وأقام داود ورجاله عند أخيش في جت، وكان كل واحد منهم معه عائلته. وكان مع داود زوجتاه أخينوعم اليزرعيلية وأبي جايل الكرملية أرملة نابال. فلما سمع شاول أن داود هرب إلى جت لم يعد يفتش عنه. وقال داود لأخيش: إن كنت راضيا عني فأعطوني مكانا في إحدى قرى الأرياف لأسكن هناك. ولماذا يسكن عبدك معك في المدينة الملكية؟ فأعطاه أخيش في ذلك اليوم صقلغ، فأصبحت لملوك يهوذا إلى اليوم. وسكن داود في بلاد الفلسطينيين 4 أشهر. وكان داود ورجاله يخرجون ويغزون الجشوريين والجرزيين والعمالقة. هذه الشعوب سكنت من قديم الزمان في البلاد التي تمتد من شور إلى مصر. ولما كان داود يحاربهم كان لا يبقي على رجل أو امرأة، ويأخذ الغنم والبقر والحمير والجمال والثياب، ثم يرجع إلى أخيش فيقول له أخيش: أين غزوتم اليوم؟ فيقول داود: في نقب يهوذا ونقب يرحميل ونقب القينيين. فلم يكن داود يبقي على رجل أو امرأة، لأنه قال: لئلا يأتوا إلى جت ويخبروا بحقيقة ما نفعله. وكان داود يعمل هذا طول فترة إقامته في بلاد الفلسطينيين. وكان أخيش يصدق داود ويقول في نفسه: صار مكروها لدى شعبه إسرائيل، لذلك سيكون خادمي دائما.

يا سلام، بركة ونعمة، أشياء غالية على قلوبنا بنسمعها، بتخاطب قلوبنا وعقولنا، لأنه هذا كلام الله. فعلا قراءة كانت رائعة، والترنيمة قبل قراءة كانت أيضا رائعة ومتناسبة ومتناغمة مع القراءات.

قالت الأم: اعتدت على تأنيب ابنتي الصغيرة كلما صدر منها تصرف لا يلوق لي، وفي نفس الوقت أنصحها بالطاعة. وجاء يوم لاحظت فيه أنها تحرص كل الحرص على طاعتي والالتزام بالتصرفات التي أرضى عنها. وفي المساء ذهبت بها إلى الفراش لتنام، وقبل أن أتركها انفجرت باكية، والتفت إليها أسألها عن سبب بكائها. وبعد أن هدأت حدة بكائها سألتني عن رد فعلي تجاه تصرفاتها طوال اليوم، وأحسست بكلماتها تنفذ إلى أعماقي. كنت أؤنبها عندما تخطئ وأسارع إلى تصحيح أخطائها، ولما حرصت على تجنب الأخطاء لم أهتم بها وجعلتها تأوي إلى فراشها من غير كلمة تشجيع. لقد كانت تنتظر مني كلمة ثناء أو عبارة تشجيع على سلوكها طوال اليوم، ولكني أهملت ذلك. أخذت أفكر بعد ذلك في أهمية الشكر لكل سلوك طيب. إن كلمة الشكر أو الثناء على التصرف الكريم لها أعمق الأثر في تدعيم المحبة وغرس أواصر الصداقة والتقدير مع الذين نلتقي بهم مصادفة. وزاد اهتمامي بتقديم الشكر، وأخذت أراقب مشاعري عندما أوجه الشكر والثناء في مشاعر صادقة مخلصة للآخرين تجاه أعمال أو صفات جديرة بذلك. ووجدت أنني أيضا أشعر بقدر من السعادة والارتياح على نفس القدر الذي يسعد به الشخص الذي يتلقى كلمة الشكر. وهكذا علمتني ابنتي ضرورة وأهمية الشكر عن صدق وإخلاص. إنها عملية عطاء وأخذ لمشاعر الرضا والسعادة.

0: يا عيالي جاهزين لدراسة الكتاب المقدس؟
1: سلام يما.
2: سلام يما. طبعا احنا جاهزين ومشتاقين نتعرف على الله اكثر من خلال كلمته،
1: ونشي نتعلم على انفسنا من خلال كلمة الله.
0: يلا ببركة الرب نبدأ.
2: سلام المسيح عليكم. اهلا يما، اهلا يا ليان، كيف انتوا اليوم؟
3: الحمد لله. انت كيفك يا غسان؟
2: نشكر الرب. شكروا الرب على شيء في هذا اليوم.
3: نشكر الرب على أولاد جارتي، كان عندها 3 توأم، كانوا مرضوا الحمد لله، الرب شفاهم ما شاء الله عليهم، متعافين، رايحين راحوا المدرسة ومبسوطين.
2: وانت يا ليان؟
1: على الفرصة اليوم ان احنا قدرنا نجي ونسوي هذا الدرس مع بعض.
3: آمين.
2: وانا اشكر الرب عليكم وعلى اجتماعنا هذا اليوم. بعد ما شكرنا الرب، ممكن تطلبوا طلبة من الرب؟
3: نطلب الرب يلمس ويشفي كل مريض ويشفيك انت يا غسان.
2: آمين. جميل. وانت يا ليان؟
1: انه يكون معنا اليوم.
3: آمين.
2: نطلب من الرب انه يبارك درسنا هذا ويكون معنا دائما ويسمع منكم. خلنا نقرأ في انجيل يوحنا، بس قبل ما نقرأ ممكن تصلي لنا يا أمه؟
3: طيب. يا رب نشكرك، نعظمك، نمجدك يا رب من أعماق القلب. يا رب نشكرك، أنت الوحيد مستحق الشكر يا رب. نشكرك يا رب على حبك، نشكرك على السلام، نشكرك على هدايتنا للحق ومعرفتنا للحق. أنت يا رب الذي عرفتنا للحق يا رب. افتح عيون كل الناس، افتح عيونهم يا رب للحق، لمعرفة الحق لك يا رب. يا رب اشفي كل مريض، ساعد كل محتاج باسم المسيح. آمين.
2: آمين. اليوم نقرأ في إنجيل يوحنا في الإصحاح 18، بنبدأ من الآية 1. أنا ببدأ وأنت ممكن تكملي فيه.
3: طيب.
2: بعدما انتهى يسوع من صلاته هذه، خرج مع تلاميذه وعبروا وادي قدرون، وكان هنالك بستان فدخله هو وتلاميذه، وكان يهوذا الذي خانه يعرف ذلك المكان، لأن يسوع كان يجتمع فيه كثيرا مع تلاميذه. فذهب يهوذا إلى هناك آخذا معه فرقة الجنود وحرس الهيكل الذين أرسلهم رؤساء الكهنة والفريسيون، وهم يحملون المشاعر والمصابيح والسلاح. وكان يسوع يعرف كل ما سيحدث له، فتقدم نحوهم وقال: من تريدون؟ فأجابوه: يسوع الناصري. فقال لهم: أنا هو. وكان يهوذا الذي خانه واقفا معهم، فلما قال لهم أنا هو تراجعوا وسقطوا على الأرض. فعاد يسوع يسألهم: من تريدون؟ أجابوه: يسوع الناصري. فقال: قلت لكم أنا هو، فإن كنتم تريدونني أنا فدعوا هؤلاء يذهبون. وذلك لتتم الكلمة التي قالها: إن الذين وهبتهم لي لم يهلك منهم أحد. وكان مع سمعان بطرس سيف، فاستله وضرب به عبد رئيس الكهنة، فقطع إذنه اليمنى، وكان اسم العبد ملخس. فقال يسوع لبطرس: أعد السيف على غمده، الكأس التي أعطاني الأب ألا أشربها؟ ممكن تكملي؟
3: فقبضت الفرقة والقائد وحرس الهيكل على يسوع وقيدوه وساقوه أولا إلى حنان، وهو حمو قيافة رئيس الكهنة في تلك السنة. وقيافة هو الذي أشار على اليهود بأنه من الأفضل أن يموت رجل واحد فدى الأمة. وتبع يسوع سمعان بطرس وتلميذ آخر كان رئيس الكهنة يعرفه. فدخل ذلك التلميذ مع يسوع إلى دار رئيس الكهنة، أما بطرس فوقف بالباب خارجا. فخرج التلميذ الآخر الذي كان رئيس الكهنة يعرفه وكلم البوابة فأدخل بطرس. فسألت الخادمة البوابة بطرس: ألست أنت أحد تلاميذ هذا الرجل؟ أجابها: لا، لست منهم. وكان الطقس بارد، وقد أوقد العبيد والحراس نارا ووقفوا يستدفئون حولها، فوقف بطرس يستدفئ معهم.
2: آيات فيها الكثير من العبر، ممكن يما تختصريها لنا؟ عشان
3: هذه الآيات هي بتتكلم عندما يعني بالضبط عندما يهوذا سلم المسيح، أو نقول عندما قبض الرومان عن المسيح كانوا في بستان، وكان يهوذا هو اللي بيدل الرومان على مكان المسيح. وعندما سألوا الرومان عن يسوع، يسوع هو بنفسه أجابهم وقال لهم أنا هو. وطبعا أول ما قال يسوع أنا هو، هم رجعوا للخلف من شدة الكلمة، من وقع الكلمة عليهم. وبعد هذا يسوع ما قاومش ومسكوه، أو نقول قيدوه الرومان، وأنه طلب أن الجيش الروماني ما يمسكش التلاميذ أبدا، أو نقول ما يؤذوش التلاميذ. ومشى معهم يعني، ومشى مع القائد وحرس الهيكل، وبيقولوا أنه ساقوه إلى حمو قيافة هذا اليهودي اللي هو رئيس الكهنة. وأيضا نشوف أن اللي تبع المسيح يوم مسكوه يسوع، ويسوع يوم مسكوا يسوع تبعه تلميذين، هما سمعان بطرس وتلميذ آخر. وكيف أنه كانوا خارج بيستدفئوا، معناتها أنها كانت ليلة باردة. وهذا هو يعني اللي فهمته من هذه الآيات.
2: بعد ما قرينا هذه الآيات من الكتاب المقدس وشرحناها، يعني إيش تتعلموا عن الرب من هذه الآيات اللي قريناها؟
3: أنا أشوف الرب هنا كيف يعني فعلا هو مختلف عن أي بشر وعن أي إنسان. ساعة ما الرومان أو يهوذا دل عليه أو خانه والرومان مسكوه، فأبدا يعني كيف واجههم بكلمة أنا هو، وكيف كان وقع الكلمة عليهم. كان لو الناس هذولا عندهم أقل حب للمعرفة، أو أقل نقول في قلوبهم حب للحقيقة، كانوا بيعرفوا هذول اللي هم أنفسهم الجنود، كانوا بيعرفوا من وقع الكلمة إن هذا اللي هم بيتكلموا معه إنه هو الرب بنفسه. والذي يعني الذي كمان يعني استغربت في موقف مع وهم بيمسكوا يسوع، إنه منع إنه يراق أي قطرة دم. لما جاء بطرس وقطع إذن هذا الجندي، أوقفها المسيح على طول. هذه أكبر علامة يعني أنا أستدل بها على نقول على حقيقة المسيح، أو على أن المسيح هو الحق، أنه ما خلاش أي قطرة دم تراق من أجله. بالعكس يعني هو سلم وطلب من الجنود أنهم ما يعسوش أبدا، أو ما يقربوش أبدا للتلاميذ الذين معه. أما أنا عاد أسلم نفسي بس ما تعسوش هذا، ولا ومنع أي قطرة دم تنزل.
2: وانت يا ريان ايش رايك؟
1: انه الله يحبنا مرة، ان هو داري ايش بقع، هو داري على كل شيء، هو يعني الان بيجيب نفسه عشاننا، يعني بيجيب حياته لنا. عاد هو يعني بيقول للناس ما تلمسوش تلاميذ هذول اصحابي.
2: جميل. انا تابع لنقطتك انت، هذا الشيء اللي انا يعني شفته لما منع بطرس وقال له دخل السيف، يعني رجع السيف في الغمد. هذا شيء ملاحظ جدا، انه مش هذه المره بس، بل في تاريخ المسيح كله ولا مره يعني ذكر في اي نص او اي شيء، يعني شيء معروف انه ابدا ما ارتفعش سيف او ولا نزلت قطره دم، يعني في تاريخ المسيح كله، على غير المعتقدات الثانية أكثريتها حصلت وكان في سفك دم بينها، ما عدا يسوع من لما جاء للأرض إلى لما راح، الدم الوحيد اللي نزل يعني وهو عايش دمه. فشي جميل يعني ملاحظ. وإيش نتعلم عن هذه الآيات عننا نحن عن أنفسنا كناس كبشر؟
3: يعني في الآية 11 عندما قال المسيح أحد السيف إلى غمده، يعني تقريبا نرجع لنفس النقطة بس نأكدها. الإنسان يعني الإنسان، حياة الإنسان، حاجة الإنسان عمرها ما تجي بالسيف. بالعكس يعني هذا الواقع وهذا اللي بتقوله لنا الساعة 11 الآية رقم 11. أعد السيف إلى غمده في أي معاملة مع جيراني مع أصحابي، مع دائما العنف والسيف ما بيأديش إلى في حياة الإنسان إلا إلى ما هو أسوأ، والتاريخ يشهد بهذا. الدم ما يجيب إلا دم حتى يصبح مثل المحيط بدون فائدة، وبلادنا أيضا تشهد، إحنا عايشين هذا الواقع.
4: صحيح. وأنت يا لين إيش رأيك؟
1: إنه أضيف لحقش إنه إحنا كمان لازم نكون زي الرب. لما هذول الناس أجوا عشان يشيلوا الرب كلمهم قال لهم خلاص شلوني، بس إيش اسمه هذا الرجال اللي خرج السيف؟
3: بطرس
1: قالوا بنشله خرج السيف بالعنف،
3: لكن المسيح منعه.
1: لا، لأنه إحنا يعني إذا في شيء يعني بنقول بالعنف، بس يسوع قال له خلاص شلوني واتركوا صحابي. لازم يكون زيه.
4: أنا اللي لاحظت إنه لما يسوع قال له يدخل السيف، لما قال له يدخل السيف وقال له ألا الكأس التي أعطاني الأب ألا أشربها. كمان أنا أرجع على هذه النقطة مثل ما أنت قلتي، إنه إحنا لازم دائما نأخذ هذا كمثلا، إحنا نتقبل الشيء اللي هو يعني إيش اللي هو جاي يعني، ما نحاولش إن إحنا نحاربه بالسيف خلنا نقول أو كذا مثل ما أنت قلت بالعنف، إنه شيء خلاص أجاجة يعني مثل ما هذا، خلاص واحد يتقبل يكون عنده تقبل للشيء اللي أجاله. إذا واضحة نقطة يعني ولا؟
3: آمين. أي واضحة.
4: طيب هذه الآيات بعد ما تعلمنا منها كيف بتغير في حياتنا؟
3: أنا بالنسبة لي أكثر آية يعني أعتبرها تغير إن شاء الله في حياتي آية 6، أنا هو دائما الرب، هو أمس واليوم وكل ساعة هو.
4: جميل. وأنت يا ليان؟
1: أضيف للش اللي قلت قبل شوية كمان، يعني ما كنش إذا وقع أي شيء سيء لي أو لأصحابي ما كنش استخدم العنف، أكون يعني
3: مساعدة.

0: شكرا يا أمه، وشكرا يا ليان، كان درس جميل. سلام المساء.
1: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تشتو تحسن تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا منرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965، أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net.
2: أهلا وسهلا أحبائنا في كل مكان، بنرحب بيكم في سؤال يهمك، وعندنا سؤال دلوقتي هنسمعه مع بعض وبعدين هنجاوب عليه.
3: المسيح قال أبي أعظم مني، ده معناه أنه في فرق بين المسيح وبين الله. وفي مقولة أخرى برضو أنه عن المسيح الذي قدسه الآب وأرسله، ده معناه أنه الله هو قدس المسيح وأن الله هو أرسل المسيح. هل ده معناه أنه المسيح يبقى مساوي للآب وبيشابهه كمان؟
2: يعني السؤال بالتحديد بيركز على المسيح، قال في حاجتين بيتقالوا عن المسيح، واحدة هو قالها وقال إن أبي أعظم مني، فإزاي هو مساوي للآب؟ والتانية بتقول إن الذي قدسه الله أو الآب وأرسله إلى العالم، يعني معناها ربنا بيقدسه، يبقى إزاي هو مساوي لله؟ واضح، عايز أقول إنه واضح إن المسيح مش مساوي لله. فإيه رأيكم في كده، في أنه كنتوا بتقولوا أنه هو مساوي لله أو هو الله؟ الإجابة بسيطة يا أخوتي الأحباء. الحقيقة السر المهم اللي نفسي أن كل واحد يعرفه، أن المسيح هو الله العظيم، جاء على الأرض وكما مش ممكن كان يجي بصورته المليانة مجد دي، فجاء في صورة بسيطة. الحاجة التانية، هو جاي عشان يخلصنا، فلازم يكون ياخد جسد بشري ويبقى ايه، وبالجسد البشري ده هو دي يغلب الخطيه والموت ويدينا الحياه. لكن في ايه جوهريه هنا مهم ان احنا نعرفها. الايه دي بتقول ايه في رساله فيليبي اصحاح 2، بتقول عن المسيح ان هو الذي اذ كان في صوره الله لم يحسبها اختلاسا ان يكون معادل لله، يعني ما هوش، يعني هو صورة الله وما هوش يعتبر سرقة إن يتقال عنه إن هو معادل لله، لكنه أخلى نفسه وأخذ صورة عبد وصار في شبه الناس. فهنا الله عمل، يعني نزل شكليا في المظهر بتاعه من حقيقته، أخلى نفسه، يعني كأنه إيه، يعني خبى كل المجد بتاعه والعظمة بتاعته وبقى اللي ظاهر بيه صورة بشرية عادية. الصورة البشرية دي لما كان على الأرض اطردوه، حاولوا يقتلوه، حاولوا يرجموه، كانوا بيتزمروا عليه، كانوا بيشتموه، بعد كده حتى ضربوه وصلبوه، وكان في كل مكان بيلاقي لي بيقولك بيتزمر عليه، بيجدف، انت بتجدف، انت بتسوي نفسك بالله، حاولوا يقبضوا عليه. فعاش عيشة هو قبل انه هو يكون في الصورة دي عشان يغلب كل شر الناس وكل شر الشيطان ويدينا الحياة الابدية والخلاص. فالصورة دي صورة صغيرة، فكان عشان كده بيقول لهم ايه، لو تحبوني لكنتم تفرحون اني امضي الى ابي، لاني انا الصوره اللي انا بيها دي صوره قليله صغيره، مش صورتي الحقيقيه، لان ابي اعظم مني. فهنا عايز يقول إيه، لما هطلع فوق هبقى انا في العظمه بتاعه ابويا كمان. فدي النقطه، مش ان هو عايز يقول هو في حقيقته اقل والله اعظم، لكن في الصوره اللي ظاهر فيها هو اقل. الحاجه الثانيه، اذا هو مساوي لله، هو الله. الحاجه الثانيه بسرعه اللي هي بتاعه ان قدسه دي، يعني لما جاء المسيح من السماء أخذ هيئ له الآب جسد، فدي معناها قدس، يعني

يعني الجسد اللي خده ده جسد مقدس اتحد بيه، لكن برضك دوت بيعود على الجسد مش بيعود على اللاهوت. هو مساوي لله لكن اخد جسد بشري بيحبنا، عشان كده قبل كل البهدلة دهيا عشان يخلصنا. بيحبك وعايز يديلك حياة أبدية، وعايز يديلك مجده بدل ما تعيش في البؤس وفي الصورة الغلبانة دي. ربنا يفرحك ويبهجك ويباركك ويديلك مجده ويديلك علاقة معاه. نشوفكم في حلقة تانية، ربنا يكون معكم، ألف سلام.

في معانا فقرة رائعة الذي هي فقرة عن الحياة عن الأسرة في اليمن عن مشاكل اجتماعية من عيشها تمثيلية يمنية منعرف إيش الأشياء هذه وكيف إن إحنا نحاول إن إحنا نوجد حل للمشكلة هذه. بس قبلها نبقى مع ترنيمة رائعة ونكمل مع التمثيلية الرائعة.

0: الو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف حالك يا ناصر؟ ايش اخبارك؟
0: الحمد لله بخير. من معي لو سمحت؟
1: انا حسن، ما عرفتناش.
0: حسن؟ حسن من؟
1: مين حسن؟ يا رجال حسن صاحب محلات حسن للتجارة.
0: اوه، اهلا اهلا. سامحنا يا اخ حسن، ما عرفتوكش. وينك كده اختفيت ولا شفناك قد لنا فترة؟
1: يا ناصر والله الدنيا مشاغل، وسافرت اجيب بضاعة جديدة، عشان كذا اتصلت لك، قلت بمر عليك بكرة علشان تشوف البضاعة. قدك داري ان بضاعتي ما بتلاقي زيها بالسوق كله.
0: تنور المحل يا حسن، بس حدد لي وقت متى باتي مر المحل، لاننا بكرة مشغول.
1: خلاص طيب، بكرة ان شاء الله بمر عليك الساعة 11 الظهر، لاني ما بقدرش امر عليك الا ذاك الوقت.
0: تمام، الوقت مناسب، لاننا الساعة 12 نص معي موعد عمل ضروري، ولازم اخرج قبل الموعد عشان اوصل بالوقت المحدد. حاول لا تتأخرش، أنا بنتظرك.
1: لا، إن شاء الله وصل عندك بالوقت المحدد بيننا.

0: وقد الساعة 11. كيف الوقت يمر بسرعة؟ الواحد يجلس يشتغل ولا يشعر بالوقت. أهلاً أهلاً، بخرج. يا خالد انتبه على المحل، أنا بخرج لمحل ناصر. شعر اضع له البضاعة الجديدة وارجع.
1: أهلاً ناصر، كيف حالك؟ الحمد لله أننا حصلتك، شكلك بتخرج ولا كيف؟
0: أهلاً بالصديق العزيز. أيوة، كنت الآن خارج لعند حسن، معي موعد معه.
1: بصراحة يا صديقي أنا جيت لك اليوم أشتي أكلمك بموضوع مهم.
0: بس يا محمود أنا مشغول الآن، معي بضاعة جديدة واشتي روح أبيع لأصحاب المحلات، مش تقدرش أجله لما أرجع.
1: أقول لك موضوع ضروري.
0: هيا هيا ادخل. خير إيش فيه؟ جبت لي القلق، اتكلم.
1: لا تقلق ولا حاجة، اسمع بقول لك.
0: موضوعك صعب يا محمود، والمشكلة أنك جيت لي قريب العيد، بس بحاول أساعدك قدر المستطاع.
2: أوه كم قد الساعة؟ معقول لنا ساعة نتكلم؟ نسيت الموعد مع ناصر.
1: سامحنا أخرتك على الموعد، شكله موعدك كان مهم مع ناصر. الله يعينك على ناصر. الآن بجيب لك محاضرة على احترام المواعيد. قد حصل لي مرة معه تأخرت على موعدي. معروف أنه ناصر تاجر شاطر ومنظم وقته.
0: لا لا عادي، بروح لعنده، مع أنه معروف على ناصر أنه مواعيد إنجليزي. إن شاء الله الحقيقة قبل ما يخرج. هيا لحتقت أي شيء تصل ولا مر للمحل بأي وقت، المحل محلك.
1: خير إن شاء الله، لا تنسيش موضوعي. الله يحفظك.
0: إن شاء الله، مع السلامة.
1: يلا مع السلامة.

0: مش معقول تأخير لهذا الوقت. أنا مش فاضي جلس انتظر لحسان، أنا معطل نفسي وجالس انتظر له، وإلا كنت بخرج أمر على التجار أخذ فلوسي من السوق. قد الساعة 12 إلا ربع، ما عاد بقش على موعدي معه إلا ربع ساعة.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: اتأخرت عليك يا ناصر، سامحنا.
0: بس هذا مش تأخير على موعدك، قل إنه موعدك خلص وانت جيت بس قازع طريق.
1: العفو منك يا ناصر، بس أقل عندي محمود فجأة وكان يشينا بموضوع ضروري، ما قدرتش إني أقله، استحت منه. ولا تزعل، قد أنا بخليك تشوف البضاعة بسرعة، وعادي لو تأخرت حتى قليل على موعدك ولا بيضرك حاجة.
0: منو قال لك إنه ما بيضرناش ولا بيضر غيري؟ تعرف إن أنا وقت انتظارك ضيعت عليا فرصة خروجي عشان أجيب فلوسي من السوق، وخاصة إنه بعض التجار بيسافروا لقراهم عشان العيد، وأنا اعتذرت من شخص كان يشتي زورنا عشان شغله. تيجي أنت تقول ما يضرش التأخير بحاجة؟
1: هيا أنت كبرت الموضوع يا ناصر، وش عمل له ولا شوية تأخير؟ منو مننا ذي الأيام يمشي على موعده؟
0: احترامك لموعدي دليل احترامك لي، لكن أنت تتجاهلنا وما فكرتش حتى تتصل تعتذر عن التأخير.
1: العفو منك مرة ثانية يا ناصر، ما كنتش أعرف أهمية الوقت عندك، وإنك بتزعل لها هذه الدرجة. وبعدين اللي حصل غصبا عني، وأنا قد قلت لك إيش اللي حصل معي وخلينا تأخر.
0: يا أخي على الأقل اتصل اعتذر، بعدين الوقت مهم مش عندي بس، الوقت مهم عند كل الناس، ولازم الكل يعرف كيف ينظم وقته ويحترم مواعيده. الحياة تغيرت وإحنا الآن بعصر السرعة، وعرف يا أخي حسان إنه احترامك للوقت هو احترامك ليومك لعملك. الآن معي موعد الساعة 12:30، قد كلمتك عنه أمس.
1: بس عاد باقي للموعد نص ساعة.
0: أنت عارف زحمة الشوارع، قاد الواحد يخرج قبل الموعد عشان يوصل بالوقت المحدد.
1: يلا وأنا ما بأخركش على الموعد. طيب متى نقدر نلتقي مرة ثانية؟
0: إن شاء الله الأسبوع القادم يوم الأحد الساعة 10 الصباح بكون بانتظارك مع بضاعتك الجديدة، ويا ريت هذه المرة تلتزم بالموعد.
1: إن شاء الله، وسامحنا مرة ثانية على التأخير.
0: لا حصل خير، يلا مع السلامة.

0: يو على زحمة، إيش في لهذا كله؟
1: مين صفية؟
0: أيوة من أنتي؟
1: أنا دلال.
0: دلال بنت الخالة شمعة؟
1: أيوة بالضبط.
0: ما عرفتكش من البرقع، كلك متشابهات.
1: لا لا عادي، إذا كان أبي لما يشوفني بالشارع ما يعرفنيش وأني برقعة.
0: كيف أنتي وكيف الخالة شمعة؟
1: كلنا الحمد لله. أمي بتفرح كثير لما تعرف أنني شفتك اليوم.
0: سلمي لي عليك كثير. بس ما قلتي ليش؟ إيش في لهذه الزحمة؟
1: هذه الزحمة لأن الموظف عاده ما جاش إلى الآن والكل ينتظر له.
0: معقول؟ موظف للآن ما يجيش؟ طيب في حد ماسك بدله يخلص مصالح الناس؟
1: لا، اجلس انتظري لما يجي الموظف. إحنا قدنا ساعة منتظرين، أطرقوا لي وارمات من الوقفة وقالي الضبح من الانتظار. الحمد لله أني لقيتك. نجلس ننتظر للموظف مع بعض ونمشي ساعات الانتظار بالهدرة.
0: بس أنا معي شغل وأخذت إذن ساعة من دون راتب عشان أخلص حق المعاملة، لأنه ما عاد باقش معي إجازات، والآن تقولي لي إن الموظف بيتأخر، معناته إنه بيمشي نص المعاملين والباقي لبكرة. أني آخر واحدة يعني، شكله بيقول لي لبكرة.
1: أني لي يومين انتظر دوري، والسبب هو إن الموظف يتأخر كثير، قالوا مع ظروف. وانت تعالي كمان بكرة.
0: لا ما أقدرش كمان أخذ إجازة من شغلي، ظروف شغلي ما تسمح ليش. وقد كلمتك إنه ما عنديش إجازات. إيش هذا من موظف الذي ما يحترمش مواعيد شغله؟
1: من موظف؟ قولي موظفين، تجلسي تعاملي على ورقة أسبوع، لأن ولا أحد من الموظفين ملتزم بمواعيد الدوام.
0: إيش هذا الإهمال؟
1: والمشكلة الناس ساكتين ولا حد عامل للوقت أي اهتمام. إن الواحد ما يحترمش موعده ولا وقته يعني إنه ولا عامل لشغله ولا للمؤسسة اللي هو يشتغل فيه به أي احترام.
0: معطلين مصالح الناس، لما تبي يجلس هذا التجاهل للوقت؟
1: والمشكلة إنهم يربوا أطفالهم على نفس نمط حياتهم، لا احترام للوقت ولا للمواعيد مع الناس.
0: صدقك يا دلال، لكن من بيفهم كلامك؟ نادراً ما بتلاقي واحد مهتم بوقته بمواعيده. إهمال الوقت، وإن الناس أبداً ما يحترموش مواعيدهم، وبا ينتشر من جيل لا جيل.
1: تربية أولادنا على الحياة الهوشلية والغير مرتبة هذا أكبر غلط. لما الجهال يشوفوا أبوهم أو أمهم مش مهتمين بالوقت ولا مواعيدهم مع الغير، هذا يخلي عيالهم يعملوا مثلهم بكل حاجة. عشان كذا تلاقيهم مش مهتمين بالوقت ومش مرتبين حياتهم.

0: أيوة، لو تشوفي كيف الاستهتار بالمواعيد يخرب على الواحد حياته.
1: كيف يعني؟
0: أنا معي ابن أختي قد له 3 سنوات جالس بلا شغل، وقدم على وظيفة بمدينة ثانية. اتصلوا له وحددوا معه موعد للمقابلة
1: وإن شاء الله قبلنا.
0: خليني أكمل لك. بدل ما يخرج قبل الموعد بوقت طويل لأن المسافة بعيدة، خرج قبل الموعد بساعتين حسب مسافة الطريق، بس ما فكرش إنه المفروض يوصل قبل الموعد حتى بدقائق.
1: أوه مسكين، وكيف عمل؟
0: ما وصل إلا وقد حق الموعد خلص، وما قابلنه إلا بس لأنهم كانوا يشتوا يشوفوا إيش سبب التأخير.
1: ها وإيش حصل؟
0: إيش حصل؟ طبعا ما قابلنوش لأنه مستهتر بمواعيده وبوقته من البداية. كيف بعدين لما يستلم الشغل ما بيكونش فيه ثقة، وما بيكون إلا زي الموظف اللي إحنا جالسين منتظرينه معطل مصالح الناس.
1: أوه مسكين، ضيع نفسه فرصة إنه يشتغل،
0: والسبب إنه محترمش مواعيده.
1: ثقافة احترام الوقت والمواعيد لازم ما تندفنش، لازم نرجع نحييها من جديد.
0: ما كانوش الناس كذا فين زمان؟ كانت الكلمة كلمة والوعد وعد.
1: المجتمع الآن في تطور مستمر، وإحنا بعصر السرعة وكل شيء ماشي بالوقت. الوقت من ذهب، واليوم اللي راح ما يرجعش بكرة. الالتزام بالمواعيد يحفظ الوقت من الضياع.
0: قليل من الناس في هذا الزمن من يحترم مواعيده، بالرغم من التقدم الكبير اللي وصل له العالم بكل المجالات، ومع أنه في ساحة لمعرفة الوقت، لكن للأسف ناس كثير ما يحترموش المواعيد، بس يستخدموا الساعة علشان يكون في عندهم علم بالوقت.
1: إنك تتقدمي ربع ساعة عن الموعد أو اللقاء أو الاجتماع أحسن من إنك تتأخري عن الموعد ربع ساعة، زي هذا الموظف اللي قد لنا ساعة ننتظره، وأمس كمان جلسيت ساعتين انتظره ورجعته روحته لي. المشكلة إنه ما فيش من يطبق عليهم العقاب في حالة تأخيرهم. تعرفي إيش الموظفين يحتاجوا؟
0: إيش يحتاجوا؟
1: يحتاجوا دورات تدريبية كيف ينظموا وقتهم ويحترموا مواعيدهم.

0: هيا هذا الموظف وصل بالسلامة وأخيراً.
1: بس بعد إيش؟ بعد ما حق الساعة خلصت؟
0: كيف بتعملي الآن؟
1: بروح لشغلي وأكلم المدير، يمكن يتفهم اللي حصل لي ويوافق يجيب لي إجازة. يلا مع السلامة.
0: فين بتروحي يا صفية؟ تعالي أنت بدالي، وأنا عادلة وقيت بكرة، قدري ما عندي الشغل.
1: لا لا، أنت قادك منتظرة له من قبلي.
0: لا عادي، أنا ما فيش معي حاجة، أنت ظروف شغلك صعبة.
1: سلمي يا دلال.
0: بس لو سمحتي معك ورقة وقلم.
1: ليش؟
0: بكتب شكوى بهذا الموظف وأقدمه للمدير حقه. أنا ما يعجبنيش أشوف الغلط واسكت، حرام اللي جالس يعمله في بنا. أمس كمان أجيته وهو تأخر، عيب، هذه مش طريقة تعامل. الناس مش فاضيين لو رايحين جايين، لو هو مش ملتزم بمواعيد العمل حقه ولا بالوقت، غيره يحسب للدقيقة ألف حساب.
2: بكون سعيد جدا لما أسمع ناس في اليمن عندهم قلوب على بلدهم وبيعملوا برامج رائعة مباركة، وأتمنى أن أنا ألقى الناس الرائعين هذولا. الحلقة هذه إحنا بناخذها من الإنترنت، وإحنا مش عارفين من بيعملها، لكن وجدنا أن فيها مواد رائعة نقدر نستفيد ونفيد منها. أحبتي، وصلنا إلى آخر فقرة من فقراتنا لهذا الليلة، فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور في الليلة هذه كما بنقرأ في كل ليلة، وأنصح كما بنصح في كل يوم، اكتبوا المزمور هذا، خاصة الذي ما عندهمش الكتاب المقدس، اكتبوا وشوفوا قبل ما تناموا، لما تقرأه وتصلوا به، كيف أن الله يطرح بركة وعتناموا نوم رائع ومبارك، وعيكون كلها بركة. نستمع للمزمور، ورب يبارككم ويعطيكم ليلة سعيدة كلها بركة وكلها سعادة. تصبحوا على خير، وألقاكم في حلقة يوم غدا.
3: كتاب المزامير، المزمور السادس. يا رب لا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك. ارحمني يا رب لأني ضعيف، اشفني يا رب لأن عظامي توجعني. نفسي مضطربة جدا، وأنت يا رب فإلى متى تنتظر؟ ارجع يا رب وأنقذني، نجني من أجل رحمتك، فليس بين الموتى من يذكرك، ولا في القبر من يحمدك. تعبت من التنهد، طول الليل أروي سريري بدموعي وأبلل بها فراشي. ضعفت عيناي من الغم، تعبتا بسبب كل أعدائي. ابعدوا عني يا كل عمال الشر، لأن الله سمع بكائي، سمع الله تضرعي، الله يقبل دعائي. كل أعدائي يخجلون ويرتاعون، فجأة بخجل يتراجعون.

0: لو انت بتعدي بتحدي انك بتبص في كلمه الله وتحس انك مش فاهم، احب اشجعك ان انت مش لوحدك، ده حال كتير قوي. وفي الحلقه دي احنا هنتكلم مع بعض ازاي ناخد خطوات عمليه ناحيه فهم كلمه ربنا. دي حلقه جديده من بودكاست سكه جديده. ازيك يا كيرو؟
1: اهلا يا كريم، ازيك؟
0: انا كويس، انت الاخبار؟
1: انا زي الفل حبيبي.
0: احنا الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن الخلوه الشخصيه،
1: تمام،
0: وقلنا ان ده وقت مميز مع ربنا، انا بخلي فيه نفسي وبفضي فيه وقت واقعد فيه من غير ما اي حاجه تانية تشغلني، حتى التدوير.
1: مظبوط.
0: حتى لو وقفت قدام حاجه مش فاهمها.
1: ايوه.
0: بس هنا بقى انا عايز اسال على حاجه. اعمل ايه لما اقف قدام حاجه مش فاهمها؟
1: صلي.
0: كده خلصنا الحلقه.
1: لا لسه. بص حبيبي، عايز أأكد على حاجة قلتها الحلقة اللي فاتت، إنه في طرق كتيرة جدا لإدراك كلمة الله.
0: صح.
1: زي ما قلنا التأمل، وزي ما قلنا الخلوة، وبرضو في طريقة اسمها اللهج بالكلمة. لكن اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة مع بعض دي طريقة ووسيلة مهمة جدا إن احنا ندرس بيها كلمة الله. هي أصعبهم وأكثرهم تفاصيلا، لكنها أمتعهم من وجهة نظري.
0: أي.
1: لأنها بتخليك تعيش النص أكتر، وتخليك تفهم النص أكتر، وتخش في عمق كلمة الله أكتر وأكتر.
0: طيب قبل ما نخش في الطريقه، حابب اسال سؤال بس الاول.
1: اتفضل.
0: هو عادي ان انا ابقى مش فاهم؟
1: اه، لانه الله غير محدود وانت انسان محدود. وداود قال له مره في كتابه المقدس: لكل كمال رايته حدا، اما وصيتك فواسعه جدا. ومعروف انه الانسان مش بس محدود، لكن عقل الانسان مازال فيه خطيه ومازال فيه فساد. وكلمه الله لانها نقيه جدا ولانها مقدسه جدا، فوقات ذهننا الفاسد والشرير ده مش بيقدر انه يستوعبها بالكامل، فهمها بالكامل. ده جزء. لكن في جزء تاني كمان، انه في جاب زمنية كبيرة بيننا وبين الكتاب المقدس وقت ما كتب.
0: صح.
1: فانت مثلا عندك اول سفر كتب اللي هو غالبا سفر التكوين، كتب من 3500 سنة. واخر سفر كتب اللي هو غالبا انجيل يوحنا او سفر الرؤيا، كتب من حوالي 2000 سنة. فانت في جاب زمنية كبيرة جدا بتفصلك بينك وبين الكاتب الاول والقارئ الاول وجمهور القراء الاوائل. فانت بتحارب طبعا عشان خاطر توصل
0: هم كانوا فاهمين ايه
1: بالظبط، المعنى الحرفي الاصلي اللي وصل لهم وقتها. زي ما نشوفها بعض النهاردة، انه كلمة الله ليها طبقات من الفهم، وفي ليرز كتيرة في فهم كلمة الله، من الفهم البسيط للفهم الاعمق. لكن ده لا يعني انه فهم كلمة الله مهمة بسيطة او مهمة سهل. فهي اصعب تدريب من تدريبات قراية كلمة الله هو الدراسة، لكنه بالنسبة لي هو اقوى وامتع تدريب فيهم. ولان انا شخصيا عندي سعادة اضيع عمري كله عشان اقعد اقرأ كلمة الله وادرسها وافهمها. لانها جميلة جدا. انت بتكتشف الله عايز يقول لك ايه من خلال قصص وحكايات حصلت مع ناس قبل كده، او من خلال تعليم، او من خلال عقائد، او من خلال مواقف حصلت في كتاب مقدس. بس بتوصلك رساله بصوره اعمق من الله نفسه. وعلى قدر ما انت بتكون مجتهد، وهنشوف النهارده الاجتهاد ده يحصل ازاي، على قدر ما انت تستنير اكتر وتفهم اكتر وتشبع بكلمه ربنا اكتر.
0: انت حمستني، فانا حاسس انه عشان ناخد وقتنا باستفاضه في طريقه القرايه دي الدراسه، فتعال نبتدي بقى.
1: اوكي.
0: انا مش فاهم اعمل ايه؟
1: اوكي. انا مش فاهم اعمل ايه؟ الاول بس عاوز اقول انه عدم الفهم ده هو الطبيعي، وقلنا اسبابه، تمام. لكن عاوز اقول كمان انه في ناس في الكتاب المقدس كانوا ناس اتقياء وحلوين جدا، وبرضو ما كانوش فاهمين كلمه الله. تمام. ودي حاجه بالنسبه لي برضو كانت غريبه. يعني مثلا الرب يسوع المسيح وهو عايش على الارض كان ليه تلاميذ كتير، اوكي، واتباع كتير. فمنهم تلميذين يقول عنهم الكتاب ان هما تلميذين كانوا ساكنين في مدينه اسمها عمواس. وكانوا الناس دي متلخبطه شويه ومش قادرين يصدقوا انه المسيح بعد ما مات قام من الموت. فدي كانت بالنسبه لهم تشوك او صدمه بشكل كبير. فكانوا ماشيين بيتكلموا، فاذ فجاه المسيح بيظهر وبيتكلم معاهم وبيقول لهم: طب انتوا كنتوا فاكرين المسيح ده مين؟ فبيقولوا: ده يعني بنفتكره ان هو شخص مقتدر في الاقوال والافعال ونبي زيه زي غيره يعني. فالمسيح اتغاظ منهم جدا يعني، وقال لهم: انتوا بطيء القلوب في الفهم والايمان بكل امور ربنا اتكلم بيها في الكتاب المقدس. وابتدى المسيح بنفسه يكلمهم عن نفسه ويشرح لهم كل الامور المختصه بيه في كل الكتب بتاعه العهد القديم اللي كانت موجوده وقتها. فده يقول لنا ايه؟ رغم ان هم تلاميذ وقريبين من المسيح وسمعوا كلام المسيح ما كانوش فاهمين هويته ولا شخصيته ولا قادرين يربطوا الكلام كله ببعض. تيموثاوس الابن الصريح في الايمان للرسول بولس اللي بولس كان بيعتبره يعني هو تلميذه النجيب جدا. في بعض الرسائل بولس وهو بيتكلم يحس انه تيموثاوس مش فاهم فبيقول له افهم ما اقول ليعطيك الرب فهما في كل شيء. فواضح انه كلام بولس كان تقيل على تيموثاوس رغم تيموثاوس مسيحي ومؤمن وخادم بس ما كانش قادر يفهم بشكل من الاشكال.
0: اعتقد بطرس كمان قال في وقت انه
1: بولس بيكتب اشياء عصبه الفهم. فده كان حصلان مع مؤمنين القرن الاول اللي احنا بنحسدهم ان هم كانوا قريبين من حقبه المسيح وشافوا المسيح وتعاملوا معاه. بس برضو ده لا يعني انه ذهن الانسان يقدر يفهم كل شيء. نشكر الله انه بقى عندنا في عصرنا الحالي الكثير من الادوات اللي ممكن تساعدنا ان احنا نفهم كلمه الله بشكل جيد. خليني امشي معاك خطوه خطوه. اوكي، الخطوه الاولى ودي مهمه جدا الا وهي انك تفهم المعنى الحرفي بتاع النص شكله عامل ازاي. ودي اول مشكله بتواجهنا. ليه؟ لانه الكتاب المقدس اللي بين ايدينا في الشرق الاوسط بتاعنا احنا بنقراه باللغه العربيه
0: صح،
1: لكن المفاجاه الكبيره ان الكتاب ما كتبش بالعربي. الكتاب المقدس كتب بلغتين في البداية، العهد القديم كله كتب بالعبرية وقليل منه كتب باللغة الأرامية، والعهد الجديد كله كتب باللغة اليونانية القديمة. واللغتين دول دلوقتي بنعتبرهم في عداد اللغات الميتة لأنه محدش بقى بيتكلم بيهم، يعني لا الناس بتتكلم عبري دلوقتي هو عبري الكتاب، ولا اليوناني اللي بيتكلموه دلوقتي في اليونان هو اليوناني الكتاب المقدس،
0: زي بالضبط الإنجليزية القديمة والإنجليزية بتاعت دلوقتي.
1: برافو. فاحنا في جاب لغويه كبيره جدا بيننا وبين الكتاب المقدس. احنا بنقرا كتاب مترجم، مفاجاه بقى الاكثر قسوه بالنسبه لي انه الشخص اللي ترجم الكتاب المقدس ما كانش شخص عربي ولا شخص مصري ولا يعرف عربي اصلا. ده شخص كان اسمه سميث فان دايك، كان راجل هولندي. هو حس جواه كده بصوت بيقول له انه انزل عيش في الشرق الاوسط وترجم الكتاب المقدس من لغاته الاصليه اللي هو العبري واليوناني اللغة العربية اللي الناس دي بتعرف تقرأ بيها عشان يسهل عليهم الأمر شوي. فجاء هنا فعلا وتعرف على واحد اسمه البستاني وقعد معاه اتعلم منه أصول اللغة العربية الفصحى عشان يقدر يترجم. فأنت بتقرأ كتاب مترجم من شخص هولندي، مش مصري ومش عربي ومش ضليع في اللغة العربية، مش هي لغة الأم. مش بس بقى كده، الحاجة بقى الأصعب أكتر أن أنت بتقرأ كتاب اترجم من حوالي 150 سنة، يعني في كلمات في اللغة العربية أساسا اندثرت ولا يتم استخدامها حتى الآن، وأساليب حتى مش موجودة. زي مثلا لما ترى في ترجمة فان دايك اللي بين إيدينا تلاقي مثلا المسيح بيقول أطلب إليك. حاليا في اللغة العربية الفصحى مفيش حاجة اسمها أطلب إليك، اسمها أطلب منك
0: صح.
1: فأطلب إليك دي انتهت، وحاجات زي كده كتير. فاللغة اللي استخدمت في الترجمة نفسها طورت وبقت أكثر حداثة عن اللغة اللي ترجم بها كتاب. طب أنا كده بسدها في وش الناس يعني؟ لا أبدا.
0: صعبة.
1: أنا بقولك أنه رغم الصعوبات التحديات دي كلها نشكر الله لأجل أنه في خلال 20 سنة أو 25 سنة اللي عدوا دول ربنا أوجد ناس في الكنيسة على قلبهم أنه هم يترجموا الكتاب المقدس العربي بس في نسخ أحدث. ونشكر الله أنه ما عندناش في المسيحية حاجة اسمها دي لغة الكتاب المقدس أو دي اللغة الإلهية أو دي لغة كتاب الله، ما عندناش الحتة دي. الله اختار انه يكلم الناس بكل اللغات وبكل الطرق اللي هم يفهموها
0: صح.
1: فما عندناش حاجة تمنع انه يتم ترجمة كلمة الله للغات مختلفة او انه يتم ترجمها باكثر من اصدار او اكثر من فيرجن، وده اللي حصل فعلا.
0: وكأن القدسية مش في حرف الكتاب ولكن في ان الكتاب بيشاور على مين.
1: الله عليك، انت جيت من الاخر. فعشان كده الله ما عندوش مانع انك تقرأ باي لغة باي لهجة بأي طريقة، بس المهم في الآخر أن يوصلك نفس الهدف ونفس الكونكلوجن ونفس الرسالة اللي ربنا عايز يوصلها من خلال كتاب مقدس. فأقول على سبيل المثال للحصر أنه على مدار مثلا 25 سنة اللي فاتوا بقى عندنا ترجمة اسمها ترجمة الحياة، ترجمة مهمة جدا لأن هي الترجمة اللي ترجمت بعد فان دايك على طول. عندنا ترجمة اسمها الترجمة العربية مشتركة، دي مهمة جدا جدا المشترك فيها أكتر من عالم في اللغة وأكتر من عالم مسيحي في طوائف وكنائس مختلفة، فقدروا يطلعونا الإصدار دوت. وفيها هوامش من تحت بتوضح المعاني والأسماء والكلمات الصعبة في الكتاب المقدس. عندنا الكنيسة الكاثوليكية الأباء الجيسويت اليسوعيين قدموا لنا ترجمة اسمها الترجمة اليسوعية، ترجمة مهمة جدا لأنها ترجمة تفسيرية وتصلح قوي لو شخص بيصلي إنه يقدر يصلي منها لأنها ترجمة بسيطة تقدر توصل للناس. عندنا ترجمة اسمها الترجمة العربية المبسطة، وهنا خففوا شوية العربي عشان يقدر يوصل للناس بشكل أفضل. عندنا الكتاب المقدس الشريف أو ترجمة الكتاب الشريف، تمام، هو نفس المحتوى ولكن بترجمة مختلفة، حطوا فيها بعض الأسماء باللغة العربية عشان خاطر الناس تفهم الأسماء دي مين ومين هم الأشخاص دول بحسب خلفيتهم وثقافتهم وهكذا. فاحنا عندنا دلوقتي على الأقل في 5 ترجمات عربية غير الترجمة اللي بين إيدينا دلوقتي اللي احنا بنقرأ منها اللي اسمها ترجمة سميث فان دايك اللي هي منتشرة وموجودة. فأول عائق اللي هو العائق اللغوي أقدر أتغلب عليه إن أنا أقرأ من الترجمات. ونشكر ربنا ان ابلكيشنز الموبايل كمان
0: فيها
1: بقى فيها كل الترجمات دي، وفي برنامج جميل اقدر ارشحه للناس اسمه يو فيرجن يقدروا ينزلوه عندهم على الموبايل ويقروا الكتاب المقدس. مش بس الترجمات عربيه لكن في كمان كل اللغات، انا ممكن حد يسمعني مثلا تبقى لغته الام مثلا الفرنسيه او الانجليزيه رغم انه عايش في بلد عربي. فعايز اقول لك انه يو فيرجن دوت موجود فيه كل الترجمات وكل اللغات موجودة، فانت بتختار اللغة اللي انت بتحبها او اللي انت متميز فيها تقرأ كتاب مقدس فيها زي ما انت عاوز.
0: حلو قوي.
1: فده اول خطوة ان احنا نقدر نعبر بها من الحاجز اللغوي. لكن الخطوة التانية وهي الحاجز الادبي. يعني الحاجز الادبي، انت كتاب المقدس اللي بين ايدك انت لما بتيجي تقراه لانه مترجم انت بتحس ان هو كله مكتوب بطريقة النثر او بطريقة السرد، انه مكتوب كله حتة واحدة. لكن لما بنرجع برضو للعبري واليوناني بنكتشف انه لا، في اجزاء اتكتبت بطريقه شعريه، وفي اجزاء اتكتبت بطريقه فيها رسائل، وفي اجزاء بطريقه فيها رثاء، وفي اجزاء كتبت بطريقه تاريخيه. ودي الاساليب الادبيه المختلفه اللي كتب بيها الكتاب المقدس. للاسف لما حصلت الترجمه ضيعت الجماليات دي كلها. زي بيحصل لما انت عندك مثلا قصائد مثلا لشعراء مصريين وتترجمهم لاي لغه تانية بيضيع الجمال الادبي بتاع اللغه،
0: لان الجمال الادبي مرتبط باللغه الاصل، مرتبط بالزبط بالكاتب الاول.
1: فانت لما بتيجي تقرا كتاب مش هتقدر انك تفهم ده كويس قوي او تلقط ده كويس قوي. مش بس كده، في حاجه احنا مضروبين بيها اسمها العشوائيه شويه في القرايه، الا وهي انك مثلا ممكن تكون بديت في رساله معينه او في انجيل معين او في سفر معين وزهقت في النص مش حابب تكمل، فبتعمل ايه؟ فتسيبه
0: وتبتدي في حاجه ثانيه.
1: تبتدي في حاجه ثانيه، تقرا اصحاحين ثلاثه وتزهق وتشوف ايه حاجه ثالثه، تقرا هنا شويه وهكذا، وتاخد من كل بستان
0: ورد
1: زهره او ورده. ده غلط. عشان افهم الكتاب المقدس محتاج في الاول اعرف النوع الادبي اللي انا هقراه دلوقتي. فمثلا اسفار موسى الخمسه والاناجيل في العهد الجديد كلها مكتوبه بطريقه اسمها السرد. يعني ايه؟ يعني شخص بيحكي قصه، والسرد دايما بيختار قصص منتقاه. يعني مثلا لما اجي اقرا قصه ابراهيم، انا مش بقرأ قصة حتى ابراهيم، لانه موسى ما قصدش يكتب قصة حتى ابراهيم. طب ايه اللي دليل على كده؟ انه اول مشهد ابراهيم بيظهر فيه، عارف كان عنده كم سنة؟ 75 سنة. تكوين 12. طب ال 75 سنة الاولى فين يا عم موسى؟ مش موجودين ليه في الكتاب المقدس؟
0: مش قصتنا.
1: هو عاوز ياخد اجزاء من حياة ابراهيم بتفيده في المعالجة بتاعة الرواية اللي هو بيسردها. زي اي روائي لما يحكي قصة مثلا بيهتم مثلا انه هيبتدي مع البطل مثلا وهو سنه 25 سنة هو سنه 30 سنة، وفي روايات تانية بيهتم انه هو يبتدي مع البطل من هو طفل زي موسى.
0: صح.
1: موسى مثلا اهتم انه هو يذكر حياته وقصته من هو صغير جدا،
0: ومن صغير لحد ما مات. يعني
1: بالزبط كلها بالتفصيل. ليه؟ لان هي هتفيده في الناراتيف بتاعه، في السرد بتاعه اللي هو ماشي فيه. فلازم افهم قبل اي حاجة الكاتب ده يكتب ايه. لو انا بقرأ سفر المزامير، سفر المزامير بقى مفهوش قصص خالص، مفهوش حكايات خالص، مفهوش اي ادب روايه تماما، كل فيه هو صلوات، كل فيه هو تجربه شاعريه انسانيه طالعه من قلب داود او اساف او المرنمين اللي كتبوا السفر دوت، فبيعبروا عن مشاعرهم في محضر الله. فانا ما يهمنيش بقى دلوقتي اعرف قصه حد داود ايه هنا، ولا قصه حد اساف، ولا سليمان، ولا هيمان وايثان الازراحي، ولا المرنمين دول كلهم. انا يهمني افهم ايه المشاعر اللي كانت عندهم لما كتبوا المزمور ده. فتلاقي في مقدمة المزمور مثلا مزمور لداود لما كان مثلا هربان من وش شاول وقاعد مش عارف فين، فانا بعيش اللحظة، بستحضر مشاعر داود في الوقت اللي زي كده. ده طريقة برضو من الكتابة. في طريقة كتابة الاسفار التاريخية، دي حاجة تانية مختلفة. ده أقول لك في سنة وفاة الملك تعين الملك الفلاني في السنة الفلانية على البلد الفلانية وعمل الحرب الفلانية وبعد كده طلع وعمل الموقف الفلاني.
2: كانها نشرة أخبار
1: بالظبط. هو مهتم بإيه دلوقتي؟ مهتم إنه يسرد لي حوادث تاريخية عشان تثبت مصداقية القصة الكتابية اللي هو بيتكلم فيها. فبيقول لي على حوادث تاريخية عشان أعرف قصة حياة شعب الله وقصة حياة الشعب اللي جاي منه المسيح شكلها عمل إزاي، والحوادث اللي كترت الخطية والحوادث اللي أدت لوجود أنبياء كان شكلها عمل إزاي وهكذا. أجل نوع أخير تاني من الأدب وهو أدب الرسائل، دي حاجة تانية مختلفة خالص. دي كانت علاقات شخصية موجودة ما بين كاتب الرسالة والناس اللي بيروا الرسالة. فكانوا بيتعرضوا مثلا لأزمة أو مشكلة أو اضطهاد أو عندهم أسئلة أو حصل عندهم موقف مش كويس، فهو لما وصل له خبر عن حاجة زي كده كاتب الرسالة يعمل إيه؟ يبعت لهم عشان يعالج داود. فيبتلي الأول يعرف نفسه بذات الرسالة ويرحب بيهم، ممكن يقول صلاة في الأول للتعزية والتشجيع، وممكن بعد كده يتكلم في المواضيع، وبعد كده يقول توصيات، وبعد كده سلامات تحيات، ويختم الرسالة على كده. ده نوع تاني. فالنوع الأدبي لو انا فهمته بيوفر عليا كتيرة جدا ان انا افهم السفر. ليه؟ في حد مثلا يقول لك اصلا انا بقرا المزامير وبعد كده رحت الرسائل حسيت كده يعني بكونفيوجن، انا حسيت ان انا يعني
0: اتلخبطت
1: في حاجه زي كده. اقول لا، انت اتلخبطت لانك مش عارف السياق الادبي شكله عامل ازاي بتاع كل سفر والتاني.
0: وكاني عايز الم اللي انت لسه قايله يا كيرو، انه زي ما اتفقنا في الاول خالص انه الكتاب المقدس مكتبه كتب، في 66 كتاب، كل كتاب اتكتب بلون ادبي مختلف، وانا بالزبط. وانا داخل اقرا الكتاب محتاج احترم اللون الادبي واقراه في ضوء الادب بتاعه، حتى لو اللغه مش كافيه الادب، بس على انا ابقى فاهم انه مش هدور على مساله حساب في كتاب كيمياء، انا محتاج اعرف انا داخل على كتاب شكله ايه عشان اعرف انا هستنى منه ايه.
1: مظبوط.
0: وكمان الاحظ وانا بقرا الكتاب انه حتى مثلا الحاجات السرديه ممكن يتخللها في النص اجزاء شعريه.
1: مظبوط.
0: والحاجات الشعريه يتخللها في النص حاجة زي الرسائل مثلا، وكأنه ده برضو مهم وانا بقرأ انه ما نشفش دماغي.
1: ايوة.
0: اعرف حتى وانت بتقرأ لو حد قرر يقف فجأة ويقول قصيدة فانت بتقولش لا ده اكيد سردية لان السفر ده سردي، هي واضحة انه ده جزء شعري في جزء سردي، واحترم الجزء المكتوب بالشكل ده.
1: 100% كريم.
0: طيب هرجع بقى الحتة انت كنت جبت لمحت عنها وعايز اخدها بتعمق اكتر، ازاي استوعبها؟ انه زي الرسائل كان في مشكلة وبولس مثلا وصلت له المشكلة دي فقرر انه يكتب رسالة للناس، فانا عرفت اللي كتب، عرفت المشكلة وعرفت الناس، فقدر احط ده في اطار لان الرسالة واضحة، رسالة بتقول كده. بس بقيت الحاجات ازاي اقدر افهم اللي كان بيقرأ لأول مرة كان بيفهم ايه؟
1: حلو قوي. هنا بيعتمد على حاجتين مهمين يا كريم. الحاجة الأولانية هنسميها القرينة الأدبية بتاعت السفر، والحاجة التانية هنسميها القرينة التاريخية أو الثقافية بتاعت السفر.
0: تقدر توضح يعني إيه قرينة؟
1: حلو. القرينة يعني السياق، الحاجة اللي تواجد فيها حاجة زي كده. هديك مثال بسيط. تخيل أنا كنت قاعد مع واحد صاحبك، تمام؟ فصاحبك دوت قال لي لما تشوف كريم كده قول له ما تنساش يا كريم يوم الثلاثة الساعة 6 يكون موجود في مكان الفلاني. فأنا بقول له ليه؟ يقول لي بس قوله هو هيفهم، بس هو هيفهم. فانا عملت ايه؟ انا جيت لك وقلت لك يا كريم صاحبك ده بيقول لك ما تنساش يوم الثلاثاء الجاي الساعه 6 تكون موجود في مكان فلان. فتقول لي ايوه خلاص انا فهمت.
0: اوكي.
1: طب انا عايز افهم. طب انا اللي وصلت الرساله.
0: انا مش فاهم حاجه.
1: فانت تقول لي بص انا اتفقت معاه انه انا محتاج ازور دكتور معين، فقلت له يحجز لي عنده، فهو حجز لي عنده، فانا رايح لدكتور في المكان الفلاني دوت يوم الثلاثاء الجاي الساعه 6 عشان اكشف، عشان مثلا دماغي وجعاني فعايز اكشف على صداع مثلا. فايه اللي حصل؟ انا وضحت لك القرينه، سياق الكلام اتقال في ايه. او مثلا بقى الحاجه المنتشره عندنا اللي احنا دايما بنستقطع الكلام من سياقه. مثلا فاقول لك انا كنت قاعد مع فلان وقال لي انه كريم دوت ما بيركزش في حاجه خالص، او كريم دوت غبي، سوري اني بقول كده يعني. فانت اتضايقت من صح. حاجه زي كده. بس واحد غيرك قال لي طب قول لي قرينه الكلام اتقالت ازاي. فبقول له انا كنت بتكلم معاه وبقول له اصل انا كنت طالب مثلا من كريم انه يبقى معايا في بودكاست مثلا النهارده، وهو كان عنده شغل ومش عارف ايه، فمواعيده اتلخبطت. فهو قال لي هو اصل كريم لما بيحط مواعيد كتيره بيكون مش عارف يركز فيها كلها. بص الكلام اختلف ازاي. فهمك الموضوع اللي حصل
0: اختلف.
1: احنا بقى اساتذه للاسف في شرقنا الاوسط الجميل
0: ان احنا نقص
1: الكلام من النص ونلبس الناس في بعضيها ونوقع الدنيا في بعضها كلها. وده على فكره بيحصل بشكل كبير جدا لما اجي اقرا كلمه الله. انه اللي بيحصل باخد الكلام اللي انا عاوزه وبسيب الكلام اللي انا مش عاوزه، باخد الكلام اللي انا حبه وبسيب الكلام اللي انا مش حبه، باخد الكلام اللي لفت نظري وشدني وبسيب الكلام اللي ما شدنيش. فانا كده ما خدتش كلمه الله،
0: انا خدت اللي على مزاجي
1: من كلمه الله. من كلمه الله، برافو عليك يا كريم. فافضل حاجه ودايما بنقولها ان اما تدرس اي سفر او اي رساله او اي انجيل اقراه كله على بعضه، فقعده قعدتين ثلاثه بس افهم سياق الكلام كان شكله عامل ازاي. تمام. يعني مثلا لما الاقي بولس بيتكلم في رساله ويقولهم ايها الغلاطيون الاغبياء، هتخض، ده بولس بيشتم. تمام. بس لو انا قريت الرساله من الاول هعرف انه اهل غلط يا دول وقعوا في مشكله كبيره جدا، ان هم صدقوا كلام غلط اتقال من ناس تانية غير بولس، ورغم ان بولس حذرهم لانهم برضو رفضوا يصدقوا بولس وصدقوا ناس تانية دي. فبولس يعني الراجل يعني جاب اخره منهم، قال لهم اللي بتعملوا ده اسمه غباوه. فافهم بولس بيقول حاجه زي كده ليه. فلما اقرا الرساله من اولها على اخرها كلها باكج واحده، حته على بعضيها كده مره واحده، بترتيب بنظام بتركيز، ده يخليني افهم النص الكتابي بصوره وبشكل مختلف.
0: اوكي.
1: ده اللي احنا بنشجع الناس عليه، من فضلك اقرا كلمه الله على بعضها. لما حد يبعت لك رساله مثلا اقراها كلها من اولها لاخرها، ما تاخدهاش من النص، ما تاخدش منها اللي يعجبك وتسيب اللي ما يعجبكش. فده الجانب اللي بيخص القرينه الادبيه. لكن ما يخص القرينه الثقافيه او القرينه التاريخيه، زي ما قلنا ان احنا في فجوه زمنيه كبيره جدا جدا
0: ما بيننا وما بين القراء الاوائل.
1: القراء الاوائل، فالقراء الاوائل دول كانوا بياكلوا بشكل معين، بيشربوا بشكل معين، بيلبسوا لبس معين، كان عندهم عادات ثقافيه بشكل معين
0: احنا مش عندنا
1: بالظبط. فمثلا تقرا مثلا سفر زي سفر رعوس، اوكي، وتلاقي مثلا انه رعوس كانت عايزه تتجوز شخص اسمه بوعز، تمام، بس هو قال لها انه انا مش الولي بتاعك. فايه كلمه الولي دي؟ غريبه قوي بالنسبه لنا، مش مقوله دلوقتي. فلا، طب انا اروح لقريبك الولي الاصلي واقعد معاه. فهو قعد معاه بيقول انا عايز اتجوز رعوس، عايز تتجوزها؟ قال مش عايز اتجوزها. فبيقول لك انه وهو قاعد راح خلع النعل او الحذاء بتاعه وقال مش عايز اتجوزها. عادات غريبه كانت منتشره في وقت الشرق الادنى القديم، احنا مش عارفين عنها حاجه.
0: صح.
1: فافعال زي كده ممكن تخلي الواحد يبقى قاعد مش فاهم هو بيقرا ايه وحاسس كلمه ربنا صعبه. هنا بقى بنحتاج نرجع لكتب تفسير تقول لنا من ناس موثوق فيهم ودارسين ولاهوتيين محترمين انه ايه المغزى او القصد من العادات دي في الوقت دوت من الزمن. فيقول لي مثلا انه الوالي دوت انه كان فيه عاده موجوده انه لما كان حد يموت ويبقى متجوز واحده فنشوف القريب الاول ليها وهو اللي يتجوزها عشان ينشئ منها نسل. دي كانت عاده موجوده وقتها. ولما هو بوعز راح قعد معاه وخلع النعل دي معناها ان هو متخلي عن حقه ان هو يتزوج من رعوس، وبيقول له عايز تتجوزها اتجوزها، انا ما عنديش معنى في حاجه زي كده. فبفهم كلمه الله بتقول ايه، بفهم عادات وتقاليد اللي كانت منتشره وقتها، بفهم بعض الكلمات. يعني مثلا لما هيرودس بعت يسال يسوع انت مين، راح يسوع قال لهم اذهبوا وقولوا لهذا الثعلب. فدي ناس قالت لك اه يسوع بيشتمه. لكن لما ارجع بعد كده للقرينه التاريخيه والثقافيه اعرف ان واحده من القاب هيرودس السياسيه اللي كانت موجوده في الوقت دوت انه سمى نفسه الثعلب. فيسوع بيقول اللفظ اللي هو كان هيرودس
0: بيقوله
1: على نفسه، فيسوع ما اشتمش. فبص لما برجع للقرينه التاريخيه والثقافيه
0: حاجات كتيره بتوضح
1: بالظبط، وحط نفسي مكان القراء والمستمعين الاوائل افهم الدنيا شكلها عامل ازاي.
0: واضح ان الموضوع بحر وانا
1: كبير جدا،
0: هحب يعني نلمه كده في الاخر عشان نحط خطوات تبقى قدامنا لما نيجي نقرب ناحيه كلمه ربنا. احنا اتفقنا على كذا حاجه. اول حاجه ان انا محتاج اراجع الترجمات
1: بالظبط،
0: اروح لترجمات تانية بتقرب لي اكتر النص، ودي مش حاجه غلط لانه احنا اتفقنا اللغه الاصليه هي اليوناني والعبري القديم المندثر، فحلو ان انا اقرب لنفسي اللغه علشان افهمها بشكل احسن.
1: مظبوط.
0: وتاني حاجه انه اقرا النص على بعضه في القرينه الادبيه بتاعته علشان خاطر افهم الرساله على بعضها بتقول ايه، واقرا كمان القرينه التاريخيه علشان ارجع تاني للثقافه وافهم القراء الاوائل كانوا بيشوفوه ازاي.
1: تمام.
0: والحاجه الثالثه اني ابص على لون الكتاب الادبي نفسه اللي انا داخل اقراه، لانه زي ما اتفقنا الكتاب المقدس 66 كتاب في مكتبة كبيرة أو مجلد اسمه الكتاب المقدس، فمحتاج أحترم كل كتاب بيخاطبني بطريقة عاملة إزاي. ولأن ده موضوع كبير ومليان تحدي وسكة عمرها ما هتخلص، أنا حابب أشجع كل حد بيسمعنا إنه ما تخافش، ما تكسلش، ما تحسش إن الموضوع كبير. يمكن هو كبير بس يستاهل، وبدايته زي ما نقول كده فيها حلاوة بتخليك تكمل من غير حتى ما تحس، من كتر ما أنت بتشوف إنك بتفهم أكتر، ولما بتفهم الله بيستعلن ليك في الكلمة بشكل مختلف خالص. وده خليني أكيد أطلب منك في آخر وقتنا إنه تصلي لكل حد قدامه التحدي فهم كلمة ربنا.
1: أمين.
0: إن ربنا يديله القوة والمعونة إنه يعمل الخطوة اللي تبان صعبة ولكنها مهمة قوي.
1: نفسي كل حد بيشوفنا وبيسمعنا النهاردة يرفع قلبه معايا بالصلاة دي ويتحد معايا، قوله يا رب فعلا اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك. تعال نقول يا رب ذهننا محدود يا رب، وأفكارنا يا رب مشوشة يا رب عنك، لكن محتاجين يا رب تدينا من عندك انت خط وخيط يا رب، نقدر ان احنا نفهم يا رب انت عاوز مننا ايه، وكلمتك يا رب عايز تقول لنا ايه. يا رب بنحبك وبنحب كلمتك وبنحب يا رب كتابك، عايزين نفهمه أكتر وعايزين يا رب نتعمق فيه أكتر. تبخلش علينا يا رب إن إحنا نفهم الكلمة، تبخلش علينا يا رب إن إحنا نستنير يا رب بنور وضياء يا رب حقك الموجود في الكتاب المقدس. يا رب أصلي لأجل كل واحد يا رب بيسمعنا وبيشوفنا النهاردة يا رب، إن مشاهده تتفتح أكتر يا رب لقراية الكلمة وفهمها. يا رب بصلي يا رب انك تشجع كل واحد واحدة من اخواتي يا رب انه يقرا كتاب يا رب، يقرا بانتظام يا رب، يقرا بترتيب، يقرا من ترجمات مختلفة. يا رب بصلي يا رب انك تدي كل واحد روح صبر كده يا رب، وطول انا يا رب، وقصاد كلمتك وقصاد حقك، وانه يا رب الناس يا رب تثابر يا رب انها تفضل ورا النص لحد ما تفهمه وتطلع منه جدد وعتقاء يا رب، ويوصل يا رب صوتك لكل واحد واحدة من اخواتي الوقت اللي جاي في اسم المسيح يسوع. امين
0: امين. شكرا يا كيرو.
1: عفوا يا كريم.
0: وشكرا لكل حد كمل معنا البودكاست للاخر، واحب اشجعك انه كلمه ربنا عامله زي الجوهره، كل ما تتامل فيها، كل ما تبص لها من زوايا مختلفه، هتكتشف فيها جمال اعمق وادراك اكبر واكبر، وصدقني هي تستاهل كل مجهود. واشجعك انك تكمل معانا تشوف الحلقات الجديده البودكاست سكة جديدة.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: حول 15.
2: ثم رأيت في السماء آية رائعة عجيبة، 7 ملائكة يحملون 7 نكبات، وهي الأخيرة لأن بها يتم غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من البلور المختلط بالنار، ورأيت الذين غلبوا الوحش وصورته وعدد اسمه واقفين على بحر البلور، معهم قيثارات الله، ويرتلون نشيد عبد الله موسى ونشيد الحمل، فيقولون:
3: عظيمة عجيبة أعمالك أيها الرب الإله القدير، قويمة صحيحة طرقك يا ملك الأمم، من لا يخافك يا رب؟ من لا يمجد اسمك؟ قدوس أنت وحدك.
4: جميع الأمم ستجيء وتسجد بين يديك، لأن أحكامك العادلة ظهرت لكل عين.
2: ثم نظرت فرأيت هيكل خيمة الشهادة ينفتح في السماء، فتخرج من الهيكل 7 الذين معهم النكبات 7، يلبسون كتانا نقيا براقا، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فأعطى أحد الكائنات الحية 4 هؤلاء 7 7 كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الدهور. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله وقدرته، فما قدر أحد أن يدخل الهيكل حتى تتم النكبات 7 التي يحملها 7.

0: الصباح الثاني عشر.
1: وظهرت آية عجيبة في السماء، امرأة تلبس الشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من وجع الولادة. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أحمر كالنار، له 7 رؤوس و10 قرون، على كل رأس تاج. فجر بذنبه 3 نجوم السماء وألقاها إلى الأرض، ووقف التنين أمام المرأة وهي تتوجع ليبتلع طفلها حين تلده. فولدت ولدا ذكرا، وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد. ولكن ولدها اختطف إلى الله وإلى عرشه، وهربت المرأة إلى الصحراء، حيث هيأ الله لها ملجأ يعولها مدة 1260 يوما. ووقعت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وبين التنين، فقاتلهم التنين بملائكته، لكنهم انهزموا وخسروا مكانهم في السماء. وسقط التنين العظيم إلى الأرض، وهو تلك الحية القديمة والمسمى إبليس أو الشيطان، خادع الدنيا كلها. وسقط معه ملائكته. ثم سمعت صوتا عظيما في السماء يقول:
2: اليوم تم النصر والعزة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه، لأن الذي يتهم إخوتنا ألقي إلى الأرض الذي يتهمهم ليلا ونهارا عند إلهنا.

0: حي النسر العظيم لتطير بهما إلى مكانها في الصحراء، حيث تلجأ مدة زمن وزمنين ونصف زمن في مأمن من الحية. فقذفت الحية من فمها ماء كالنهر جرى خلف المرأة ليحملها ويمضي بها، ولكن الأرض أسعفت المرأة، ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي قذفه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب يقاتل باقي نسلها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة يسوع، ووقف على رمل البحر.
1: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

0: خطوط عريضة، مقدمات الأسفار على العهد الجديد من Reach for Life. الرسالة الثانية إلى مؤمني كورنثوس.
1: تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. رسالة كورنثوس الثانية هي من أكتر الرسائل اللي بتتكلم إزاي المسيحي وهو بيشعر بالضعف والألم، دي دايماً بتبقى فرصة إنه المسيح يظهر قوته ونعمته. احنا كتير بنهرب من الضعف، لكن كلمة الله بتقول لنا إنه وقت الضعف هو أكتر وقت المسيح ممكن يعلن قوته. بولس هو كاتب الرسالة الثانية، وكتب الرسالة دي لأهل كورنثوس، وكتبها غالباً من مقدونيا حوالي سنة 55 أو 56 ميلادية. احنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن ترتيب رسائل وزيارات بولس لأهل كورنثوس، عشان كده دلوقتي عايز أبص معاكم على الخطوط العريضة بتاعة الرسالة التانية. أول 11 عدد في أول إصحاح بولس بيأكد أن الحياة المسيحية حتى حياة الرسل نفسهم بتبقى مليانة بالألم، لكن بيأكد كمان أنه الله هو أبو الرأفة وإله كل تعزية اللي بيعزي المؤمنين وسط الألم. من عدد 12 في إصحاح 1 لعدد 13 في إصحاح 2 بولس بيرد لو تفتكروا على بعض الاعتراضات من ناس جت بيقولوا له انت يا بولس شخص متردد لانه كان غير خطته، قال لهم ان هو جاي في زيارة معينة وما جاش. فبولس بيقول لهم انا ليه ما جيتش الزيارة دي؟ مش عشان انا شخص متردد، لكن اشفاقا عليكم يا اهل كورنثوس، عشان ما كنتش عايز اجي واسبب لكم حزن وتبكيت مرة تانية. بعد كده صح 2 عدد 14 لإصحاح 6 عدد 18 بولس بيتكلم في الجزء دوت عن خدمة العهد الجديد، وبيأكد أن العهد القديم كان فيه مجد الله أعلن عن نفسه بمجد، لكن العهد الجديد فيه مجد أعظم لأنه الله أعلن عن نفسه بطريقة أعظم. وكمان بيأكد أنه خدام الخدمة بتاعت العهد الجديد ينفع يبقوا خدام حقيقيين وفي نفس الوقت بيمروا بألام. إصحاح 7 من أجمل الإصحاحات اللي بتتكلم على التوبة، على الحزن الحقيقي بسبب الخطية، الحزن اللي بينشئ توبة لخلاص بلا ندامة في الإصحاح دوت. وبولس بيقول لنا أنه وصل له أخبار من تيتوس عن التوبة اللي حصلت للشخص المذنب في كورنثوس، وإزاي الأخبار دي كانت سبب تعزية وفرح كبير جدا ليه. إصحاح 8 و 9 من أجمل الإصحاحات في كلمة الله عن السخاء في العطاء، وبولس بيأكد أن لو حد قبل العطية الأعظم، عطية شخص المسيح يسوع والفداء بتاعه، هيبقى عنده استعداد باستمرار انه يعطي ماديا بسخاء وبفرح. في الاصحاحات من 10 ل 13 بولس بيغير لهجته لدرجه انه في بعض الناس بتقول انه بعد ما بولس انتهى في اصحاح 9 وصل له بعض الاخبار انه في معلمين كذبه وصلوا للكنيسه وبداوا يشككوا في رسوليته، وبولس بيسميهم الجماعه دول فائقي الرسل، لان هم طول الوقت كانوا بيتكلموا عن المجد وانه الحياه المسيحيه المفروض تبقى خاليه من الالم. فبولس بيقول لهم إذا كنتم أنتوا بتفتخروا باللي بتسموه مجد بس هو مجد زائف، هقول لكم أنا هفتخر بإيه؟ أنا هفتخر بالضعفات والألام بتاعتي اللي اتألمتها لأجل المسيح في خدمة المسيح. الإصحاحات دي فيها الآيات المشهورة اللي بدأنا بيها، المسيح بيقول لبولس تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. بعد كده في نهاية الرسالة بقية الإصحاحات الأخيرة لغاية إصحاح 13 بولس بيسأل الكنيسة هل أنتم بالفعل مستعدين للزيارة بتاعتي مرة تانية؟ وبيختم ببعض التحذيرات وكمان بعض التشجيعات للكنيسة. هي ممكن نقسم كمان الرسالة تقسيمة تانية بسيطة خالص، المقدمة هي أول 9 أعداد في الإصحاح الأول، بعد كده من إصحاح بقية إصحاح 1 لغاية إصحاح 7 بولس بيدافع عن رسوليته وخدمته، فمن 1-7 دفاع بولس عن رسوليته، 8-9 تشجيع الكنيسة للعطاء خاصة للفقراء في كنيسة أورشليم، بعد كده إصحاح من 10-13 بولس بيتعامل مع اللي بيسموا نفسهم فائق الرسل وبيدافع مرة تاني عن رسوليته، والختام الأعداد الأخيرة في إصحاح 13 اللي فيه التحيات الختامية والتوصيات الختامية. وهنبص مع بعض على صورة صغيرة على الشاشة. السبع إصحاحات الأولانيين بولس بيعمل أسلوب أدبي كده إنه بيتكلم عن موضوع ويقطعه بموضوع تاني وبعد كده يرجع يكمل الموضوع الأول اللي اتكلم فيه. فمن إصحاح 1 عدد 1 لإصحاح 2 عدد 13 بولس بيتكلم عن رحلاته منذ زمن كتابة كورنثوس الأولى، وبعد كده بيرجع يتكلم عن نفس الموضوع دوت في إصحاح 7 من عدد 5 لعدد 16. لكن في النص بولس بيتكلم عن الرحلات بتاعته. بولس بيشرح نوعية الخدمة الرسولية، خدمة العهد الجديد وهدفها وثمرها. زي ما قلت لكم في أول رسالة كورنثوس الثانية، بولس بيأكد أنه كرسول كان بيمر بألام كتير، لدرجة أنه في عدد 8 من الإصحاح الأول بيقول إحنا أيسنا من الحياة. لكن في عدد 9 بيقول هو ليه الرب ساعات بيسمح أنه يمر بألام كتير لدرجة أنه ييأس من حياة. بصوا معايا في إصحاح 1 من كورنثوس الثانية وعدد 9، بولس بيقول كده بعد ما قال ان احنا يائسنا من الحياة نفسها، بيقول ولكننا شعرنا في قرارة انفسنا انه محكوم علينا بالموت حتى نكون متكلين لا على انفسنا بل على الله الذي يقيم الاموات. فبولس بيقول الرب سمح ان احنا نيأس حتى من الحياة، بس الرب عمره ما بيسمح بالألام دي بدون هدف. ده الرب كان عنده هدف مهم، انه يعلمنا نبقى مش متكلين على انفسنا لكن على الله نفسه اللي بيقدر يقيم الأموات. والجميل أنه في المقطع دوت بولس بيختم في عدد 11 بيقول لهم على أن تساعدون أنتم بالصلاة لأجلنا. يعني بولس كان محتاج هو نفسه صلاة الكنيسة في كورنثوس علشان في وقت الألم اللي بيعبر بيه يقدر يتشدد بنعمة الرب. القسم دوت اللي هو برضو زي ما قلت لكم لسه بولس بيتكلم عن رحلاته من أول ما كتب كورنثوس الأولى، بولس بيحاول يوضح أمرين مهمين جداً. هو ليه خطته اتغيرت بعد ما كان قال إنه هيجي مراحش، وكمان بيوضح إزاي يتعاملوا مع الأخ المخطئ اللي تاب ورجع للرب. أول حاجة بيحاول يقول لهم إن أنا ما كنتش متذبذب ومتردد زي ما أنتوا تظنوا أو زي ما بعض الناس اتهمتني، وبيقول لهم بوضوح في إصحاح 1 عدد 23 إيه السبب اللي خلاني ما جيش ليكم. بقول غير أني أدعو الله أن يشهد على نفسي بأني إشفاقا عليكم لم آتي إلى كورنثوس. إيه الكلام دوت؟ بولس لو تفتكروا كان كتب رسالة صارمة، والرسالة دي سببت حزن الناس كتير، بس هو اختار يكتب الرسالة دي بدل ما يزور زيارة تانية بعد الزيارة المؤلمة اللي زارها. فبولس زار زيارة مؤلمة وسمع أخبار بعدها مش كويسة، فقرر ما يزورش الزيارة التانية لألا يبقى تاني زيارة على التوالي فيها تبكيت شديد وحزن شديد لأهل كورنثوس على الخطية اللي وسطهم. فمرة تاني بيقول لهم أنا ما كنتش متردد، ده أنا عملت دوت بدافع محبة ليكم، لأن أنا عايز أزوركم زيارة أبقى وسطها فرحان بعمل الرب وسطكم، مش وسطها لسه حديث عن خطية اللي أنتم ما تبتوش عنها. لكن الجميل أن بولس كمان في المقطع دوت بيقول لهم إزاي يتعاملوا مع الأخ اللي فعلا تاب ورجع عن خطيته، وزي ما اتفقنا ده كان سبب فرح كبير لبولس زي ما ذكر في إصحاح 7. بصوا بيقول لهم ايه في إصحاح 2 من عدد 5 لعدد 11، بيقول وإذ كان أحد قد سبب الحزن فأنه لم يسبب الحزن لي شخصيا بل لجميعكم إلى حد ما، هذا لكي لا أبالغ. والآن يكفي ذلك الرجل المذنب القصاص الذي أنزله به أكثركم، وعلى نقيض ذلك فأحرى بكم الآن أن تسامحوه وتشجعوه، وإلا فإنه قد يبتلع في غمرة الحزن الشديد. فبولس بيقول إنه بسبب الزيارات بتاعته والرسائل بتاعته الشخص ده تاب، وبيشجع الكنيسة إن هم يحبوا الشخص اللي تاب دوت ويشجعوه، ما يفضلوش يفكروه بالخطية بتاعته ويقولوا له أنت ما بقيتش مننا، لكن لأنه تاب يرحبوا بيه مرة تاني في الكنيسة. بعد ما بولس اتكلم عن دوت في الإصحاح الأول وجزء من الإصحاح التاني، لو تفتكروا بولس رجع يكمل دوت في الإصحاح السابع. فاكرين الرسمة اللي احنا شفناها مع بعض؟ بولس في الإصحاح السابع يكمل يتكلم على نفس الحدث بتاع الشخص اللي تاب، ويقول لهم لما تيتوس جالي أنا سمعت الأخبار دي وكانت سبب فرح وتعزية كبيرة جدا ليا. ويقول لهم في عدد 16 من إصحاح 7 أنا أفرح إذ إني أثق بكم في كل شيء. بعد ما كان حزين بيقول لهم أنا فرحان، أنا واثق إنه الرب بيعمل وسطكم، والدليل حياة التوبة اللي الشخص دوت بدأ يعيشها. لكن هيفضل السؤال، ليه بولس يقطع الكلام عن زياراته والتردد بتاعه والسبب بتاعه والتوبة بتاعت الشخص دوت وفي النص يقضي وقت طويل يتكلم عن خدمة العهد الجديد. فبصوا زي ما اتفقنا في الرسمة من إصحاح 2 عدد 14 لسبعة 4، الموضوع الكبير اللي بولس بيقدمه هو خدمة العهد الجديد. هقرأ لكم جملة حد كان بيحاول يشرح ليه بولس عمل دوت. بيقول هدف بولس الرئيسي هو التأكيد أن خدمة العهد الجديد لن تظهر طول الوقت بشكل انتصاري، لأنها كثيرا ما ستكون وسط الألم. فأهل كورنثوس كثيرا ما خلطوا بين البركات المستقبلية للملكوت زي الراحة والشفاء ومفيش مرض ومفيش ألم، دي بركات مستقبلية، وأهل كورنثوس خلطوها بالحالة بتاعت المؤمنين والخدام هنا. فخطأ بعض من أهل كورنثوس وبعض المعلمين الكذبة هو نفس الخطأ الذي يعمله أتباع إنجيل الرخاء القائلين أن المؤمن سيعيش في مجد ورخاء دون ألم ومرض. إيه الكلام دوت؟ إيه المقصود بيه؟ بولس يقصد يقول وهو بيتكلم عن خدمة العهد الجديد إنه خدمة العهد الجديد أيوة فيها مجد أعظم بكتير كمان من المجد اللي كان في العهد القديم، لكن المجد دوت عمره ما كان خالي من الألم. بولس بيعارض فكر شبه فكر بعض الناس النهاردة في الكنيسة اللي بيقولوا إنه المؤمن الحقيقي مش هيتعرض لمرض ومش هيتعرض لألم. بولس بيقول لا، ده قوة المسيح بتظهر وسط الألم، ده خفة ضيقاتنا الوقتية بتنشئ لنا ثقل مجد أبدي. الإصحاحات 3 و 4 و 5 فيهم فكرة مهمة خالص، لكن خليني أجلها شوية صغيرين وأروح معاكم مرة تاني لإصحاح 8 و 9. لو تفتكر أنا قلت الإصحاحات دي الموضوع الرئيسي لبولس هو الحديث عن العطاء، لكن عايز أقرأ معاكم عددين مهمين خالص في إصحاح 8. افتحوا معايا كورنثوس الثانية إصحاح 8 وأفكركم بحقيقة قلناها وإحنا بنذاكر كورنثوس الأولى. بولس قال لست أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوب. لو تفتكروا إحنا قلنا بولس بيتعامل مع كل المشاكل الرعوية من خلال رسالة الصليب، فدلوقتي بولس عايز يشجع الكنيسة على العطاء. فبصوا بولس هيتصرف إزاي. إصحاح 8 وعدد 9 بولس بيقول فأنتم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح فمن أجلكم افتقر وهو الغني لكي تختنوا أنتم بفقره. بولس عايز يقول للكنيسة أعطوا بسخاء، أعطوا بفرح. يعمل إيه بولس عشان يشجع الكنيسة يعطوا بسخاء وفرح؟ يفكرهم إن المسيح الغني افتقر علشان الكنيسة تختني بفقر المسيح، وأكنه شايف الطريقة الأعظم إنه الكنيسة تتحرك للعطاء إن يشوفوا إزاي الرب نفسه اتحرك ومش بس أعطى بعض العطايا المادية لكن أعطى نفسه ليهم. بعد كده الإصحاحات الأخيرة زي ما اتفقنا من 10 إلى 13 بولس بيتعامل مع من يسموا بفائقي الرسل، وبولس بيقول إنه فائقي الرسل دول اتهموا بولس أو خلوا الكنيسة تتهم بولس إنه يا بولس أنت لما بتجيلنا حضورك وسطنا حضور ضعيف قوي، يعني كده بنحسك مش راجل كاريزما وشاطر، لكن لما بتكتب رسائل الرسائل بتبقى قوية جدا في اللهجة. وبدأوا يتهموا بولس إنه شخص ضعيف وما ينفعش يبقى رسول، وبدأوا يفتخروا بإنجازاتهم الشخصية. فبولس في المقطع الأخير دوت يقول لهم طيب لو أنتوا هتفتخروا معلش يا أهل كورنثوس استحملوني، أنا كمان هفتخر، بس أنا مش هفتخر بأمور القوة بتاعتي، لكن أنا هفتخر بأمور الضعف بتاعتي. بصوا معايا كده في إصحاح 11، أنا مش عارف كم حد فيكم خد باله من الألام اللي بولس بيتكلم عنها في إصحاح 11. بولس بيقول كده، بصوا مثلا عدد 23 بيقول عن الرسل دول وإن كانوا خدام المسيح أتكلم كأني فقدت صوابي، فأنا متفوق عليهم. أنا إزاي متفوق على الخدام دول؟ بولس بيقول في الأتعاب أوفر منهم جدا، في الجلدات فوق الحد، في السجون أوفر جدا، في التعرض للموت أكثر مرارا، من اليهود تلقيت الجلد 5 مرات، كل مرة 40 جلدة إلا واحدة، ضربت بالعصا 3 مرات، رجمت بالحجارة مرة، تحطمت بي السفينة 3 مرات، قضيت في عرض البحر يوما بنهاره وليله، سافرت أسفارا عديدة، وواجهتني أخطار السيول الجارفة، وأخطار قطاع الطرق، وأخطار من بني جنسي، وأخطار من الوثنيين، وأخطار في المدن، وأخطار في البراري، وأخطار في البحر، وأخطار بين إخوة الدجالين. وكم عانيت من التعب والكد والسهر الطويل والجوع والعطش والصوم الكثير والبرد والعري. وفضلا عن هذه المخاطر الخارجية، يزداد علي الضغط يوما بعد يوم، إذ أحمل هم جميع الكنائس. إيه اللي بولس بيقوله هنا؟ بيقول أنا ينفع أفتخر، بس لو أفتخر بحاجة هفتخر بأمور ضعف. أنا مش عارف كم حد فينا وهو بيفكر في الحياة المسيحية بيفكر زي بولس. بولس في الإصحاح اللي بعده على طول بيقول إنه الرب أعطاني شوكة في الجسد، وطلبت منه أكتر من مرة إنه الشوكة دي تتاخد، بس الرب جاوبني وقال لي بولس تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. بولس كان مقتنع تماما إنه الضعفات دي هي أعظم فرصة لظهور قوة المسيح. ويجي السؤال أو الفكرة الكبيرة اللي أنا نفسي أختم معاكم بيها، هو إزاي بولس كان عارف يدي نفسه للمسيح وسط كل الألام دي؟ إيه الدافع الأعظم عند بولس؟ هل إنه حاسس بالمسؤولية؟ بولس أكيد كان حاسس بالمسؤولية. هل إنه بولس كان عارف إنه الناس بدون الإنجيل هتهلك؟ بولس كان عارف إنه الناس بدون الإنجيل هتهلك. هل بولس يمكن بعض الأحيان شعر بالذنب لأنه قبل كده كان بيخطئ في حق كنيسة الرب وكان بيقتل في المسيحيين، ودلوقتي عايز يدي نفسه للمسيح بالكامل؟ ربما. لكن عشان أتكلم عن الدافع الأعظم لخدمة بولس حتى وسط الألم، خليني أرسم معاكم رسمة مهمة على السبورة. إحنا كتير بنظن إن اللي إحنا محتاجينه علشان يجي للمسيح هو الإنجيل، والحقيقة ده ظن صحيح جدا. فتخيلوا النقطة دي هي النقطة اللي فيها الشخص غير مؤمن، ودي النقطة اللي الشخص فيها جيل الإيمان بقى شخص مؤمن بالمسيح. وبنقول باستمرار، وكلمة الله بتأيد دوت، إنه للشخص محتاجه عشان يتنقل من حالة غير المؤمن للإيمان بالمسيح هو رسالة الإنجيل، أو الأخبار السارة عن موت المسيح وقيامة المسيح. تبروا ده القبر الفاضي وده الصليب. فبولس قال في كورنثوس الأولى 15 لو تفتكروا، قال لهم أنا بعرفكم بالإنجيل اللي أنا بشرتكم بيه، وانتم المفروض تقيموا في الإنجيل دوت، وإنه الإنجيل دوت هو سبب خلاصكم. فوأنا غير مؤمن، أنا سمعت رسالة الخلاص، سمعت إن أنا خاطي جدا أكتر مما أظن، وإن المسيح عنده محبة عظيمة جدا أكتر من أي محبة أنا بتخيلها، والمحبة دي خلت المسيح يموت لأجل خطيتي ويقوم من الموت علشان يديني حياة جديدة. وبعد ما أمنت بالإنجيل وبقيت مؤمن حقيقي بالمسيح، كتير بنظن إنه الحاجات الأساسية اللي أنا هكملها لغاية المجد، هنا المجد لغاية ما حياتي تنتهي هنا على الأرض، اللي أنا محتاج أسمعه هو عن حياة القداسة، عن حياة التلمذة، عن حياة الخدمة. فمعظم المؤمنين بيشوفوا إنه أنت محتاج الإنجيل لغاية ما تيجي للإيمان، وبعدها محتاج كورس عن التلمذة، محتاج تشد حيلك في القداسة، ومحتاج تبقى خادم، تنزل خدمة في الكنيسة، تتعلم إزاي تخدم أكتر، سواء سن الشباب أو سن الأطفال، أو تبقى في الكرازة أو في المشورة. والحقيقة دوت أكيد مش غلط، إن أنا بعد ما بقيت مؤمن محتاج قداسة وتلمذة وخدمة. لكن المشكلة الكبيرة إنه دوت ساعات بينسينا حقيقة مهمة جدا خلت بولس يكمل المشوار بتاعه كمؤمن. والحقيقة دي ببساطة هي إنه مش بس أنا محتاج الإنجيل علشان أبقى مؤمن، لكن أنا محتاج الإنجيل كمؤمن. فكل حياة القداسة والتلمذة والخدمة لازم تحصل بقوة نفس الإنجيل. فالإنجيل مش بيبدأ معايا لغاية ما أبقى مؤمن ويقف احتياجي ليه، لا، الإنجيل هو الاحتياج اللي أنا محتاجه كل يوم في علاقتي مع المسيح. يعني إيه الإنجيل اللي أنا محتاجه كل يوم؟ يعني أنا كل يوم محتاج أفتكر محبة المسيح من جديد، أكني النهاردة أول يوم أشوف فيه الحقيقة المجيدة دي، إن أنا شخص فاسد جدا جدا جدا، وإنه المسيح عنده محبة عظيمة جدا جدا جدا، وإنه مش بيحبني بسبب أدائي في الخدمة، ولا بيحبني لأني باخد خلوتي كويس، ولا بيحبني لأني شاطر في أن أنا أتكلم عنه مع الناس، لكن بيحبني لأنه قرر يحب شخص غير مستحق. فين الكلام دوت في كلام بولس؟ افتحوا معايا كورنثوس الثانية إصحاح 5، وبصوا في مقطع بولس بيتكلم فيه عن خدمة العهد الجديد، بيقول في عدد 15: وهو قد مات عوضا عن الجميع حتى لا يعيش الأحياء فيما بعد لأنفسهم، بل الذي مات عوضا عنهم ثم قام. ركزوا معايا في العدد دوت. العدد دوت بولس بيقول إن المسيح مات عوضا عن الجميع، يقصد هنا الجميع من شعبه، حتى لا يعيش الجميع فيما بعد لأنفسهم، بل لأجل الذي مات لأجلهم وقام. يعني إيه اللي بولس بيقوله هنا؟ بيقول المسيح مات علشان نعيش مش لأجل أنفسنا، لكن نعيش في قداسة لأجل الرب، نعيش في تلمذة، نعيش بنخدم الرب، ما نعيش لأنفسنا لكن نعيش خدام للمسيح. طيب يا بولس، إيه أكتر حاجة تخلينا نعيش في قداسة وفي تلمذة وفي خدمة؟ بولس بالفعل قال ده في عدد 14: فإن محبة المسيح تسيطر علينا. فإن محبة المسيح، بعض الترجمات بتقول تحصرنا. لو سألنا بولس إيه اللي بيخليك تستحمل كل الألم ده لأجل المسيح، إجابة بولس هتقول لأنه حبني، أنا غير مستحق، لأن أنا كنت شرير واستحق الدينونة للأبد، وتفاضلت نعمة ربنا يسوع جدا مع الإيمان والمحبة، إداني إيمان مجاني وإداني محبة مجانية، فأنا عايز أديله نفسي بالكامل. هختم معاكم بالقصة دي. في واحد من رجال الله كان بيحكي عن شخص، بيوصي شخص صديقه بلستة فيها 50 حاجة بيطلب منه يعملها قبل ما يرجع من السفر. فتخيلوا مثلا أنا وديفيد، بقول لديفيد أنا راجع من السفر، معلش يا ديفيد 50 حاجة دول أنا محتاجك تعملهم لي قبل ما أرجع من السفر. وديفيد هيعمل 1 و2 و3 و4 و5، بعد كده يقول بس أنا عندي مذاكرة وعندي مشغوليات، معلش يا مارك يعني ده كفاية كفاية. تخيل سيناريو تاني. هنا ديفيد في السيناريو الأول عمل حاجات كويسة وساعدني، بس وصل عند حتة وقال كفاية. سيناريو تاني، ديفيد سايق عربيته ومعاه بابا وماما ويمكن ناس من أهله تانيين، وأنا سايق عربية جنبه، شفت إنه العربية بتاع ديفيد عملت حادثة وبتولى، هو مش عارف يطلع ولا يطلع حد من أسرته. فأنا رحت نزلت فتحت باب عربيتي بسرعة وجريت، أنقذت ديفيد، أنقذت بابا ومامته، وأنقذت كل اللي موجودين في العربية. وأنا بعمل كده وشي اتحرق. وبعدها بثلاث شهور بعت لديفيد نفس الليستة بالخمسين حاجة. ايه رأيكم؟ ديفيد يبقى عايز يعمل الموضوع ده اكتر ولا اقل؟ يبقى عايز يعمله بكل قلب. ليه؟ عشان عارف ان انا بحبه وولعت عشانه. ده اللي كان حاصر بولس. بولس بيقول محبة المسيح تحصرنا. المسيح مش بس ولع عشان، المسيح ده الجحيم على الصليب عشاني. عشان كده أنا كل يوم بفكر نفسي بمحبة المسيح، ومحبة المسيح بتخليني عايز أعيش في قداسة كما لم أعيشها من قبل، عايز أعيش كتلميذ بكل شراسة، عايز أخدمه بكل قلبي. ليه يا بولس؟ عشان كل يوم بفتكر الإنجيل اللي أساسه إنه محبة المسيح تحصرني.

0: تعظي
1: بسمتلك
0: يا رب تصنع العجائب.
1: أيوة يا رب ليس مثلك ليس مثلك
0: تصنع العجائب أنت عظي
1: صانع العجائب
0: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء
1: ولا يعصر عليك أمر
0: تستطيع كل شيء.
2: يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء. مبارك اسمك نهديك كل المجد كل الكرامة. ننحني عند رجلك نتضع أمامك نعظم اسمك رب. اسمك عظيم اسمك عظيم اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع نرفع اسمك

0: الإصحاح 23.
1: وخاطب يسوع الجموع وتلاميذه.
2: معلمو الشريعة والفريسيون على كرسي موسى جالسون، فافعلوا كل ما يقولونه لكم واعملوا به، ولكن لا تعملوا مثل أعمالهم، لأنهم يقولون ولا يفعلون. يحزمون أحمالا ثقيلة شاقة الحمل ويلقونها على أكتاف الناس، ولكنهم لا يحركون إصبعا تعينهم على حملها. وهم لا يعملون عملا إلا ليشاهدهم الناس، يجعلون عصائبهم عريضة على جباههم وسواعدهم، ويطولون أطراف ثيابهم، ويحبون مقاعد الشرف في الولائم ومكان الصدارة في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس يا معلم. أما أنتم فلا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا معلم، لأنكم كلكم إخوة ولكم معلم واحد. ولا تدعوا أحدا على الأرض يا أبانا، لأن لكم أبا واحدا هو الآب السماوي. ولا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا سيد، لأن لكم سيدا واحدا هو المسيح. وليكن أكبركم خادما لكم، فمن يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تتركون الداخلين يدخلون. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تأكلون بيوت الأرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاة، سينالكم أشد العقاب. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تقطعون البحر والبر لتكسبوا واحدا إلى ديانتكم، فإذا نجحتم جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم تستحقون. الويل لكم أيها القادة العميان، تقولون من حلف بالهيكل لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها الجهال العميان، الذهب أم الهيكل الذي قدس الذهب؟ وتقولون من حلف بالمذبح لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بالقربان الذي على المذبح يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها العميان، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ أما ترون أن الذي يحلف بالمذبح يحلف به وبكل ما عليه، والذي يحلف بالهيكل يحلف به وبالله الساكن فيه، والذي يحلف بالسماء يحلف بعرش الله وبالجالس عليه؟ الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تعطون العشر من النعنع والصعطر والكمون، ولكنكم تهملون أهم ما في الشريعة، العدل والرحمة والصدق، وهذا ما كان يجب عليكم أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. أيها القادة العميان، تصفون الماء من البعوضة ولكنكم تبتلعون الجمل. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنهما ممتلئ بما حصلتم عليه بالنهب والطمع. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا باطن الوعاء فيصير الظاهر مثله طاهرا. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، أنتم كالقبور المبيضة، ظاهرها جميل وباطنها ممتلئ بعظام الموتى وبكل فساد. وأنتم كذلك، تظهرون للناس صالحين وباطنكم كله رياء وشر. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأتقياء، وتقولون لو عشنا في زمن آبائنا لما شاركناهم في سفك دم الأنبياء. فتشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء الذين قتلوا الأنبياء، فتمموا أنتم ما بدأ به آباؤكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف ستهربون من عقاب جهنم؟ لذلك سأرسل إليكم أنبياء وحكماء ومعلمين، فمنهم من تقتلون وتصلبون، ومنهم من تجلدون في مجامعكم وتطاردون من مدينة إلى مدينة، حتى ينزل بكم العقاب على سفك كل دم بريء على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين المذبح وبيت الله. الحق أقول لكم، هذا كله سيقع على هذا الجيل. أورشليم، أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك مثلما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، فما أردتم، وها هو بيتكم متروك لكم خرابا. أقول لكم، لن تروني إلا يوم تهتفون، تبارك الآتي باسم الرب.

0: الصباح الحادي والعشرون.
1: ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع اثنين من تلاميذه وقال لهما:
2: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيا بهما إلي، وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال.
1: وكان هذا ليتم ما قال النبي:
3: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
1: فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاءا بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق. وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف:
4: المجد لابن داود، تبارك الآتي باسم الرب، المجد في العلا.
1: ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت:
0: من هذا؟
1: فأجابت الجموع:
0: هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل.
1: ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فقلب منابض الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم:
2: جاء في الكتاب: بيت بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
1: وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها، وغاظهم هتاف الأولاد في الهيكل:
5: المجد لابن داود.
1: فقالوا له:
6: أتسمع ما يقول هؤلاء؟
1: فأجابهم:
2: نعم، أما قرأتم هذه الآية: من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد؟
1: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها:
2: لن تثمري إلى الأبد.
1: فيبست التينة في الحال، ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا:
7: كيف يبست التينة في الحال؟
1: فأجابهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت، لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل: قم وانطرح في البحر، يكون لكم ذلك. فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه.
1: ودخل يسوع الهيكل، وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له:
8: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ ومن أعطاك هذه السلطة؟
1: فأجابهم يسوع:
2: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية، من السماء أم من الناس؟
1: فقالوا في أنفسهم:
8: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما أمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا.
1: فأجابوا يسوع:
8: لا نعرف.
1: فقال لهم:
2: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي. ولكنه ما ذهب. فأيهما عمل إرادة أبيه؟
1: قالوا:
8: الأول.
1: فقال لهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، جبات الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. جاءكم يوحنا المعمدان سالكا طريق الحق، فما آمنتم به. وآمن به جبات الضرائب والثواني، وأنتم رأيتم ذلك، فما ندمتم ولو بعد حين فتؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر. غرس رجل كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر. فلما جاء يوم القطاف أرسل خدمه إليهم ليأخذوا ثمره، فأمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال: سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم: ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه.

0: سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع هذا الحجر عليه سحقه.
1: فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع، فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم، فأرادوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبياً.

0: شباب.
1: يا اخونا هيثم
0: اخباركم يا اخي؟
2: وين هيثم؟ كيف تمام؟
0: محاضرات صعبه جدا الليله.
1: الليله يوم موت كثير يا اخي.
0: هنعمل شنو؟
1: قاعد ما قادر نقعد.
0: نمشي يعني ولا
2: لا؟ نام سري سري كده يعني.
3: يمكن نمشي مع اهل النجيل اللي هناك ده. ممكن نقعد شويه يعني.
0: يعني نعمل دراسات
1: عشان ما نقوم نقطع.
0: خلاص اوكي تعالوا نعملها بعد. شكل النجيله بارده ذاته والجو يعني شيء
3: كويس.
0: خلاص الحقري لنا من الليل.
1: انا ممكن اقرا لكم ما عندي مشكله.
0: خلاص خلينا نقرا مع اخونا ايمن.
1: انا القرايه حقرا الليله في متى اصحاح 4 من الايه 1 لحد الايه 11 وبتتكلم عن تجربه ابليس او الشيطان للمسيح. ثم صعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلا جاء أخيرا فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه.
0: يا سلام يا أخي، مقطع جميل
2: جميل جدا
0: وبسيط الليلة كمان. طيب منو اللي حيحكي لنا كده الليلة؟ أخونا سرب ولا نتشارك فيه كلنا بعض؟
2: ممكن نشارك فيه.
3: اي ممكن هو يبدا. احنا
0: خلاص اخونا سرب ابدا لنا كده، احكي لنا.
2: طبعا هنا بيتكلم عن المقطع، بيتكلم عن تجربه يسوع، يعني الشيطان كان بيجرب يسوع، والتجربه دي كان في الصحراء وفي البريه، واليسوع صام 40 يوما و40 نهارا، 40 ليلا و40 نهارا. وجاء يعني بالتجربة الشيطان قال له: إذا كان أنت يعني يا ابن الله ممكن تطلع نفسك عشان ما تصدم بالحجر.
1: لكن هو الأولى كان دي ولا الأولى كان قال له؟
3: الأول قال له يا أخي
0: إن كنت ابن الله فقل
1: للحجار دي يقول خليها إنه تبقى عيش، لأنه عشان هو شاف المسيح كان صايم وجعان له 40 يوم، قال له خلي الحجار دي تبقى عيش. وقام المسيح رد له وقال له: ما بالعيش وحده إنه الإنسان بيحيا، لكن بكلمة الله.
2: بكلمة الله.
0: بعد ذلك كمان بنشوف إبليس شاله كمان أو ساقه لمكان المدينة المقدسة
1: اللي هي دي أورشليم، صح؟
0: وقف على جنان الحيكل وقال له: يا أخي لو أنت ابن الله أطرح نفسك، وأكيد مكتوب في الكتاب. شوف إبليس فكر كده، قال له مكتوب
3: يوصي
0: ملائكته.
3: وبرضه بنشوف إنه إبليس برضه قام أخذه في جبل عالي وقام وراه
1: لا قبل كده صابر سوري معلش. بعدك المسيح قام رد له، صح؟ قام رد له وقال له
0: مكتوب كمان،
1: قال له لأنه مكتوب
0: لا تجرب الرب
1: إله.
3: إبليس قام أخذ المسيح لحدي في جبل عالي وقام وراه الممالك، زي ممالك حقته هو كده مهم، وقال له: يا أخي أنا بديك هذا كله أنت بس شنو
1: سجلت
3: لي. قام المسيح رد لي وقال: اسحب عني يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
0: وبعد ذاك بنشوف إبليس تركه
1: والملائكة وبعد ذاك
0: جات الملائكة تخدم فيه. قصة جميلة جدا
1: تمام.
0: يعني واضحة وبسيطة وتقدر يعني الإنسان ممكن يفهم بصورة بسيطة. طيب تعالوا نشوف مع بعض في النقطة الثانية وين الله في المقطع.
2: ممكن أقول الله ظهر في آية 3 قال قد تم إليه التجربة وقال له إن كنت ابن الله وقل
0: أن تصير هذه,
2: أن تصير هذه
0: الحجارة
2: خبزا.
3: وبرضو في الجزء الأخير من الآية 4 قال بكل كلمة تخرج من فم الله.
1: يعني الإنسان ما بيحب يعيش بس يحيى بكلام الله
3: بكلمة الله
1: كلام بيمر الله
3: أكيد.
0: في 6 برضو بجرب يقول له إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى الأسفل. يعني بليز داري يشككوا أنت هل صحيح أنت ابن الله ولا لا. كده جرب لو أنت ابن الله أرمي نفسك من فوق لو أنت عشان يرسلوا ملائكته الله يرسل ملائكته عشان يحموك.
1: وفي الآية 7 قال له مكتوب المسيح قال لإبليس قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك.
0: أنت
1: ما تحاول أنك تعمل حاجة عشان أنه تجرب فوق الله.
0: ولو رجعنا برضو في العدد الأول ثم صعد يسوع إلى البرية زي ما هنا بقول فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. معنى المسيح في النقطة الأولى هو ذاته الله في نفس النقطة ولا شنو. ما هنا بيقول له فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك.
3: وبرضو بنلقى في الجزء الأخير من الآية 10 لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وحده تعبد وإياه وحده تعبد.
1: يعني العبادة والسجود بس
2: للرب فقط. يعني هنا الزول ما يسجد حاجة تانية غير الله
3: أكيد.
0: جميل. يعني احنا بنشوف قدر شنو الله حاضر في القصة بكامل الصفات بتاعته والمقدر والقدرة بتاعته حتى رغم إبليس كان بيحاول يجرب. وين الإنسان طيب في النقطة الثانية النقطة الثالثة؟ هل الإنسان هنا ذكر الإنسان والإنسان موجود هنا في المقطع ولا لا؟
1: هو هيثم شوف نحن ممكن نتكلم عن المسيح إنه هنا كإنسان لأنه قال صام وجاع وزي إبليس جابي يجرب فوقه. زي بتحس إنه المسيح هنا في الدور كله
0: إنسان.
1: كدور إنسان يعني اللي يجرب أو ماخذ الناسود اللي هو الشكل إنسان. برضو في شخصية تانية في المقطع دي ظهرت لنا اللي هو ظهر لنا مقطع الشيطان صح؟ يعني أنا يا ريت أنا أتمنى إنه ما ننسى برضو الشخصية دي ما بس الله والإنسان لكن برضو إنسان. يعني أنا في رأيي إنه المسيح ظهر يعني إنه
3: وفعلا ظهر كإنسان لأنه هنا قال
0: صام
3: وجاع جاع أخيرا. يعني الصيام ما مشكلة لكن إنه في النهاية وجاع في إنسان يعني
0: بالضبط.
1: وفي الردود بتاعته كلها يعني هو رداه المسيح لو أن إحنا أخذنا كإنسان في الردود بتاعته كلها إنه لأنه مكتوب لأنه مكتوب لأنه اعتماده كله كان في الرد بتاعه على كلمة الله أو متكل على كلمة الله.
0: عظيم. شنو ممكن تكون الشخصية الإضافية اللي فيها الحوار التام؟ يعني أكيد فيه حوار هنا بين المسيح في رده وفي التجربة بتاعه الشخصية اللي كانت ممثلة الدور الثاني.
2: وهنا ممكن أنا أقول بأنه الإبليس كان عنده دور كبير جدا بالمقطع دي بالذات لأن يعني هو عمل تجربة ليسوع.
0: هو الساقه.
2: يعني هو الساقه يعني اللي هو دور كبير. حتى هنا في الآية 2 يعني لما كان يسوع يصوم هو أقصده شنو جاب له الخبز عشان يجربوا به. يعني هنا هو اللي بدور كبير في المقطع الإبليس.
3: وفعلا ده الشخصية الجديدة بيكون ظاهرة هنا يعني
1: مكار
3: شديد.
1: يعني استغل قمة الجوع اللي هو موجود فوق المسيح يقول لك فجاعة أخيرة. أول تجربة جاء دار يستغل النقطة بتاعت الضعف. ليه ما تحول الحجارة أكل يا عم؟ الرب قام
3: وجاوب بحياة بسيطة يعني ما جاوب بحياة كبيرة. أيوة يعني بدأ بين بالجوع بتاع حاجة بسيطة
2: بالكبس
3: أقلب خبز بس.
0: والمكر بتاعه كمان يعني كان بيستخدم الكلام المكتوب كان بيستخدم إن كنت ابن الله. يعني مكر غير عادي يعني الزول بيمسكك من الحتات اللي بتأكد يعني دي دائما خطة إبليس في إنه يوقع الإنسان أو يغريه.
2: دائما هو بيحاول عشان يوقف الإنسان بعبادة الله يعني بيجيب له قدامه وعشان هو الإنسان ما يغرب للرب.
1: الشيء العجيب بكل صراحة حسن انتبهت له كنت ما يسمى يتكلم يعني أول قال له يا أخي حول الحجارة دي لو أنت فعلا كنت ابن الله أو أنت الله المجسم. قام جاء قال لي شنو؟ قال لي يا أخي لأنه مكتوب. إبليس عين كده قال أيوه قال لي لأنه مكتوب. جاء وقال لي أخي لو أنت فعلا أرمي نفسك لأنه مكتوب. يا بزاعت قال لك جاب بنفس الفكرة
3: بتاعه.
1: هاي قال لي لأن ما مش تقول لأنه مكتوب برضو مكتوب قال لي إنه ملائكته يحفظوك ويشيلوك.
0: ليس ده غريب ليس يعني مكار فيلسوف يعني بياخدك بيشيل أنت بتأكد يعني بيقول يا أخي أنا ابن الله. طيب معلوم مش ما زي ما قال أيمن.
1: والتجربة الأخيرة اللي هي الثانية دي قال لها ارمي نفسك إبليس قال للمسيح. والتجربة الثالثة قال له حاول معاه إنه يشككوا في إنه هو الله المتجسد أو هو ابن الله اتهزم. حاول بعدك يشككوا في كلمة الله اللي هو بيعتمد عليها اتهزم صح. بعدك قال لي يا خاسم أنا بديك كل شيء بس أرك عليه قال له لأنه مكتوب.
0: آخر حاجة ممكن تضعف الإنسان الشيء الجسدي أو الغنى اللي ممكن كل إنسان بيطمع له كل إنسان بيتمناه إنه يكون غني ويكون عنده كل شيء.
3: يعني حتى طريقة يسوع هنا في الرد أول ما قال له مكتوب طارق قال له اسحب عني يعني الرد كان صعب
0: هو انتحار يعني بينتحر فيه
2: لأن طبعا يسوع يعرف يعني هو بيعرف عشان كده يقول له أمشي أنا بيعرف ده إبليس لازم هو يديه يعني كلمة الله قوية عشان هو يمشي منه.
0: إبليس ذكي جدا يعني في خطته بيجيب لك الحاجات وبيأكد لك وبعدك بديك يعني لو ما وصلك للمرحلة الحاجة البسيطة الممكن في أقرب شيء الغنى اللي ممكن كل إنسان بيتمنى
1: أو يستخدم يمكن زي ما تقول إن إبليس يستخدم أنصاف الحقائق يعني هي عارف إنه ده حقيقة لكن يقوم يلويها بطريقة ما لأنه عشان أنت واثق فيها بس عشان يخدم الفكرة الأساسية بتاعته. مكر فعلا
0: زي ما قال شكك آدم وحواء قال ما حقا
3: يعني جيب النص الثاني بيكون ما
0: والله. وفعلا الله قال لهم قال لهم اليوم اللي حتاكلوا منها أكلوا من كل شجر الجنة ما عدا شجرة وجاء مسكوا من الحتة اللي فعلا الله قال لهم قال لهم حقا قال لكم. نقطة مهمة جدا وإضافة جديدة بصراحة في النقاط بتاعتنا. طيب شنو الحاجة اللي بعديها اللي بتغير نظرتنا عن الله في المكتب برغم أنه جميل جدا لكن شنو بيعلمنا عن الله في المكتب؟
3: أنا بشوف في المقاطع ده إحنا لو بنعرف كلمة الله إحنا بنقدر نواجه أي تحدي إبليس بيجينا به. يعني أنا ما أجي بقوتي أنا يعني أنا أجي أقول له لأنه مكتوب كده الله قال ليه كده يعني وأنا لا لأن أنا بؤمن بكده بؤمن بكلام الله بؤمن بأنه كلامه أقوى من أي حاجة تانية كان يعني.
0: الإضافة جميلة صابر كمان ما بتقدر تقول مكتوب من غير ما تكون عندك علاقة وتأكيد بالكلمة بتاعت الله حيمسكك
3: أكيد.
0: يعني أنت ما ممكن تقول له حاجة وهمية هو ذكي جدا بيعرف
3: أي صح
0: فعشان أنت تأكد له لابد تكون عندك علاقة لصيقة مع الكلمة عشان تقول له الكلمة اللي حيقول فهو حيكون ذكي يضربك يعني يلمسك من الحتة اللي أنت بيأكد فيها لكن عشان تواصلك وعلاقتك به مع الله بيخليك انك تتكلم بثقة، لانك انت عارف الكلمة بتاعتك اللي انت بتنتهره به.
2: ما انا دار اقول برضو ممكن ان علمنا عشان يتماسك بكلمة الله، يعني زول يتماسك بكلمة الله قوية ويتلي عليه، يعني عشان لان الشيطان الابليس هو بخش في هتات يعني الفجوات الدائقة، إذا هو لقى الفجوة من الإنسان ما ما ما ما قاعد يتابع كلمة الله، هو بطوال بخش له وبدك غيره أفكاره اتجاه الرب
0: بالضبط.
1: أنا لو داري أتكلم عن الله في المقطع ده بحس إنه دار زي ما تكلمنا عن المسيح اللي هو الشخصيتين اللي فوقه، فوق الإله الله المجسد وفوق الإنسان، إنه الرضا لنفسه إنه يخوض تجربة زي دي أو يكون في تجربة زي دي عشان داري يوصل لي حاجة واحدة، إنه أنا كإنسان هادخل في تجارب حتى لو كانت علاقتها عميقة جدا مع الله. صام 40 يوما صح؟ صام معناته هو كان في الشركة مع الله،
0: في شركة مع
1: الله. داري يوريني إنه التجربة أنا أقاومها كيف، يعني ما موضوع زي ما قال صابر، إنه أنا أعتمد على كلمة الله، إنه أنا أكون داري وريني. يمكن لو داري إحنا حنعدلها وكنت نتكلم على إبليس، لكن النقاط أنا كيف أنا ممكن أنتبه. أنا بحس إنه الله من القصة دي كلها أو من المقطع ده كله داري وريني إنه حتى ولو أنت في العمق الإله، حتى ولو أنت ما في إنسان ما بيجرب، لأنه في بعض الناس المؤمنين يقول لك يا أخي الزول لو مرت هو خاطي أنت حق إبليس ما يغلبك، أنت حق إبليس ما هنا، أو أنت حق ما تمر بتجارب أيا كان حياة زي دي. لكن لا، هو داري يوري حتى لو أنت هو الله المتجسد، إبليس يحاول يحارب ويحاول أنه يدخل في التجربة وكذا، لكن هو انتصر لأنه اعتمد على المكتوب على كلمة.
0: هل المقطع ممكن كمان يعلمنا بأنه في تجربة، ودليل على ذلك أن المسيح نفسه إبليس حاول أنه يجرب، يعني من المقطع ده بيأكد لنا أنه في تجارب بنمر بها في حياتنا زي ما قال أيمن، لكن ثقتنا في كلمة الله هي اللي بتأكد أنه هي اللي بتطلعنا منها. جميل، يعني نقاط حلوة وإحنا لخصناها مع بعض. طيب في النقطة الثانية ممكن تكون إضافة جديدة، شنو من المقطع ده ممكن نتعلم عن إبليس؟
3: زي ما احنا قلنا قبل إن إبليس مكار، هو بيجي بطرق مختلفة، يعني ما عنده طريقة معينة بيجيك، يعني زي ما قال أيمن إنه بيجيك في تجربة، يمكن يجيك مرض، فأنت لو ما عندك عمق في في في كلمة الله انت بتحس انه لا لا لا ده الله هو اللي بيعمل حاجه، لا لا ابليس بيجيك برضه كده.
1: والحاجه اللي انا بحس بها من المقطع انه واصلي انه ربنا يحفظني في النقطه دي، انه ابليس بيستخدم العوز بتاعك. يعني المسيح كان في غمه جوع، جاوب شنو في البدايه؟
0: بالاكل.
1: يعني انه ممكن انا يكون محتاج لقروش، ممكن يخطني في تجربة إنه مثلا في حاجة موجودة معي ما حقتي أسلوبها أو أسرقها أو أنهبها، يعني ممكن يستخدمني في قمة العوز والاحتياج بتاعي أنا نطفي. عشان كده إنه ربنا
0: ده أساس الحياة يا إيمان، الغذاء الأكل، لأن ده مش من أهم حاجة ممكن تكون هي بعد الصيام، يعني أكيد الجسم فاقد ما في أي شيء وكده، لكن مسكوا من زي ما قال الحاجة المهمة في الحياة أن يفتش على الإنسان اللي يمد الأكل.
2: ودائما طبعا زي ما يعني أنتوا قلتوا، يعني الإبليس هو دائما بيشوف بمسك الإنسان بحتة هو محتاج، فهنا إذا الشخص يعني ثابت بكلمة الله فيبقى هو ممكن يلاحظ يعني بأنه الفكرة دي معناها بكون فكرة بتاعته بتاع إبليس، إذا جاءوا حاجة كده عشان يغير له بطريقه هو ممكن. لكن إذا كان الزول ما ماسك بكلمة الله وما يعني ما يتلي عليه وما عنده كبرة بكلمة الله، معناته هنا هو بمشي مع الإبليس يا يعني مباشر. فنحن ممكن نتماسك الناس يتماسكوا بكلمة الله عشان يعرفوا القتت بتاعت إبليس.
1: يلا أنا بس نقطة تانية دار أقولها عن إبليس أكرر يمكن، أو كلام أخوي أرباب إبليس. يعني إبليس جرب المسيح، تخيل في الأسلوب بتاعه ما نقده، يعني إبليس ما نقد المسيح صح؟ قال لي يا أخي يعني زي إنه لا أنت ما ابن الله، وإنت لو كنت ابن الله حسش هند كده أعمل كده. يعني جاوب بطريقة إن كنت ابن الله أكد لي بس الموضوع ده، أنا الشاك ما أنت الشاك، أنا مش أنا ما مقتنع بك. أمين جبي أسلوب، يعني استخدم طرق استخدم سبل، بس الشيء الأعظم من ده كله نحكي يعني عشان ما دارين نعظم إبليس حسي، مش كده الشيء الأعظم من ده كله إنه المسيح انتصر عليه بكلمة الله أنه مكتوب، أنه مكتوب، إنه كان زي إنه بيساعد المسيح إنه يفشل خطط إبليس إنه كان معتمد على كلمة الله.
0: عظيم جميل. طيب شنو ممكن تكون النقطة الخلاصية للقصة كل اللي إحنا تعلمناه وقريناه وحكيناه وطلعنا منه عن إبليس وعن الله وكل، شنو ممكن تكون خلاصة نقاط تكون بسيطة ومختصرة عن المقطع اللي إحنا قريناه؟
3: أنا بشوف إنه يعني إن إحنا نشيل كلمة الله كسيف نقدر نحارب به الصعوبات اللي بتواجهنا، المشاكل، العوز اللي فيه وكده، الطريقة اللي إبليس بيجي فهو حيكون سيف أنا أقدر أحارب به عشان أقدر أعيش، أقدر أخذ به أي حاجة يعني بكلمة الله.
0: جميل.
2: وأنا بشوف بأنه كلمة الله هو يعني يعني وجه الآخر للرب. إذا زول متماسك بكلمة الله وأنا هو ممكن يوقف الإبليس، وده اللي أنا شايفه.
0: عظيم.
1: أنا عن نفسي إن في نقطتين طلعت بها، واحد إنه أنا كإنسان معرض إنه يتجرب في أي لحظة، وأنا كإنسان دائما في قمة العوز بتاعي أعمل حسابي ما أشوف حلول، ما أشوف الحلول السهلة اللي داري استخدمها إبليس عشان يوقعني في الفخ. دائما كل ما أكون في قمة إنه أنا محتاج لشيء دائما أحاول أختبر الحلول السهلة اللي بتجي قدامي، هل هي فعلا من الله ولا من إبليس.
0: جميل. تكون إضافة يعني هي كأنه بس من نفس الكلام اللي قاله أخوي سرب وأخوي صابر، كلمة الله هي الفاصل في كل التجارب، من غيرها يمكن إحنا معرضين أو بنقع، لكن لما نلتصق بها هي الحل لكل مشاكلنا أو تجاربنا في الحياة.
1: سوري هيثم قبل ما تخطب النقطة دي دار أقول حاجة، مرات أن إحنا عندنا الجزء الرمادي ما خطية ودي خطية يعني يمكن دي النقطة الأولى زي إبليس قدر يستخدمها. أنت جعان، لو جعان قول لي ده هنا. أنا لو محل المسيح مثلا إنه يا أخي أنا في غمة الجوع، ولو أنا قلت لحجر ده أبغى خبز يعني أنا على لقزاته
0: تكون فادة.
1: يعني مرات نحترز من ممكن يخدم ما غلط دي ما في حاجة،
0: بنحلل لأنفسنا بعد
1: بالضبط كده نعمل حسابنا من النقطة دي. يعني
0: نقطة مهمة فيها انتباه كده. طيب ترنيمة
3: ده الليلة دائما بس
1: أنا مجهز لكم ليلة ترنيمة كربة كربة
0: كويس نسمعها يا إيمان
1: يلا

0: لا فعلا رايكم شنو في الترنيم؟
1: زي ما قال الترنيم كاربو زي ما هو قال
2: اختيار موفق. الله يخليكم. المرة الجاية إن شاء الله واحدة تانية كمان. لا لا ما بنغير يا أخي.
0: كويس. منو حيصل الليل؟
2: لا لا أنا حصل لك ما في مشكلة.
0: وقبل ما نصلي نتذكر كمان إنه دائما نشارك الآخرين بالموضوع والنقاط اللي إحنا قلناها، لأنه موضوع الليلة كان شيق جدا، بيعلمنا على الحياة كتير والتحديات بتاعنا. فخلينا نصلي مع أخونا الصابر.
2: صلي. يا رب نشكرك يا رب مجدي كلمتك يا رب اللي هي غنية يا رب، خليها تسكن فينا يا رب غنى وتعمل يا رب فينا.
3: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صن.
4: الرابع. والروح صريح في قوله إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز وروض نفسك بالتقوى، فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة، وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم، لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف، واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسد الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم، وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنضرب بالسيف يا رب؟
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي. والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي في هذا اليوم الرائع يوم الأربعاء في الليلة المباركة هذه نقضيها مع بعض نسمر سمرة بركة سمرة روحية يكفي هم وغم يكفي الأخبار الذي بتقطع القلوب. أنا عارف أن الكل مجروح, أنا عارف أن به أسر فقدوا عزيز وغالي, أنا عارف أن القلوب فيها ما فيها, لكن الذي نقدر نعمله نحن نقدر أن نحن نجلس جلسة روحية بدل ما نجلس ونتكلم غارة وحوثي وصلاحي ومؤتمري. نتكلم على علاقتنا بالله, نتكلم على الأشياء الروحية الذي الحل الوحيد أن احنا نقدر أن احنا نطلع من الكابوس الذي احنا فيه. وبدايتنا مثل كل مرة نبدأ بالصلاة والدعاء, فنفتح قلوبنا لله ونصلي وندعي.
1: يا رب أشكرك لأنك أنت الحياة, بك بدأت كتابي حين وهبتني حياة الجسد, وبك أكملت فصول كتابي بالأنفاس التي تتردد في صدري والنبضات التي تبعثها في عروقي, لكني ملأت كتابي بالكذب, فحررني بالحق لأنك أنت الحق يا رب. وملأت كتابي بالزخارف الشكلية, فجملني بغفرانك وكمالك. يا الله اغسل كتابي من الخطية, بيض صفحتي بالصفح واقبل توبتي ووجهني إليك. أريد أن أكتب قمة رواية عمري, أريد شيئا من خارج ذاتي, عملا عظيما يجريه في داخلي روحك القدوس. في هذه اللحظة من الزمن أعلن لي يا رب طريق النجاة قبل أن يغلق الموت صفحتي يا رب. آمين.
0: يا سلام. آمين آمين آمين. صلاة مباركة وصلاة رائعة. ولما احنا منصلي أرواحنا بتشتد لله, بتقرب منه, فندخل مع الحمية هذه ونرنم ونسبح لله ونقول له يا رب ما بالله أنت يا إلهي, ما بالله أنت. نشوف أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستديو إيش الترنيمة الذي مجهز لنا بعد الترنيمة مباشرة عن نكون مع موعدنا اليومي, موعد الأكل حق أرواحنا. كما الجسد محتاج أكل, الروح محتاجة أكل كمان, الذي هو كلمة الله من الكتاب المقدس, الكلام الصح الذي لا تغير ولا تبدل. الذي ما عنده كتاب مقدس جهزوا ورقة وقلم من أجل تكتبوا الأشياء الذي عن نستفيد منها ونسمع أيش الله يشتي يكلمنا في الليلة هذه. تسمع الترنيمة وبعدها قراءة في الكتاب المقدس.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تشتو تحسون تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

كتاب صموئيل الأول، الفصل 27. وقال داود في نفسه: سأهلك يوما بيد شاول. أحسن شيء هو أن أهرب إلى بلاد الفلسطينيين، فمهما فتش شاول في كل بلاد إسرائيل ييأس من العثور علي وأنجو من يده. ومضى داود هو والستمائة رجل الذين معه، وراحوا إلى أخيش بن معوك ملك جت. وأقام داود ورجاله عند أخيش في جت، وكان كل واحد منهم معه عائلته. وكان مع داود زوجتاه أخينوعم اليزرعيلية وأبي جايل الكرملية أرملة نابال. فلما سمع شاول أن داود هرب إلى جت لم يعد يفتش عنه. وقال داود لأخيش: إن كنت راضيا عني فأعطوني مكانا في إحدى قرى الأرياف لأسكن هناك. ولماذا يسكن عبدك معك في المدينة الملكية؟ فأعطاه أخيش في ذلك اليوم صقلغ، فأصبحت لملوك يهوذا إلى اليوم. وسكن داود في بلاد الفلسطينيين 4 أشهر. وكان داود ورجاله يخرجون ويغزون الجشوريين والجرزيين والعمالقة. هذه الشعوب سكنت من قديم الزمان في البلاد التي تمتد من شور إلى مصر. ولما كان داود يحاربهم كان لا يبقي على رجل أو امرأة، ويأخذ الغنم والبقر والحمير والجمال والثياب، ثم يرجع إلى أخيش فيقول له أخيش: أين غزوتم اليوم؟ فيقول داود: في نقب يهوذا ونقب يرحميل ونقب القينيين. فلم يكن داود يبقي على رجل أو امرأة، لأنه قال: لئلا يأتوا إلى جت ويخبروا بحقيقة ما نفعله. وكان داود يعمل هذا طول فترة إقامته في بلاد الفلسطينيين. وكان أخيش يصدق داود ويقول في نفسه: صار مكروها لدى شعبه إسرائيل، لذلك سيكون خادمي دائماً.

يا سلام، بركة ونعمة، أشياء غالية على قلوبنا بنسمعها، بتخاطب قلوبنا وعقولنا، لأنه هذا كلام الله. فعلا قراءة كانت رائعة، والترنيمة قبل قراءة كانت أيضا رائعة ومتناسبة ومتناغمة مع القراءات.

قالت الأم: اعتدت على تأنيب ابنتي الصغيرة كلما صدر منها تصرف لا يلوق لي، وفي نفس الوقت أنصحها بالطاعة. وجاء يوم لاحظت فيه أنها تحرص كل الحرص على طاعتي والالتزام بالتصرفات التي أرضى عنها. وفي المساء ذهبت بها إلى الفراش لتنام، وقبل أن أتركها انفجرت باكية، والتفت إليها أسألها عن سبب بكائها. وبعد أن هدأت حدة بكائها سألتني عن رد فعلي تجاه تصرفاتها طوال اليوم، وأحسست بكلماتها تنفذ إلى أعماقي. كنت أؤنبها عندما تخطئ وأسارع إلى تصحيح أخطائها، ولما حرصت على تجنب الأخطاء لم أهتم بها وجعلتها تأوي إلى فراشها من غير كلمة تشجيع. لقد كانت تنتظر مني كلمة ثناء أو عبارة تشجيع على سلوكها طوال اليوم، ولكني أهملت ذلك. أخذت أفكر بعد ذلك في أهمية الشكر لكل سلوك طيب. إن كلمة الشكر أو الثناء على التصرف الكريم لها أعمق الأثر في تدعيم المحبة وغرس أواصر الصداقة والتقدير مع الذين نلتقي بهم مصادفة. وزاد اهتمامي بتقديم الشكر، وأخذت أراقب مشاعري عندما أوجه الشكر والثناء في مشاعر صادقة مخلصة للآخرين تجاه أعمال أو صفات جديرة بذلك. ووجدت أنني أيضا أشعر بقدر من السعادة والارتياح على نفس القدر الذي يسعد به الشخص الذي يتلقى كلمة الشكر. وهكذا علمتني ابنتي ضرورة وأهمية الشكر عن صدق وإخلاص. إنها عملية عطاء وأخذ لمشاعر الرضا والسعادة.

0: جاهزين لدراسة الكتاب المقدس؟
1: سلام يما.
2: سلام يما. طبعا احنا جاهزين ومشتاقين نتعرف على الله اكثر من خلال كلمته،
1: ونشي نتعلم على انفسنا من خلال كلمة الله.
0: يلا ببركة الرب نبدأ.
2: سلام المسيح عليكم. اهلا يما، اهلا يا ليان، كيف انتم اليوم؟
3: الحمد لله. انت كيفك يا غسان؟
2: نشكر الرب. شكروا الرب على شيء في هذا اليوم.
3: نشكر الرب على أولاد جارتي، كان عندها 3 توأم، كانوا مرضوا الحمد لله، الرب شفاهم ما شاء الله عليهم، متعافين، رايحين راحوا المدرسة ومبسوطين.
2: وانت يا ليان؟
1: على الفرصة اليوم ان احنا قدرنا نجي ونسوي هذا الدرس مع بعض.
3: آمين.
2: وانا اشكر الرب عليكم وعلى اجتماعنا هذا اليوم. بعد ما شكرنا الرب، ممكن تطلبوا طلبة من الرب؟
3: نطلب الرب يلمس ويشفي كل مريض ويشفيك انت يا غسان.
2: آمين. آمين. جميل. وانت يا ليان؟
1: انه يكون معنا اليوم.
3: آمين.
2: نطلب من الرب انه يبارك درسنا هذا ويكون معنا دائما ويسمع منكم. خلنا نقرأ في انجيل يوحنا، بس قبل ما نقرأ ممكن تصلي لنا يما؟
3: طيب. يا رب نشكرك، نعظمك، نمجدك يا رب من أعماق القلب. يا رب نشكرك، أنت الوحيد مستحق الشكر يا رب. نشكرك يا رب على حبك، نشكرك على السلام، نشكرك على هدايتنا للحق ومعرفتنا للحق. أنت يا رب الذي عرفتنا للحق يا رب. افتح عيون كل الناس، افتح عيونهم يا رب للحق، لمعرفة الحق لك يا رب. يا رب اشفي كل مريض، ساعد كل محتاج باسم المسيح. آمين.
2: آمين. اليوم نقرأ في إنجيل يوحنا في الإصحاح 18، بنبدأ من الآية 1. أنا ببدأ وأنت ممكن تكملي فيه.
3: طيب.
2: بعدما انتهى يسوع من صلاته هذه، خرج مع تلاميذه وعبروا وادي قدرون، وكان هنالك بستان فدخله هو وتلاميذه، وكان يهوذا الذي خانه يعرف ذلك المكان، لأن يسوع كان يجتمع فيه كثيرا مع تلاميذه. فذهب يهوذا إلى هناك آخذا معه فرقة الجنود وحرس الهيكل الذين أرسلهم رؤساء الكهنة والفريسيون، وهم يحملون المشاعل والمصابيح والسلاح. وكان يسوع يعرف كل ما سيحدث له، فتقدم نحوهم وقال: من تريدون؟ فأجابوا: يسوع الناصري. فقال لهم: أنا هو. وكان يهوذا الذي خانه واقفا معهم، فلما قال لهم أنا هو تراجعوا وسقطوا على الأرض. فعاد يسوع يسألهم: من تريدون؟ أجابوه: يسوع الناصري. فقال: قلت لكم أنا هو، فإن كنتم تريدونني أنا فدعوا هؤلاء يذهبون. وذلك لتتم الكلمة التي قالها: إن الذين وهبتهم لي لم يهلك منهم أحد. وكان مع سمعان بطرس سيف، فاستله وضرب به عبد رئيس الكهنة، فقطع إذنه اليمنى، وكان اسم العبد ملخس. فقال يسوع لبطرس: أعد السيف على غمده، الكأس التي أعطاني الأب ألا أشربها؟ ممكن تكملي؟
3: فقبضت الفرقة والقائد وحرس الهيكل على يسوع وقيدوه وساقوه أولا إلى حنان، وهو حمو قيافة رئيس الكهنة في تلك السنة. وقيافة هو الذي أشار على اليهود بأنه من الأفضل أن يموت رجل واحد فدى الأمة. وتبع يسوع سمعان بطرس وتلميذ آخر كان رئيس الكهنة يعرفه. فدخل ذلك التلميذ مع يسوع إلى دار رئيس الكهنة، أما بطرس فوقف بالباب خارجا. فخرج التلميذ الآخر الذي كان رئيس الكهنة يعرفه وكلم البوابة فأدخل بطرس. فسألت الخادمة البوابة بطرس: ألست أنت أحد تلاميذ هذا الرجل؟ أجابها: لا، لست منهم. وكان الطقس بارد، وقد أوقد العبيد والحراس نارا ووقفوا يستدفئون حولها، فوقف بطرس يستدفئ معهم.
2: آيات فيها الكثير من العبر، ممكن يما تختصريها لنا؟ عشان
3: هذه الآيات هي بتتكلم عندما يعني بالضبط عندما يهوذا سلم المسيح، أو نقول عندما قبض الرومان عن المسيح كانوا في بستان، وكان يهوذا هو اللي بيدل الرومان على مكان المسيح. وعندما سألوا الرومان عن يسوع، يسوع هو بنفسه أجابهم وقال لهم أنا هو. وطبعا أول ما قال يسوع أنا هو، هم رجعوا للخلف من شدة الكلمة، من وقع الكلمة عليهم. وبعد هذا يسوع ما قاومش ومسكوه، أو نقول قيدوه الرومان، وأنه طلب أن الجيش الروماني ما يمسكش التلاميذ أبدا، أو نقول ما يؤذوش التلاميذ. ومشى معهم يعني، ومشى مع القائد وحرس الهيكل، وبيقولوا أنه ساقوه إلى حمو قيافة هذا اليهودي اللي هو رئيس الكهنة. وأيضا نشوف أن اللي تبع المسيح يوم مسكوه يسوع، ويسوع يوم مسكوا يسوع تبعه تلميذين، هما سمعان بطرس وتلميذ آخر. وكيف أنه كانوا خارج بيستدفئوا، معناتها أنها كانت ليلة باردة. وهذا هو يعني اللي فهمته من هذه الآيات.
2: بعد ما قرينا هذه الآيات من الكتاب المقدس وشرحناها، يعني إيش تتعلموا عن الرب من هذه الآيات اللي قريناها؟
3: أنا أشوف الرب هنا كيف يعني فعلا هو مختلف عن أي بشر وعن أي إنسان. ساعة ما الرومان أو يهوذا دل عليه أو خانه والرومان مسكوه، فأبدا يعني كيف واجههم بكلمة أنا هو، وكيف كان وقع الكلمة عليهم. كان لو الناس هذولا عندهم أقل حب للمعرفة، أو أقل نقول في قلوبهم حب للحقيقة، كانوا بيعرفوا هذول اللي هم أنفسهم الجنود، كانوا بيعرفوا من وقع الكلمة إن هذا اللي هم بيتكلموا معه إنه هو الرب بنفسه. والذي يعني الذي كمان يعني استغربت في موقف ما وهم بيمسكوا يسوع، إنه منع إنه يراق أي قطرة دم. لما جاء بطرس وقطع إذن هذا الجندي، أوقفها المسيح على طول. هذه أكبر علامة يعني أنا أستدل بها على نقول على حقيقة المسيح، أو على أن المسيح هو الحق، أنه ما خلاش أي قطرة دم تراق من أجله. بالعكس يعني هو سلم وطلب من الجنود أنهم ما يعسوش أبدا، أو ما يقربوش أبدا للتلاميذ الذين معه. أما أنا عاد أسلم نفسي بس ما تعسوش هذا، ولا ومنع أي قطرة دم تنزل.
2: وانت يا ريان ايش رايك؟
1: انه الله يحبنا مره، ان هو داري ايش بقع، هو داري على كل شيء، هو يعني الان بيجيب نفسه عشاننا، يعني بيجيب حياته لنا. عاده هو يعني بيقول للناس ما تلمسوش تلاميذ هذول اصحابي.
2: جميل. انا تابع لنقطه شنتي، هذا الشيء اللي انا يعني شفته لما منع بطرس وقال له دخل السيف، يعني رجع السيف في الغمد. هذا شيء ملاحظ جدا، انه مش هذه المره بس، بل في تاريخ المسيح كله ولا مره يعني ذكر في اي نص او اي شيء، يعني شيء معروف انه ابدا ما ارتفعش سيف او ولا نزلت قطره دم، يعني في تاريخ المسيح كله، على غير المعتقدات الثانية أكثريتها حصلت وكان في سفك دم بينها، ما عدا يسوع من لما جاء للأرض إلى لما راح، الدم الوحيد اللي نزل يعني وهو عايش دمه. فشي جميل يعني ملاحظ. وإيش نتعلم عن هذه الآيات عننا نحن أنفسنا كناس كبشر؟
3: يعني في الآية 11 عندما قال المسيح أحد السيف إلى غمده، يعني تقريبا نرجع لنفس النقطة بس نأكدها. الإنسان يعني الإنسان، حياة الإنسان، حاجة الإنسان عمرها ما تجي بالسيف، بالعكس يعني هذا الواقع وهذا اللي بتقوله لنا الساعة 11 الآية الآية رقم 11 أعد السيف إلى غمده في أي معاملة مع جيراني مع أصحابي مع دائما العنف والسيف ما بيأديش إلى في حياة الإنسان إلا إلى ما هو إلى ما هو أسوأ والتاريخ يشهد بهذا الدم ما يجيب إلا دم حتى يصبح مثل المحيط بدون فائدة وبلادنا أيضا تشهد إحنا عايشين هذا الواقع
4: صحيح وأنت يا ليان إيش رأيك
1: إنه أضيف لحقش إنه إحنا كمان لازم نكون زي الرب لما هذول الناس أجوا عشان يشيلوا الرب كلمهم قال لهم خلاص شلوني بس إيش اسمه هذا الرجال اللي خرج السيف
3: بطرس
1: قالوا بنشله خرج السيف بالعنف
3: لكن المسيح منعه
1: لا لأنه إحنا يعني إذا في شيء يعني بنقول بالعنف بس يسوع قال له خلاص شلوني واتركوا صحابي لازم يكون زيه
4: أنا اللي لاحظت إنه لما يسوع قال له يدخل السيف لما قال له يدخل السيف وقال له ألا الكأس التي أعطاني الأب ألا أشربها كمان أنا أرجع على هذه النقطة مثل ما أنت قلتي إنه إحنا لازم دائما نأخذ هذا كمثلا إحنا نتقبل الشيء اللي هو يعني إيش اللي هو جاي يعني ما نحاولش إن إحنا نحاربه بالسيف خلنا نقول أو كذا مثل ما أنت قلت بالعنف إنه شيء خلاص أجاجة يعني مثل ما هذا خلاص واحد يتقبل يكون عنده تقبل للشيء اللي أجاله إذا واضحة نقطة يعني ولا
3: آمين أي واضحة
4: طيب هذه الآيات بعد ما تعلمنا منها كيف بتغير في حياتنا؟
3: أنا بالنسبة لي أكثر آية يعني أعتبرها تغير إن شاء الله في حياتي آية 6 أنا هو دائما الرب هو أمس واليوم وكل ساعة هو
4: جميل وأنت عليها؟
1: أضيف للشي اللي قلت قبل شوية كمان يعني ما كنش إذا وقع أي شيء سيء لي أو لأصحابي ما كنش استخدم العنف أكون يعني
3: أتكلم سلام
4: وأنا كمان مثل ما قلت في نقطة إنه دائما أتقبل الشيء اللي هو جاي ما حاولش إن أنا أحاربه المهم بعد هذا كل اللي عرفنا من آية الرب واستفدنا مع من بنشاركه مع من بنشارك هذه الآيات لمن بنوصل هذه الرسالة
3: أشاركها إن شاء الله مع صديقتي
4: بنتي علينا
1: صاحبتي
4: وإن شاء الله بشاركها مع أولاد خالتي
3: آمين
4: شكرا يا أمه وشكرا يا علينا كان درس جميل
3: سلام المسيح
5: أحبتي ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس حاجة ما فهمتوهاش حاجة تضيفوا على الكلام الذي اديناه احنا منرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل رقم تلفوننا هو 00357998965 الرقم مرة ثانية 00357998965 أو على الموقع حقنا www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net
6: أهلا وسهلا أحبائنا في كل مكان بنرحب بيكم في سؤال يهمك وعندنا سؤال دلوقتي هنسمعه مع بعض وبعدين هنجاوب عليه
7: المسيح قال أبي أعظم مني ده معناه أنه في فرق بين المسيح وبين الله وفي مقولة أخرى برضو أنه عن المسيح الذي قدسه الآب وأرسله ده معناه أنه الله هو قدس المسيح وأن الله هو أرسل المسيح هل ده معناه إنه المسيح يبقى مساوي للآب وبيشابهه كمان؟
6: يعني السؤال بالتحديد بيركز على المسيح قال في حاجتين بيتقالوا عن المسيح، واحدة هو قالها وقال إن أبي أعظم مني، فإزاي هو مساوي للآب؟ والتانية بتقول إن الذي قدسه الله أو الآب وأرسله إلى العالم، يعني معناها ربنا بيقدسه، يبقى إزاي هو مساوي لله؟ واضح، عايز أقول إنه واضح إن المسيح مش مساوي لله. فإيه رأيكم في كده، في إن أنتم بتقولوا إن هو مساوي لله أو هو الله؟ الإجابة بسيطة يا أخوتي الأحباء. الحقيقة السر المهم اللي نفسي إن كل واحد يعرفه أن المسيح هو الله العظيم، جاء على الأرض وكان مش ممكن كان يجي بصورته المليانة مجد دي، فجاء في صورة بسيطة. الحاجة التانية هو جاي عشان يخلصنا، فلازم يكون ياخد جسد بشري ويبقى إيه وبالجسد

فهنا الله عمل يعني نزل شكليا في المظهر بتاعه من حقيقته، أخلى نفسه يعني كأنه إيه يعني خبى كل المجد بتاعه والعظمة بتاعته، وبقى اللي ظاهر به صورة بشرية عادية. الصورة البشرية دي لما كان على الأرض اطردوه، حاولوا يقتلوه، حاولوا يرجموه، كانوا بيتزمروا عليه، كانوا بيشتموه، بعد كده حتى ضربوه وصلبوه، وكان في كل مكان بيلاقي لي يقول لك بيتزمر عليه، بيجدف، انت بتجدف، انت بتسوي نفسك بالله، حاولوا يقبضوا عليه. فعاش عيشه هو قبل ان هو يكون في الصوره دي عشان يغلب كل شر الناس وكل شر الشيطان ويدينا الحياه الابديه والخلاص. فالصوره دي صوره صغيره، فكان عشان كده بيقول لهم ايه، لو تحبوني لكنتم تفرحون اني امضي الى ابي، لاني انا الصوره اللي انا بيها دي صوره قليله صغيره مش صورتي الحقيقيه، لان ابي اعظم مني. فهنا عايز يقول إيه؟ لما هطلع فوق هبقى انا في العظمه بتاعه ابويا كمان. فدي النقطه، مش ان هو عايز يقول هو في حقيقته اقل والله اعظم، لكن في الصوره اللي ظاهر فيها هو اقل. الحاجه الثانيه، اذا هو مساوي لله، هو الله. الحاجه الثانيه بسرعه اللي هي بتاعه ان قدسه دي يعني لما جاء المسيح من السماء أخذ هيئ له الآب جسد، فدي معناها قدس، يعني الجسد اللي خده ده جسد مقدس اتحد بيه، لكن برضك دوت بيعود على الجسد مش بيعود على اللاهوت. هو مساوي لله لكن أخذ جسد بشري، بيحبنا عشان كده قبل كل البهدلة دهيا عشان يخلصنا. بيحبك وعايز يديلك حياة أبدية، وعايز يديلك مجده بدل ما تعيش في البؤس وفي الصورة الغلبانة دي. ربنا يفرحك ويبهجك ويباركك ويديلك مجده ويديلك علاقة معاه. نشوفكم في حلقة تانية، ربنا يكون معكم، ألف سلام.

في معانا فقرة رائعة الذي هي فقرة عن الحياة عن الأسرة في اليمن عن مشاكل اجتماعية من عيشها تمثيلية يمنية منعرف إيش الأشياء هذه وكيف إن إحنا نحاول إن إحنا نوجد

حل للمشكلة هذه. بس قبلها نبقى مع ترنيمة رائعة ونكمل مع التمثيلية الرائعة.

0: الو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف حالك يا ناصر؟ ايش اخبارك؟
0: الحمد لله بخير. من معي لو سمحت؟
1: انا حسن، ما عرفتناش.
0: حسن؟ حسن من؟
1: مين حسن؟ يا رجال حسن صاحب محلات حسن للتجارة.
0: اوه، اهلا اهلا، سامحنا يا اخ حسن ما عرفتوكش. وينك كده اختفيت ولا شفناك قد لنا فترة؟
1: يا ناصر والله الدنيا مشاغل، وسافرت اجيب بضاعة جديدة، عشان كذا اتصلت لك، قلت بمر عليك بكرة علشان تشوف البضاعة. قدك داري ان بضاعتي ما بتلاقي زيها بالسوق كله.
0: تنور المحل يا حسن، بس حدد لي وقت متى تمر المحل، لاننا بكرة مشغول.
1: خلاص طيب، بكرة ان شاء الله بمر عليك الساعة 11 الظهر، لاني ما بقدرش امر عليك الا ذاك الوقت.
0: تمام، الوقت مناسب، لاننا الساعة 12 نص معي موعد عمل ضروري، لازم اخرج قبل الموعد عشان اوصل بالوقت المحدد. حاول لا تتأخرش، أنا بنتظرك.
1: لا، إن شاء الله وصل عندك بالوقت المحدد بيننا.

0: وقد الساعة 11، كيف الوقت يمر بسرعة؟ الواحد يجلس يشتغل ولا يشعر بالوقت.
1: أهلاً أهلاً، بخرج. يا خالد انتبه على المحل، أنا بخرج لمحل ناصر، شعرض على البضاعة الجديدة وارجع.
2: أهلاً ناصر، كيف حالك؟ الحمد لله أننا حصلتك، شكلك بتخرج ولا كيف؟
1: أهلاً بالصديق العزيز. أيوة، كنت الآن خارج لعند حسن، معي موعد معه.
2: بصراحة يا صديقي أنا جيت لك اليوم أشتي أكلمك بموضوع مهم.
0: بس يا محمود أنا مشغول الآن، معي بضاعة جديدة واشتي روح أبيعها لأصحاب المحلات، مش تقدرش أجله لما أرجع.
2: أقول لك موضوع ضروري.
1: هيا هيا ادخل. خير إيش فيه؟ جبت لي القلق، اتكلم.
2: لا تقلق ولا حاجة، اسمع بقول لك.
0: موضوعك صعب يا محمود، والمشكلة أنك جيت لي قريب العيد، بس بحاول أساعدك قدر المستطاع.
1: أوه كم قد الساعة؟ معقول لنا ساعة نتكلم نسيت الموعد مع ناصر؟
2: سامحنا أخرتك على الموعد، شكله موعدك كان مهم مع ناصر. الله يعينك على ناصر. الآن بجيب لك محاضرة على احترام المواعيد، قد حصل لي مرة معه تأخرته على موعدي. معروف أنه ناصر تاجر شاطر ومنظم وقته.
0: لا لا عادي، بروح لعنده، مع أنه معروف على ناصر أنه مواعيد إنجليزي، إن شاء الله الحقيقة قبل ما يخرج. هيا لحتقت أي شيء تصل ولا مر للمحل بأي وقت، المحل محلك.
2: خير إن شاء الله، لا تنسيش موضوعي، الله يحفظك.
1: إن شاء الله، مع السلامة.
2: يلا مع السلامة.

0: مش معقول تأخير لهذا الوقت. أنا مش فاضي جلس انتظر لحسان، أنا معطل نفسي وجالس انتظر له، وإلا كنت بخرج أمر على التجار أخذ فلوسي من السوق. قد الساعة 12 إلا ربع، ما عاد بقش على موعدي معه إلا ربع ساعة.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: اتأخرت عليك يا ناصر، سامحنا.
0: بس هذا مش تأخير على موعدك، قل إنه موعدك خلص وانت جيت بس قازع طريق.
1: العفو منك يا ناصر، بس أقل عندي محمود فجأة وكان يشينا بموضوع ضروري، ما قدرتش إني أقله، استحت منه. ولا تزعل، قد أنا بخليك تشوف البضاعة بسرعة، وعادي لو تأخرت حتى قليل على موعدك ولا بيضرك حاجة.
0: منو قال لك إنه ما بيضرناش ولا بيضر غيري؟ تعرف إن أنا وقت انتظارك ضيعت عليا فرصة خروجي عشان أجيب فلوسي من السوق، وخاصة إنه بعض التجار بيسافروا لقراهم عشان العيد، وأنا اعتذرت من شخص كان يشتي زورنا عشان شغله. تيجي أنت تقول ما يضرش التأخير بحاجة؟
1: هيا أنت كبرت الموضوع يا ناصر، وش عمل له ولا شوية تأخير؟ منو مننا ذي الأيام يمشي على موعده؟
0: احترامك لموعدي دليل احترامك لي، لكن أنت تتجاهلنا وما فكرتش حتى تتصل تعتذر عن التأخير.
1: العفو منك مرة ثانية يا ناصر، ما كنتش أعرف أهمية الوقت عندك، وإنك بتزعل لها هذه الدرجة. وبعدين اللي حصل غصبا عني، وأنا قد قلت لك إيش اللي حصل معي وخلينا تأخر.
0: يا أخي على الأقل اتصل اعتذر، بعدين الوقت مهم مش عندي بس، الوقت مهم عند كل الناس، ولازم الكل يعرف كيف ينظم وقته ويحترم مواعيده. الحياة تغيرت وإحنا الآن بعصر السرعة، وعرف يا أخي حسن إنه احترامك للوقت هو احترامك ليومك لعملك. الآن معي موعد الساعة 12:30، قد كلمتك عنه أمس.
1: بس عاد باقي للموعد نص ساعة.
0: أنت عارف زحمة الشوارع، قاد الواحد يخرج قبل الموعد عشان يوصل بالوقت المحدد.
1: يلا وأنا ما بأخركش على الموعد. طيب متى نقدر نلتقي مرة ثانية؟
0: إن شاء الله الأسبوع القادم يوم الأحد الساعة 10 الصباح بكون بانتظارك مع بضاعتك الجديدة، ويا ريت هذه المرة تلتزم بالموعد.
1: إن شاء الله، وسامحنا مرة ثانية على التأخير.
0: لا حصل خير، يلا مع السلامة.

0: يو على زحمة، إيش في هذا كله؟
1: مين صفية؟
0: أيوة من أنتي؟
1: أنا دلال.
0: دلال بنت الخالة شمعة؟
1: أيوة بالضبط.
0: ما عرفتكش من البرقع، كلك متشابهات.
1: لا لا عادي، إذا كان أبي لما يشوفني بالشارع ما يعرفنيش وأنا برقعة.
0: كيف أنتي وكيف الخالة شمعة؟
1: كلنا الحمد لله. أمي بتفرح كثير لما تعرف أنني شفتك اليوم.
0: سلمي لي علي كثير. بس ما قلتي ليش؟ إيش في لهذه الزحمة؟
1: هذه الزحمة لأن الموظف عاده ما جاش إلى الآن والكل ينتظر له.
0: معقول؟ موظف للآن ما يجيش؟ طيب في حد ماسك بدله يخلص مصالح الناس؟
1: لا، اجلسي انتظري لما يجي الموظف. إحنا قدنا ساعة منتظرين، قد رجولي وارمات من الوقفة، وقالي الضبح من الانتظار. الحمد لله أني لقيتك. نجلس ننتظر للموظف مع بعض ونمشي ساعات الانتظار بالهدرة.
0: بس أنا معي شغل وأخذت إذن ساعة من دون راتب عشان أخلص حق المعاملة، لأنه ما عاد باقش معي إجازات، والآن تقولي لي أن الموظف بيتأخر، معناته أنه بيمشي نص المعاملين والباقي لبكرة. أنا آخر واحدة، يعني شكله بيقول لي لبكرة.
1: أنا لي يومين انتظر دوري، والسبب هو أن الموظف يتأخر كثير، قالوا مع ظروف. وانت تعالي كمان بكرة.
0: لا ما أقدرش كمان أخذ إجازة من شغلي، ظروف شغلي ما تسمح ليش. وقد كلمتك إنه ما عنديش إجازات. إيش هذا من موظف الذي ما يحترمش مواعيد شغله؟
1: من موظف؟ قولي موظفين. تجلسي تعاملي على ورقة أسبوع، لأن ولا أحد من الموظفين ملتزم بمواعيد الدوام.
0: إيش هذا الإهمال؟
1: والمشكلة الناس ساكتين، ولا أحد عامل للوقت أي اهتمام. إن الواحد ما يحترمش موعده ولا وقته، يعني إن ولا عامل لشغله ولا للمؤسسة اللي هو يشتغل فيه به أي احترام.
0: معطلين مصالح الناس، لما تبي يجلس هذا التجاهل للوقت.
1: والمشكلة إنهم يربوا أطفالهم على نفس نمط حياتهم، لا احترام للوقت ولا للمواعيد مع الناس.
0: صدقك يا دلال، لكن من بيفهم كلامك؟ نادرا ما بتلاقي واحد مهتم بوقته بمواعيده. إهمال الوقت، وإن الناس أبدا ما يحترموش مواعيدهم، وبا ينتشر من جيل لا جيل.
1: تربية أولادنا على الحياة الهوشلية والغير مرتبة هذا أكبر غلط. لما الجهال يشوفوا أبوهم أو أمهم مش مهتمين بالوقت ولا مواعيدهم مع الغير، هذا يخلي عيالهم يعملوا مثلهم بكل حاجة. عشان كذا تلاقيهم مش مهتمين بالوقت ومش مرتبين حياتهم.

0: أيوة، لو تشوفي كيف الاستهتار بالمواعيد يخرب على الواحد حياته.
1: كيف يعني؟
0: أنا معي ابن أختي قد له 3 سنوات جالس بلا شغل، وقدم على وظيفة بمدينة ثانية. اتصلوا له وحددوا معه موعد للمقابلة
1: وإن شاء الله قبلنا.
0: خليني أكمل لك. بدل ما يخرج قبل الموعد بوقت طويل لأن المسافة بعيدة، خرج قبل الموعد بساعتين حسب مسافة الطريق، بس ما فكرش إنه المفروض يوصل قبل الموعد حتى بدقائق.
1: أوه مسكين، وكيف عمل؟
0: ما وصل إلا وقد حق الموعد خلص، وما قابلنه إلا بس لأنهم كانوا يشتوا يشوفوا إيش سبب التأخير.
1: ها، وإيش حصل؟
0: إيش حصل؟ طبعاً ما قابلنوش لأنه مستهتر بمواعيده وبوقته من البداية. كيف بعدين لما يستلم الشغل ما بيكونش فيه ثقة، وما بيكون إلا زي الموظف اللي إحنا جالسين منتظرينه معطل مصالح الناس.
1: أوه مسكين، ضيع نفسه فرصة إنه يشتغل،
0: والسبب إنه محترمش مواعيده.
1: ثقافة احترام الوقت والمواعيد لازم ما تندفنش، لازم نرجع نحييها من جديد.
0: ما كانوش الناس كذا فين زمان؟ كانت الكلمة كلمة والوعد وعد.
1: المجتمع الآن في تطور مستمر، وإحنا بعصر السرعة وكل شيء ماشي بالوقت. الوقت من ذهب، واليوم اللي راح ما يرجعش بكرة. الالتزام بالمواعيد يحفظ الوقت من الضياع.
0: قليل من الناس في هذا الزمن من يحترم مواعيده، بالرغم من التقدم الكبير اللي وصل له العالم بكل المجالات، ومع أنه في ساحة لمعرفة الوقت، لكن للأسف ناس كثير ما يحترموش المواعيد، بس يستخدموا الساعة علشان يكون في عندهم علم بالوقت.
1: إنك تتقدمي ربع ساعة عن الموعد أو اللقاء أو الاجتماع أحسن من إنك تتأخري عن الموعد ربع ساعة، زي هذا الموظف اللي قد لنا ساعة ننتظره، وأمس كمان جلست ساعتين انتظره ورجعته روحته لي. المشكلة إنه ما فيش من يطبق عليهم العقاب في حالة تأخيرهم. تعرفي إيش الموظفين يحتاجوا؟
0: إيش يحتاجوا؟
1: يحتاجوا لدورات تدريبية كيف ينظموا وقتهم ويحترموا مواعيدهم.

0: هيا هذا الموظف وصل بالسلامة وأخيراً.
1: بس بعد إيش؟ بعد ما حق الساعة خلصت؟
0: كيف بتعملي الآن؟
1: بروح لشغلي وأكلم المدير، يمكن يتفهم اللي حصل لي ويوافق يجيب لي إجازة. يلا مع السلامة.
0: فين بتروحي يا صفية؟ تعالي أنت بدالي، وأني عادلة وقيته بكرة، قدري ما عندي الشغل.
1: لا لا، أنت قادك منتظرة له من قبلي.
0: لا عادي، أنا ما فيش معي حاجة، أنت ظروف شغلك صعبة.
1: سلمي يا دلال.
0: بس لو سمحتي معك ورقة وقلم.
1: ليش؟
0: بكتب شكوى بهذا الموظف وأقدمه للمدير حقه. أنا ما يعجبنيش أشوف الغلط واسكت، حرام اللي جالس يعمله في بنا. أمس كمان أجيته وهو تأخر، عيب، هذه مش طريقة تعامل. الناس مش فاضيين لو رايحين جايين. لو هو مش ملتزم بمواعيد العمل حقه ولا بالوقت، غيره يحسب للدقيقة 1000 حساب.
2: بكون سعيد جدا لما أسمع ناس في اليمن عندهم قلوب على بلدهم وبيعملوا برامج رائعة مباركة، وأتمنى أن أنا ألقى الناس الرائعين هذولا. الحلقة هذه إحنا بناخذها من الإنترنت، وإحنا مش عارفين من بيعملها، لكن وجدنا أن فيها مواد رائعة نقدر نستفيد ونفيد منها. أحبتي، وصلنا إلى آخر فقرة من فقراتنا لهذا الليلة، فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور في الليلة هذه كما بنقرأ في كل ليلة، وأنصح كما بنصح في كل يوم، اكتبوا المزمور هذا، خاصة الذي ما عندهمش الكتاب المقدس، اكتبوا وشوفوا قبل ما تناموا، لما تقرأوا وتصلوا به، كيف أن الله عطرح بركة وعتناموا نوم رائع ومبارك وعيكون كلها بركة. نستمع للمزمور، ورب يبارككم ويعطيكم ليلة سعيدة كلها بركة وكلها سعادة. تصبحوا على خير، وألقاكم في حلقة يوم غدا.
3: كتاب المزامير، المزمور السادس. يا رب لا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك. ارحمني يا رب لأني ضعيف، اشفني يا رب لأن عظامي توجعني. نفسي مضطربة جدا، وأنت يا رب فإلى متى تنتظر؟ ارجع يا رب وأنقذني، نجني من أجل رحمتك، فليس بين الموتى من يذكرك، ولا في القبر من يحمدك. تعبت من التنهد، طول الليل أروي سريري بدموعي وأبلل بها فراشي. ضعفت عيناي من الغم، تعبتا بسبب كل أعدائي. ابعدوا عني يا كل عمال الشر، لأن الله سمع بكائي، سمع الله تضرعي، الله يقبل دعائي. كل أعدائي يخجلون ويرتاعون، فجأة بخجل يتراجعون.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

كنت خواتي المستمعين، اليوم نحب نحكي لكم على موضوع هو أساس الحياة المسيحية، اللي هو المحبة والغفران والتسامح. في إنجيل متى قال المسيح عليه السلام: سمعتم الكلام اللي يقول حب ولد عمك وكر عدوك، أما أنا نقول لكم حب عدوك وبارك اللي يلعنك ويدور الخير في الناس اللي يحقدوا عليكم ويدعوا بالخير للناس اللي ضايقوا ويلزوا فيكم. طبعا كيف ما نعرف الإنسان بطبيعته يحب نفسه واجد أكثر من غيره، عشان هيك كل تصرفاته فيها أنانية. لكن سيدنا عيسى المسيح عليه السلام يعلمنا حب الناس أكثر من روحنا. المحبة والرحمة والمسامحة هي أساس حياة المؤمن اللي يتبع طريق ربي ويعيش في مرضات الله. وعشان نكون أولاد الله وجسم للمسيح عليه السلام على هذه الأرض الفانية، لازم نحب أعدانا ونسامحهم ونديروا الخير مع الناس اللي يكرهونا. ويكون المسيح عليه السلام هو مثالنا العالي والأعلى، كيف ما غفر لنا خطيتنا وفدانا بروحه على الصليب مع أنه كان إنسان خالي من العيوب والخطايا. ولما نجون نشوف كلام المسيح ونتفقه فيه عشان نفهموه وشن يقصد من وراه، نلقى هو الكلام الصح. لأن إذا أنا حبيت ولد عمي وقريبي ولد خالي وعيلتي وكرهت اللي هم ما لهمش قرابة معايا، ما ليش أجر، ما ليش أي كما نقول شو حنحصل منها. كسبت رفقة ومودة ومحبة قرابتي اللي هم من دمي، وفي نفس الوقت معادات الناس اللي ما عندهمش قرابة. لكن لما نجو نطبقوا كلام سيدنا عيسى المسيح عليه السلام ونحبوا الناس اللي هم يكرهونا، والناس اللي ديما يدرونا في المشاكل، والناس اللي يشتموا فينا، والناس اللي ضايقوا فينا، واللي فلما نحبوهم ونبينونهم المحبة ويكون كلامنا كويس معاهم، قلبهم حيلين وحيتغير.